0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك، فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: الناس في شنو ودي ايفا في شنو؟ ناس كتير منكم حيقولوا لي كده، لكن انا الليله جاياكم بالتقيل. صحتنا مهمه في وقت الحرب. ايوه صحتنا مهمه في وقت الحرب، لازم نحافظ على صحتنا. ومستشفيات كتيره جدا طلعت برا الخدمه، فلو مرضنا حنمشي وين؟ لازم نحافظ على صحتنا بالامكانيات الموجوده عندنا. تاني كمان لازم تحافظ على صحتك في وقت الضرب، عشان لو انت داير تجري وصحيا ما جاهز فحتعمل ده كيف. حنكون جوا الحلقة دي بنتكلم عن كيف نحافظ على صحتنا وقت الحرب، وكمان برضو في حاجات بتحصل معانا غصبا عننا وقت الحرب وممكن ما نكون قادرين نلحق الوحدات الصحية او ما في تدخل طبي، فنعالج الموضوع ده كيف. خلوني ارحب بضيفتنا الجميلة جدا دكتورة سالي. مرحب.
1: زيك يا إيبا، كويسة؟
0: نشكر ربنا في وقت الحرب، لكن برضو بنشكر ربنا في كل وقت حتى في وقت الحرب.
1: بنقول أول حاجة ربنا يصلح الحال وتقيف الحرب، لأنه يعني ربنا ما بيحب الحرب.
0: أكيد أكيد.
1: وربنا بيحب الإنسان وما عايز له والتعب والبهدلة والقتل والبهدلة. ربنا يرحم السودان وكل الوطن العربي ويرفع عننا.
0: أمين.
1: أول حاجة طبعا يعني من الحاجات يعني المزعجة في وقت الحرب الأكل، إنه كيف يعني الأسرة أو الأم
0: ما يوفر في أصلا
1: يوفروا كيف موضوع الأكل. يعني الناس محتاجة تسرفايف، إنها تعيش. أنت عشان تعيش عايز تاكل، يعني يعني الواحد في الحرب دي يصحى الليلة هيقدر يوفر أكل كيف. يعني في وقت الحرب ده دايما دايما الحاجات المتاحة بسيطة. يعني الأسواق طبعا معظمها تدمر، ما في بضاعات يعني استيراد وتصدير، ده كله ما في. فأنت كمواطن وسط الحرب دي عندك الحاجات المحلية والحاجة اللي بتديها لك الأرض، يعني يعني ممكن تزرع أو يكون في زراعة جنبك، في شوية حيوانات، كم غنماية، كم شوية بهايم، والموية اللي هي مثلا في الآبار أو الوديان أو النيل، الحاجات المتاحة. يلا بالنسبة للدقيق والعيش، يعني يمكن الناس بتتصرف بالباقي الموجود أو حاجات بسيطة بتجي، أو في مزارع قريبة بتزرع يعني فيها الفتريتة أو الدخون أو الحاجات دي. الشيء المتاح، ما أنت هتحاول أنك أنت توفر وجبة لك ولأولادك بالشيء المتاح. ما في لحمة ما مشكلة، في بقوليات، البقوليات دي بديل لللحمة وللبروتين.
0: أيوة، في كتير جدا من التكايا والحاجات اللي بيعملوها الشباب كده، مطابخ بيوفروا فيها وجبة عدس، وجبة بليلة.
1: أيوة. والمفروض إنه المنظمات العالمية بتوصل بطريقة ما، يعني في إغاثة بتوصل للناس اللي هي في الأماكن بتاعة الحرب دي. الإغاثة طبعا ممكن يكون في زيت، في سكر، في عدس، في فول، في رز. المتاح ده كله كويس، كله كويس، لازم هناكل عشان نقدر نعيش. الحيوانات الموجودة يعني الحمام مثلا، الجداد، المطلوق ساي، الطيور عموما. يعني انت لو مسكت لك اي حاجة طايرة وضبحتها اكلتها ما اعتقد انه في مشكلة. بعد كده الماعز، الغنم، الغرفان، الشيء الموجود يعني انت بتقدر تطبخ تاكل وكل، ما في مشكلة. يعني الخضروات على حسب المتاح طبعا. يعني يعني انا قلبي معاكم، يعني انا قلبي مع كل ام بتحاول انها هي توفر وجبة لعيالها.
0: بعض الاماكن ممكن تبقى فيها خضروات يعني ما كثيرة، زي الطماطم وكده، شايفة في كم بوكسي نزلوا في الخرطوم
1: دي غالبا وخداش. بتكون من مزارع قريبة.
0: أيوة.
1: أيوة
0: بس برضو ما في كميات، يعني ما في كميات من الخضروات. لكن يعني زي ما انت قلتي المنظمات بتصرف للناس حاجات, وفي كمان مناطق ما ننسى يا دكتورة انه اصلا المنظمات ما قادرة تخش فيها زي المناطق في دارفور. لكن كويس جدا وجبة العدس, وجبة البليلة اللي بيقدموها عليك الشباب, لو في تكية جنبك, لو في مطبخ خيري جنبك, حاول اوصل شيل الوجبة دي, ممكن تساعدك يعني, ممكن تدعمك. ما تستهين بالعدس يعني. احنا في الوقت ده يمكن انا واحده من الناس مليت في فتره من الفترات في الحياه دي اكل العدس يعني, شفت انه انا حكون عيانه تاني لو اكلت عدس. مرات احنا نفسيا كده انطباعنا بيبقى على الحاجه اللي اكلناها كتير, ولا دي بس المتوفره اللي عندنا هسي, انطباعنا عنها بيبقى دي ما بتضيف لي صحيا, لكن بيبقى يعني صحيا بيبقى العكس في كده. العدس كويس جدا,
1: العدس كويس اي, لكن زي ما قلت هي برضو مسألة نفسية يعني. مرات واحد بيفكر انه ده ما اكل يا حليل, ايام زمان كنا بناكل ده وناكل ده وناكل ده, لكن دي الحاجة المتاحة حاسة يعني, هنعمل شنو يعني. ممكن الناس تفكر انها هي تزرع حوالينا, لو في يعني غنماية يعني حاولوا يولدوا عشان تجيب حاجات يعني غنماية صغيرة, ويشربوا اللبن بتاع الغنماية يعني. الناس بتتصرف, أنا بعرف الشعب السوداني ده أكتر شعب
0: مدبر
1: بيعرف يتصرف يعني, عندنا very high adaptive يعني abilities يعني, بنقدر إننا نتصرف في أي ظروف. أنت بص لنفسك من قبل الحرب وشوف أنت كنت بتمشي أمورك كيف. فيعني في النهاية يعني ربنا معاكم, وإن شاء الله بتتحلى. إن شاء الله
0: إن شاء الله بتتحلى, إن شاء الله تتحلى, وإن شاء الله نرجع لبيوتنا ونرجع لمزارعنا ونرجع لمشاغلنا المختلفة. في الحرب ده يعني في حتة مهمة جدا نفسي أتكلم عنها بالذات هسي, بعد مثلا منطقة تبقى آمنة لو وقفت الحرب في منطقة, بتبدأ النفايات مكدسة, مواسير مكسرة في الأحيام, يا راكدة جسس, كيف نتعامل مع كل الفوضى دي؟
1: أول حاجة طبعا بالنسبة لموضوع الجسس ده موضوع كبير جدا, ويعني المفروض أنه أول ما الواحد يشوف أي حاجة زي كده أنت ما تمسك بيدك ولا تجي جنبها, بتنادي الناس المختصين, في ناس الطب الشرعي, في ناس الهلال الأحمر, بيجوا بتخلصوا من الحاجات دي, بيحطوها هم بيلبسوا كويس وبيحطوها في أكياس وبيكفلوها كويس عشان الحاجات دي يعني كلها مرض, ما تمسك حاجة, ما تهبش أي حاجة. حتى الأشجار يعني في ناس كثيرة بيوتها لمن مشت أو صوروا لهم الصور بتاعتها مليانة شجر, الشجر ده ما تحاول تقعد تهبش فيه وبراك, لازم تكون لابس جزمة لأنه ممكن يكون في دبايب, عقارب, مصائب, ممكن تكون في دانات حاجات ما تفجرت, فتخلي بالك يعني. دي ما حاجة آمنة أنك أنت تمشي وتخش بعزمك كده وتحاول تهبش ولا تنظف. ناس تكون مع بعض وبالراحة بالراحة وعصاية تزحزح الحاجات عشان تشوف كويس, ما يكون في حاجة خطر ممكن تأذيك. بالنسبة للنفايات طبعا تخلي بالك ما تجرح عشان يعني ما كويس يعني, ما فيش مستشفيات لنظافة الجروح وكده, وممكن تكون حاجات كلها contaminated أو معدية, يكون فيها أمراض فيروسات أو بكتيريا. اتعامل مع الحاجات بحرص. بالنسبة للمياه الراكدة دي طبعا احنا كلنا بنعرف, درسنا زمان في الابتدائي انك انت تردمة اي موية راكنة, اردمة رشها بزيت رايع عشان البعوض وعشان الأمراض التانية. كويس. أتكلم عن الموية, شراب الموية أو الموية للحمام يعني النظافة الشخصية. أنا ما بعرف الوضع كيف هناك, هل في موية وصلت ما وصلت, وصلت كل الناس, وصلت جزء من الناس.
0: في حتات أصلا نفسها ما فيها مواسير, زي مثلا الناس في المعسكرات يعني في دارفور, الناس بتقعد في معسكرات فبيمشوا الوادي ولا بيمشوا يجيبوا مويه من مسافات يعني مسافات بعيده, فما في مويه اصلا. في ناس في مراكز بتاعت ايواء برا الخرطوم, برا مدني, في الولايات الامنه, قاعدين في مدارس, قاعدين في جوامع, قاعدين في كنائس, قاعدين في حتت مثلا بيبقى في ماسورة واحدة في المحلة دي بتاعت موية، فبيبقى الكل داير موية، فممكن يتحصل على موية الشراب.
1: أيوة يبقى هما سؤال يعني المية إحنا الموية إحنا عايزينها لشنو؟ الموية عايزينها لحاجتين، هنشرب والنظافة اللي هي نستحمى، نغسل الهدوم، نغسل الخضار، نسوي الأكل. إحنا عايزين الموية للحاجتين الأهم. لما أنت تجي مثلا في وضع الحرب أنت عايز موية عشان تشرب
0: الشرب. أيوة.
1: خلاص ما في موية عشان تستحمى ولا تغسل هدومك ولا كده، خلاص أنت ما هتموت، لكن هتموت لو ما شربت موية. كويس. فيبقى أول حاجة لازم نوفر موية الشرب. موية الشرب الأفضل إننا نغليها، بالذات لو هي جاية ما معقمة، أو جايبة من بير، ولا جايبة من وادي، ولا جايبة من النيل ساكت. الأفضل إن هي تتعقم. التعقيم يا تغلية يا لو لقيت طريقة بتاعت شب. الشب ده بيروق الموية، بيشيل كل اللوائق والوساخة اللي فيها، بينزلها بتفضل الموية نظيفة، ممكن تتشرب. نقول إنها ممكن تتشرب. وبعدين بعد ما تجهز المية وتنظفها يعني بالطرق البسيطة دي، غطيها، ما تخليها مكشوفة للضبان وللأتربة وللأوساخ. كويس. ولما تجي تشرب منها يعني يستحسن إنه ما تدخل الكوز فيها،
0: تكوب
1: يعني يكون في حاجة معون واحد تشيل بالموية، تكوب في الكوباية اللي انت هتشرب فيها. ما كل زول بنفس الكوز ويتغطس في الموية كده، انت بتلوث موية الشراب دي. اي حاجة واحدة بس الناس تتفق انها هي تعبي بيها، بعد كده كل واحد يشرب في الكوز برا، لكن كوز ما تحطه في خشمك وتجي تاني ترجعه في موية الشراب. ده بنقول الامراض وبلوث الموية. بالنسبة للنظافة، لقينا موية نستحمى بيها تمام، لقينا موية نغسل بيها تمام، ما لقينا يعني خلاص ممكن نشيل موية في فوطة ونمسح بيها الجسم.
0: أيوة نمسح بيها جسمنا. أو حتى في بعض المنظمات بتوزع ويبس أو مناديل مبللة، ممكن تعمل بيها، بنعمل بيها يدينا قبل الأكل. أو حتى لو لقينا طريقة إنه يكون في كحول أو أي حاجة معقمة لليدين، في بعض المنظمات بتوزع معقمات للأيدي في بعض المناطق اللي ما فيها موية خالص. كل الحاجات دي ممكن تكون مفيدة في إننا نحن نعقم يدينا. دكتورة، في جزئية معينة جدا يعني في حتة مهمة جدا حابة يعني أنتقل لها بالنقاش الطيب معك ده، إنه إحنا في الفترة تحت الحرب دي بنضطر نستخدم متعلقات الآخرين الشخصية. يعني مثلا دائرة ضفر، جارتي في جنبي في مركز الإيواء عندها ضفارة ضفرت أصابعها، فأقول لك أديني الضفارة حقتك دي، أقعد أنا برضو أضفر أصابعي.
1: يعني طبعا دي عادة ما صحية. الحاجات الشخصية دي اللي هي الموس والضفارة، فرشة الأسنان، المسواك، ده كل واحد مفروض عنده حاجته براو. كويس. يعني المسواك أو فرشة الأسنان دي كل واحد فرشته براو، ما يستخدم مع
0: حتى لو اتغلت الفرشة دي اتعقمت اتغلت،
1: لا
0: ما بينفع برضو.
1: لا ما بينفع. ما بينفع فرشة الأسنان. لا الضفارة يعني خلاص، يعني ما هينفع كل واحد يجيب واحدة. خلاص آخرنا أسرة واحدة في ضفارة واحدة، خلاص دي يعني أنا ممكن أبلعها. كويس. لأنه الحاجات الشخصية دي كل واحد براو،
0: وكون متأكدة إنه الزول اللي أنا بستخدمها معه ما عنده مرض زي الإيدزي مثلا، الأمراض اللي بتتنقل بالدم.
1: بالضبط.
0: الملابس الداخلية أو الملابس بصورة عامة، لما تجيني ملابس مستخدمة لازم على الرضا أقلها للشمس مثلا، عشان برضو ممكن تنقل لي أمراض جلدية، تنقل لي أمراض يعني منقولة جنسيا، ممكن زي الحاجات الداخلية دي. في برضو يعني النقاش نقلنا لجزء كده صعب شوية، انتشار الإيدز في الأوقات زي كده، يعني كمية من الناس مضروبة بيتم إخلاؤهم بوسيلة واحدة، جثث مع ناس مجرحين، فالدماء بتختلط مع بعض.
1: بالضبط كده، دي مشكلة. ويعني للأسف يعني في حالات كثيرة يعني حصل لها موضوع الإيدز ده بسبب كده. يعني انت لما تلقى جثة في الشارع أو واحد مات يعني وقع في الشارع جنبك. إحنا طبعا السودانيين شهمين يعني نجري نشيل ونرفع وكده. أعمل حسابك يعني لو في دم وإنت مجروح يعني حاول إنك إنت ما تتعامل مع الشخص ده. يا إما ألبس لك كيس أو شيله بالهدوم يعني ما يحصل اختلاط بتاع الجروح والدم ده. الدنيا ما تتغمس كده.
0: ممكن أنا أكون مضروبة في يدي ضربة خفيفة. أيوة. لكن داك مضروب إصابة خطرة فأنا أجيب الجرحة الصغيرة في يدي ده ويكون عنده إيدز.
1: ويكون ولا عنده إيدز. أيوة. وبعدين يعني نخلي بالنا شديد معلش. وبعدين ما بس الإيدز بتنقل بموضوع الدم ده. عندنا اليرقان بي. يرقان بي وسي. برضو بتنقل بالدم كده. كويس. فنخلي بالنا. أنا ما بعرف المستشفيات حاسة حتى المستشفيات الشغالة دي قادرين يكشفوا على الدم إن يكون الدم نظيف ما فيه إيدز ما فيه يرقان.
0: طبعا يعني في الوقت الصعب ده دكتورة يعني في بعض المراكز الصحية بعض المستشفيات بهمة منهم ينقذوا المريض اللي بينزف وبيفقد في الوقت ده كمية من الدم. فبالتالي أي حد يتبرع بالدم هو ذاته المعامل يعني طلعت برا الخدمة. فطبعاً حيضطروا يعلقوا له الدم. لكن يعني ممكن تنصح الناس نصيحة بعد ما أنا استخدموا لي الدم اللي ما عدى على المعمل ده وأنقذت حياتي في الوقت ده. يعني إحنا برضو يعني الدكاترة لهم حق في الحتة دي. أنا لو ما أديت الزول ده الكيس بتاع الدم الجاني ده فحي يعني مع النزيف الحاصل له وده حيموت. فأنا أحسن أديه كيس الدم لو عنده إيدز بعد كده الزول اللي اداني الدم ده فيما بعد ممكن الزول ده يبقى عنده فرصة للحياة ويتعالج من الحاجة دي. فهم ممكن يكون فكروا كده. لكن نصيحة للناس اللي بيستخدموا ليهم الدم ده اللي ما عدى على المعمل بعد ما أنا أقوم أول حاجة أعملها مفروض أمشي الوحدة الصحية. أول وحدة صحية تقابلني فيها فحص أمشي أفحص أعمل تشيك على
1: تمشي تفحص عشان تتطمن عشان تتطمن. ولو لا سمح الله حصل يعني أنه طلع في إصابة جات من الدم الما مفحوص ده يعني ضرر أخف من ضرر أو يسموها بلا أخف من بلا حاجة زي كده يعني زي
0: المهم ممكن انت
1: يعني مغلص ده أنقذ لك حياتك أتاك فرصة تاني للحياة لكن للأسف هي تكون معها الإصابة بال
0: فممكن تتناول الأدوية تحت الإيدز. يعني الموضوع ما خطير ممكن تتناول الأدوية وما دي آخر حاجة فما تيأس إنه أنت اتنقل لك دم ملوث لأنه برضو في ناس بترفض استخدام الدم ده عشان هم خايفين وده بيبقى سبب للموت المباشر. يعني واحد مصاب وعايزين يقولوا له دم فبقول لك ده دم منو جبتوه من وين وانا ما عايزه فبيبدا شنو يتقاوم على الطواقم الطبيه في انه ما عايز الدم ده لحد ما وقت النقاش ده هو لسه بيكون بينزف فبيموت من النزيف.

0: طيب بالنسبة للاغتصاب، أول حاجة أنت يعني كضحية ده ما خطأك، أنت مالكي ذنب، يعني الحصل ده ما غلطتك، كويس؟ حاجة صعبة لكن هي ما غلطتك. بنعمل كل اللي بنقدر عليه وعشان نمنع الخطورة أو المضاعفات بتحت الاغتصاب. أول حاجة عشان نمنع الأمراض المنقولة جنسيا دي، المفروض إنك تتوجهي لأقرب وحدة صحية، في أدوية بتتاخد كوقاية، وقاية من الفيروسات، وقاية من الالتهابات اللي في أمراض التهابات بتتنقل برضو عن طريق الاغتصاب والحاجات الزيه. الأمراض اللي هي زي ما قلت الإيدز، ده HIV ده بيتنقل عن طريق الاغتصاب، ممكن الكبد الوبائي بي وسي، في الزهري وفي السيلان، وفي حاجة اسمها الهيربس، دي زي بثور كده بس بتجي يعني بتظهر بعدين، دي حاجة مؤلمة وصعبة برضه بتتنقل عن طريق اللي هو حاجات زي الاغتصاب. طب شو الوحدة الصحية؟ أقرب وحدة صحية وتشوفي موضوع الوقاية ده. أي حالة بتاعت اغتصاب عندها بروتوكول معين بتاع وقاية. تمام؟ بالنسبة لو ما لقيتي وحدة صحية،
1: ما في وحدة صحية
0: تقومي بسرعة تستحمي وتشطفي كويس، تشطفي جوة تشطيف عميق،
1: تعملي
0: طوالي
1: بالموية،
0: بالمويه والصابون، بالمويه الخل، لو في خل ولا ليمون تشطفي بيه، ومره ما هتعمل لك حاجه. انا عارفه الوحده يعني لما تتعرض لحاجه زي كده ممكن يكون مغمى عليها، تعبانه، مجرحه، متالمه، معلش اضغطي على نفسك وقومي اعملي الحاجه دي.
1: وبرضه ده للناس اللي ممكن يكونوا جنبها او يكونوا معاها او أيوة اهلها صح. او ما هو هسه بيقى الحاجه دي بتتم في وضح النهار، يعني الاهل ذاتهم بيبقوا شايفين، لو انت براك الشجع
0: قومي قومي يا ماما، قومي شطفي بيتك، قومي حميها نظفيها، يعني شيلي اللي بتقدري عليه، يعني ما تسيبيها كده. يعني انا عارفه ده حاجه صعبه، وانت ممكن تكوني بتبكي وممكن تكوني بتكوركي وممكن الناس، لكن في لحظتها طوالي بس معلش شيليها وحميها ونظفيها. ولو في يعني صيدلية جنبك جيبي لها مضاد حيوي، لو وحدة صحية هيدوك البروتوكول كله، هيدوك كل الأدوية اللي هي بتحت الاغتصاب. لو اجزخانة جنبك بس امشي جيبي لها مضادات حيوية ومعاه فلاجيل عشان تحميها من الالتهابات. طبعا موضوع التشطيف وكده، ولو في مانع حمل اديها
1: على طول
0: من الموجود المتوفر. احنا بنتكلم عن اننا نتصرف كيف بالمتاح. الاجزخانة امشي جيبي معنى حمل، امشي جيبي مضاد حيوي وأديها، او امشي الوحدة الصحية دوك البروتوكول بتاع منظمة الصحة العالمية وتحميها، خليها تشطفيها، خليها تقوم تشطف تستحمي.
1: طيب لو ما جنبي اجزخانة خالص، اهم حاجة الحمام والقصول المهبلي، انه نحن نكون بنغسل بالموية،
0: موية وخل، موية وليمون، موية وخل،
1: موية وصابون، حتى لو كانت مؤلمة اتحملي الألم، يعني في اللحظة دي أحسن مما يبقى ألم لقدام. دكتور، يعني الحاجات في مرات بيقول لك في حاجات مشروبات بلدية وحاجات بيشربوها في الأوقات زي كده، ما عارف يقول لك أشربي ادوها حرجل، ادوها ما عارف شنو، حاجات كده. المهم الناس بتتناغلها، فأنا غايته رأيي، يعني رأي شخصي كونته، إنه أنا أحسن أجرب أي حاجة قالوها لي، أحسن أجربها
0: في الحالة دي
1: حتى لو ما كانت فعالة.
0: في الحالة دي أيوة، في الحالة دي ما المتاح. هلا جاتك واحدة قلت لك يا أخي شربيها حرجل، شربيها مش عارف إيه، طوالي شربيها ما في مشكلة، شربيها قرفة، شربيها موية سخنة، عمل لها أي حاجة، بس اسمعي الكلام في لحظات الطوال.
1: أيوة في الوقت ده.
0: يعني هي طبعا الاغتصاب ده، يعني احنا بنخاف من الحمل، مشكلة لو حصل خلينا ناس واقعيين، خلاص

0: الحمل ده بيبي ربنا حطاه في في في بطنه خلاص. دي نفس حية, ده روح ما بنقدر وما ينفع نتخلص منه.
1: ايوه, لانه في ناس بتحاول تتخلص عن من الحاجه دي, وفي غياب الوحدات الصحيه وغياب يعني التسقيف الطبي وكده بيحاولوا يعملوا ده بوسائل بدائيه, حتى يعني يضربوها على بطنها, يضربوها على ظهرها, يطلعوها في محل في شجره ولا في محل مرتفع ويقول لها يعني نطي.
0: ما تعملوا الحاجات دي,
1: يحاولوا
0: لا, الحاجات دي ده قتل, ده قتل.
1: أضف لأنه هي يعني صحيا هي الحاجة دي ما كويسة, يعني هي حتى ممكن تتعرض لنزيف, ممكن ده يودي بحياته يعني, ممكن
0: صح.
1: وهم بيحاولوا الإجهاض ده ممكن تضربوها في بطونه, ممكن يعني
0: هي ذاتها ينفجر الرحم جوا,
1: ينفجر في الرحم, أو الضربة دي تصادف البنكرياس أو تصادف أي حاجة في بطنها من جوا.
0: أيوة صح, مظبوط كده كلامك صح. الدعم النفسي في لحظة الاغتصاب دي مهم. إذا في ناس متخصصين في في الحتة أسألوهم يساعدوكم. ما في يعني ده حاجة وحصلت, هنحاول نفكر الخطوة البعدية شنو. أول حاجة أنت كضحية ما عيب أنك أنت تبكي, وزي ما قلتك في الأول ده ما غلطتك, أنت ما مسؤولة, ما في حد يأخذك, في حد يقول لك عشان انت بت او عشان انت عملتي ولا سويتي, انت ما غلطانه في حاجه. تمام, هو وحش, هو مغتصب, هو انسان ما كويس. لو بتقدري تبكي ابكي. يعني انا مرات بشوف والامهات نفس الحاجه, الام اللي بتشوف بتها حصل لها حاجه زي كده, او هي ذات الام يعني مرات يعني الأم وبتها بيحصل لهم كده. ما في مانع إنه الوحدة تفرغ الطاقة السلبية دي, إنها تبكي, تكورك, تطلع الغضب بتاعها ده بأي طريقة. كويس, ما تكتمي في نفسك. كويس, يعني حاولوا إنه يعني الحاجة دي لو بقت خلاص بقت حاجة في المنطقة, سيب المكان وامشي, سيب المكان وامشي
1: بالضبط كده. طبعا هي لو بقت قادره يعني تسيب الحته ده الامن يعني من كل النواحي, بتكون امنت كل شر يعني.
0: لو في شباب في في المكان يعملوا لجان شعبيه يحموا الحته, يعني لو في امكانيه, انا يعني واحد بيناقش كل
1: يا ريت يعني, يا ريت لو نقدر نحمي بناتنا ونحمي امهاتنا ونحمي بلدنا, ويا ريت لو نقدر نوقف الحرب, يا ريت لو يعني يرجع السودان زي ما كان السودان اللي بنحلم به ويومات, يعني الجزء كان يتحقق من الحلم, يا ريت لو بقى السودان سليم. اكيد حاجات كثيره جدا في الوقت ده صعبه جدا يعني, والحلقه ثقيله جدا اكيد, يعني زي ما الحاجات دي ثقيله عليكم برضو, احنا بجد يعني عاصرين نفسنا انا والدكتوره سالي ان نكون بنتكلم عن الاغتصاب, ان نكون بنتكلم عن الايدز, ونكون بنتكلم عن حاجات موجعه جدا. لكن نصايح خليها دائما في بالك, خليها دائما في بالك انت كأم, رغم الحريب, رغم الوجع, رغم كل حاجة, بس لازم تحافظي على صحتك سليمة. الأمهات اللي بيردعوا في الوقت بتاع الحرب ده, النظافة الشخصية مهمة جدا, حبة موية في منديل, حبة موية في قطعة, وأمسح السدي قبل ما تدي ويرضع, لأنه بتكون عليها وانت ماشى العرق بينزل عليها وبيولد البكتيريا وحاجات تانية كتير يا دكتورة. يعني الأمهات اللي بيردعوا في وقت الحرب ده وهي شايلة شافيعة وماشة والشمس والتعب والإرهاق, وصلت محل يعني متكأ كده تقعد فيه شوية, جابوا لهم شوية موية شوية أكل أكلت, فدارت ردي على الشافع, فلازم تنظف أستدي حتى لو بيقطع.
0: طيب بس أستاذنك يا إيفا, في حاجة مهمة برضو يعني إحنا خايفين منها تحصل, أو في بوادر يعني ربنا يحمينا, الأوبئة, الكوليرا, والإسهالات المائية الثانية, مثلا الملاريا, ملاريا رجعة الثانية, الحمى الضنك, السل, الحاجات دي متوقع إنها هي تحصل بعد الحرب أو تحصل مع الحروب. كويس. بالنسبة للكوليرا أو الإسهالات المائية خلينا الموية تكون اللي بنشربها يعني تكون آمنة ننظفها بالطرق اللي احنا تكلمنا عليها في الأول. تمام. الفضلات بتحت البني آدمين يعني لما تمشي الحم يعني تفضي بطنك وكده في حفرة غطي البراز ما تخلي حاجة مكشوفة. تمام. أو الحفرة اللي بتتعمل غطيها خلاص عشان الذباب ما ينقل الميكروبات يجيب لنا في الأكل وفي الموية. ده بالنسبة للكوليرا والإسهالات. حمى الضنك والملاريا الحاجات بتنقل بالبعوض دي نغطي المياه الراكدة نحاول ننوم بالناموسية. ما في ناموسية لو في توب خفيف يا ماما عمليه زي الناموسية. يعني المناطق بتكون موبوءة بالناموس والبعوض.
1: أيوة.
0: يعني حاجة بتكون بزيادة يعني ممكن لدرجة الواحد ما ينوم كل شوية تاني تعضيه وبعوضة. فأعملوا ناموسية ونوموا تحت العنقريب كده متغطيين عشان البعوض لأنه البعوض بينقل الملاريا وبينقل حمى الضنك. وفي الحمى الصفرة كمان كلها برضه دي حاجات تجي بالبعوض. فنخلي بالنا برضه في موضوع الأوبئة مع الحرب ونحاول نحمي أسرنا وبيوتنا بالحاجة المتاحة. برضه احنا بنتكلم الحاجة المتاحة.
1: في جزئية يعني في جزئية مهمة جدا يعني لفت نظرنا لها يا دكتورة كتر خيرك.
2: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة، هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق، وثلاث من الشمال، وثلاث من الجنوب، وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا، عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الخطوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين. وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو سمر مرة تانية، معاكم أنا القس فيليمون حسن في دروس عملية في رسالة غلاطية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اختبار يهودي متشدد وكان هو شاول. المرة دي هنتكلم عن الاختبار المسيحي. فجهزوا كتابكم وقلم وكراس، ونحن قاعدين منتظرينكم، ونحن ماشيين مع بعض ندخل في الحلقة الجديدة. هنتكلم عن الاختبار المسيحي، بس هاخد جزئية ونربط مع بعض اختبار يهودي متشدد مع الاختبار المسيحي، وأقرأ جزئية واحدة آية أو آيتين من غلاطية الأصحاح 1 من عدد 13. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية، أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. ولكن لما صلى الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه فيه لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما. طبعا الإشارة هنا هي إشارة شاول قبل ما يكون بولس. فشاول قبل ما يكون بولس كيف كانت حياته؟ شنو الحصل في نقطة فاصلة في حياته؟ وشنو بيجا بعد كده في حياته القدام؟ وده بيقودنا على الاختبار المسيحي. فالاختبار المسيحي بيتكون من 3 أجزاء. لابد لأي شخص مختبر اختبار حقيقي لربنا يكون عنده الأجزاء 3 دي في حياته. أولا، كيف كانت حياتك قبل كده؟ وشنو حصل في حياتك؟ وكيف حياتك ماشى في الوقت الحالي اللي انت فيه أخذت الاختبار ده؟ وإذا ما حصل إنك تقابلت مع يسوع المسيح، ما حصل اختبرت الاختبار اللي بيتكلم عليه على الاختبار المسيحي، دي فرصة حتى تتعرف على هذا الاختبار. صلاة بولس إلى أهل كورنثوس أصحاح 5 عدد 18 بيقول: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فأنا بتخيل إن رسول بولس وهو بيكلم ناس كورنثوس كان في باله اللي حصل بالضبط معاه، كيف كانت حياته في الأول لما كان بيضطهد الكنيسة، لما كان شغال إنه يتلف الكنيسة يخرب الكنيسة، لكن جت نقطة فاصلة في حياته، النقطة دي غيرت حياته تماما. أي شخص فينا يا جماعة مولود وهو خاطئ، الخطيئة أخذناها زينا وزي شاول وزي غيره من اللي اختبروا المسيح اختبار حقيقي في حياتهم، وحولوا حياتهم إن هي تبقى قصة وتبقى حكاية يحكوها للناس في حياتهم. مهما كان الوضع اللي أنت موجود فيه، إن كنت شخص من خلفية تانية متشدد زي شاول اليهودي، أو إن كنت جاء من خلفية وثنية ملحد ما بتعرف ربنا خالص، ما عندك أي شيء بمقابلة مع الله، ولكن دي بنسميها حياة الماضي، الحياة اللي فيها لما أنا قمت اكتشفت إن أنا إنسان خاطئ، حتى وإن مارست بعض الطقوس الدينية وبعض الأمور الدينية اللي أنا عشت فيها عشان تقربني لله، اكتشفت إنه أنا شخص متدين أمارس فقط تقليدات أو ممارسات أنا أخذتها في حياتي في الطفولة بتاعتي، أصبحت عادة في الحياة بتاعتي. إذن الاختبار المسيحي بيشمل ناس ممكن يكونوا متدينين قبل كده، وممكن يكون ما عندهم علاقة مع الدين، وممكن يكون عاشوا حياة أخلاقية كويسة جدا، تربوا تربية كويس في عائلات ممتازة، أو ممكن يكون عاش في أسر متفككة، ولكن كلهم بيقروا في النهاية بأنهم هدفهم واحد، هم محتاجين إلى علاقة مع الله. فحياة الماضي، أي شخص فينا عنده حياة الماضي، والاختبار المسيحي بيشمل حياتنا بتاع الزمان. شنو حياتك بتاع الزمان؟ شنو اللي انت عشت فيها؟
هل أنت حاسس أنك كنت عايش حياة كويسة، تربية كويسة، حياة محافظة، ولا كنت عايش حياة ما معروفة أخلاقيا ما كويسة، ولا كنت عايش حياة التدين؟ المهم لكل شخص فينا عنده ماضي، عنده ماضي مظلم، ماضي ما بيحب يمكن يتذكره. البعض الناس بيحاولوا أنهم يفتخروا بماضيهم، بيحاولوا يفتخروا بالعمل زمان، لكن بالرغم من ده بيجي بيكتشفوا أنه كان في فراغ في حياتهم، ما قادرين يواجهوا الماضي بتاعهم، بمعنى أنه ما لاقين شيء يملأ الفراغ ده، ما لاقين متعة حتى في وسط التباهي والافتخار بالعندهم من في الماضي. فكل شخص فينا مهما كان ماضيه مظلم أو ماضيه مشرق، بطريقة ما بيجي في النهاية بيكتشف أنه هو في حاجة إلى الله. تخيلوا معي كيف شاول كان راضي عن نفسه، كيف شاول كان مبسوط، كيف شاول كان حاس أنه هو بيقدم خدمة رائعة لله، وهو بيمسك المسيحيين وهو بيجر المؤمنين بيدخلهم للسجن. لما هو بيلمس وبيتكلم في اختباره في فيليبي كيف بيتكلم عن الماضي بتاعه، ماضي كان بيخليه يكون في مركز عالي، كان بيخليه يكون مقبول عند المجتمع بتاعه، كان بيخليه يكون شخص رائع وعنده مكان ومنصب في الديانة اليهودية بشكل يعني ما نقدر نتخيله. ولكن بالرغم من ده كله جاء اكتشف انه ده عبارة عن زبالة ما عنده أي لزوم، فعشان كده قال التجأت إلا إلى الرب يسوع المسيح وقبلت في حياتي. الاختبار المسيحي بيتضمن أنه لابد أن تشعر بهذا الفراغ، وتشعر أن كل اللي كان عندك إن كنت حاسس به أنه بيدي نوع من التفاخر، فزي الرسول بولس فهو عبارة عن زبالة. فإذا هل أنت بتدرك الماضي بتاعك كيف؟ شنو اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انك تتقابل مع الرب يسوع المسيح في طريقة ما، ربما وانت بتسمعنا بنتكلم حسا، ربما في مؤتمرات، ربما في النهضة، ربما قراية الكتاب المقدس، ربما رؤية، ربما حلم، طرق كثيرة جدا تقدر تساعدك انك تقبل الرب يسوع المسيح. صلاة واحدة بس، جملة واحدة تعمل فرق في حياتك كلها، تقسم حياتك ما بين الماضي وما بين الحاضر والمستقبل، اللي هو تقول يا رب يسوع أنا أسلم حياتي لك، أنا أتقابل معك زي ما شاول تقابل معك، أتقابل معك مقابلة شخصية، أغفر خطاياي، أديني حياة جديدة، أنا محتاجك يا رب، أنت مت في الصليب من أجلي. الصلاة دي أو زيها حتنقلك، إن كانت صادقة من القلب وإدراك حاجتك لله، حتنقلك من حياة الماضي إلى اختبار حقيقي في الرب يسوع المسيح. سؤالي ليك الليلة، هل عندك الاختبار ده؟ يعني هل فعلا جات لحظة وقعدت فيه قدام ربنا وحسيت انه في فرق في حياتك؟ متين الكلام ده؟ قادر تتذكر اليوم؟ قادر تتذكر بالتاريخ؟ ما مهم الساعة، لكن قادر تتذكر انه حصلت حاجة زي دي في حياتك ولا ما قادر تتذكر؟ لو ما قادر تتذكر او ما في، فرصة دي بتاعتك، فرصة دي بتاعتك انك تقر بأنك يكون عندك اختبار حقيقي لتنضم لعائلة الله وللشركة بتربنا بشكل حقيقي، وتأخذ اختبار جديد في حياة الرب يسوع المسيح. خلونا مع بعض نسمع ترنيمة.

رجعنا لكم مرة ثانية بعد الترنيمة في الحلقة بتاعتنا. احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، انتظرونا في الحلقة الجاية بإذن ربنا. الرب معكم.

عزيزي المستمع، صباح الخير عليك وأسعد الله أوقاتك بالصحة والعافية، وتحية طيبة لك صباحية من راديو سمر، ودائما في البرنامج اللي أنت بتتابعه كل يوم من الساعة 10 لغاية الساعة 10:30 لغاية الساعة 12. كل الحب والاحترام والتقدير لكل الناس اللي بتسمعنا داخل السودان وخارج السودان، وتحية كبيرة لكم من الفريق العامل في راديو سمر كل الطاقم، وتحية كبيرة لكم كمان من أخوكم هيثم حسن في صباح جديد. وأتمنى أنك أنت أصبحت بخير، وأتمنى التوفيق لك من الصباح في كل ترتيبات اليوم وإعداد اليوم والطريقة اللي أنت خططت بها لليوم بتاعك. كل التوفيق من الله، لكن كمان أنا وإنت علينا الكثير جدا جدا إنه نقوم بهم، إنه نعمله، وإنه نتحرك بطريقة منضبطة وملتزمة وفيها الحاجات الكثيرة. حلقة الليلة من غير الحلقات، لأنه موجهة لي شخصيا في البداية، موجهة لك وفيها رسالة قوية جدا جدا. لو أنا فتحت أوسع الأبواب بالنسبة للذهن بتاعي للفكر، وديت مساحة لنفسي أفكر، الحلقة دي ممكن توصل حاجات كثيرة جدا جدا، ومعليش يعني ممكن تهبشك في حتات حساسة جدا وترجع لك ذكريات بتاعت ماضي ممكن يكون صعب جدا جدا. لكن خلينا أقول كده إنه أصبحنا وأصبح الملك لله، ودي حاجة مهمة جدا جدا. نشكر الله من الصباح وعلى إحساناته، على مراحمه الجديدة في كل صباح بيشرق بشمسه علينا جميعا، ودي طبيعة الله ومحبة الله للخليقة بتاعته وللإنسان الخلقه على صورته. فخلينا نلقي همومنا وأتعابنا وأفكارنا على الله، وما نعتمد على أفكارنا، ما نعتمد على إمكانياتنا المحدودة اللي قد يكون ممكن ما قدر اللي احنا بنفكر فيه، لكن كل ما احنا يعني وضعنا في يد ربنا وكل ما سلمناها لربنا أمورنا بتختلف، أمورنا بتكون بطريقة مختلفة وجميلة جدا، لأنه اعتمادنا على الله ده من أهم الحاجات في هذه الحياة. كيف أصبحت وترتيباتك كيف؟ حلقتنا متنوعة، محطات ممكن تكون قصيرة نجيب فيها وحنتونس فيها مع بعض، وأتمنى مشاركتك، وأتمنى تكتب رأيك، وأتمنى إنك كمان تتحرك معنا في الموضوع عشان نقدر ناخد خطوات مميزة، خطوات جميلة في صباح بلدنا. الحياة عندها حساب، وأكيد الحساب بيختلف جدا جدا من أي زول، يعني أي طريقة بتختلف، وأي شكل وأي ترتيب وأي إعداد بيختلف مني ومنك ومن أي زول تاني، لأنه كل زول عنده طريقته، كل زول عنده أسلوبه اللي بيعيش بها في الحياة، عنده طريقة اللي بيقدر يعمل بها في هذه الحياة. وعايز أقول الفكرة المهمة في الحلقة دي، إحنا بنتكلم على إنه الحياة ما بتديك كل حاجة مجان، ولو أنت بتتفق معي في الحلقة دي مرحب برأيك، إنه الحياة ما بتديك أي شيء بالمجان. والمجان ذاته، وفي ناس بتقول وفي حكم كثيرة بتقول إنه الرخيص بيضوقك رخصته، ممكن يكون حاجة صعبة، لكن حاجة ما تعبت فيها، حاجة أنت ما اجتهدت فيها. وما أظن، ما أظن في الزمن، في الوقت اللي إحنا فيه، في الأيام اللي إحنا فيه، في حاجة بالمجان. يعني كل اختيار عنده نتيجة، كل اختيار في هذه الحياة. والازداد كمان إنه الأيام دي بقت أصعب من الأيام اللي كان، وزمان جدودنا وزمان أبهاتنا وزمان أهلنا بيقولوا لنا يا أخي يا حليل أيامنا زمان، أيامنا ما زي أيامكم، شافوا فيها حاجات مختلفة، والدنيا وكل ما فيها كانت مختلفة. وأرجع تاني أقول إنه كل اختيار عنده نتيجة، وكل قرار عنده ثمن، كل قرار عنده ثمن، منو المدافع ثمن. وزي ما قلت إنه كل زول ثمنه اللي بيدفع مختلف، ممكن يكون صغير وبريء، ما يعني دي حاجة تانية، لكن منو ما دفع تمن في الماضي بتاعه، منو ما دفع تمن في الحاضر، منو ما دفع تمن طول ما هو حي لغاية هسي. دفعت كم؟
دفعت شنو؟ في كثير ممكن يقولوا دفع دم قلوبهم، دفعت كل حاجة، وكل طريق أنت اخترته من عنده فاتورة. نرجع تاني، كل قرار عنده ثمن. أي قرار أنت أخذته في حياتك، أرجع كده وفتش دفاترك وشوف الصفحات بتاعتك وشوف حياتك كم ثمن أنت دفعته في العمر بتاعك لغاية هسي. وكل طريقة أنت يعني كل طريق أنت اخترته عنده فاتورة أنت بتدفعها. عشان كده يعني خليني انتبه، في ناس ممكن دفعتها وقتي، لا في لحظات كده ناس دفعوا فواتير وطريقة ممكن تكون يعني مختلفة، ممكن تكون مؤلمة، لكن يعني حتدفع الليلة ولا بكرة، هسي ولا بعدين، لكن في فاتورة، في كلفة أنت حتدفعها. ومرات كثير إحنا بنكون قاعدين في الدنيا دي بنسأل أسئلة كثيرة جدا جدا، إحنا دارين نعمل شنو؟ لكن خلوني أسأل سؤال ومهم جدا، يعني أنا معاكم في السؤال ده. هل أنا مستعد أدفع تمن أي حاجة أنا ضاير أوصل لها؟ هل أنا مستعد أدفع تمن أي حاجة أنا نفسي أوصل لها؟ أنا قادر ولا ما قادر؟ في حسابات، في فواتير يمكن في الفترة الفاتت، في الأسابيع الفاتت، في الشهور الفاتت دفعت الكلفة بتاعتها نتيجة اختياراتك، نتيجة الطريق اللي انت مشيته، نتيجة الإيمان بتاعك في الأمر ده، نتيجة القناعات بتاعتك في الشيء اللي انت قايم به. فكل شيء في هذه الحياة عنده ثمن. يعني انت ذاتك عشان ترتاح، انت عشان تنوم، انت عشان تعمل قروش، انت عشان تنجح، عشان تكون عندك علاقات كويسة، الإيمان بتاعك برضو فيه كلفة ما سهل. وده طريق لابد إحنا نفكر فيهم ونعرف إحنا قاعدين نعمل في شنو. عشان كده قالوا إن لو أنت داير تنجح هتدفع تمن راحتك ووقتك. النجاح يا أخواننا يعني ما حاجة سهلة، وفي ناس كثيرة جدا جدا عرفت تمن النجاح، وفي ناس خايفة من التمن ده. في ناس كثيرة الليلة بتسمعنا وبتتابع في الحلقة دي عارفة النجاح تمن شنو. يعني في ناس بتدفع كلفة عالية جدا، بتدفع ثمن غالي جدا جدا في موضوع انه هي تنجح. فما تفتكر وما تقول زول ده محظوظ بأي طريقة، هو فكر عمل وصل للنجاح ده، ما تقول زول ده محظوظ، لأنه انت ما عرفته هو ساهر عمل شنو، انت ما عرف هو تعب، هو انت ما عرف يعني ضيع شنو، ما شفت انه تنازل عن شنو، انت ما عارف انه عمل عشان يوصل للنجاح ده، انت ما عارف الزول ده كلف نفسه شنو او كلفت نفسها شنو. عايز علاقة ناجحة، عايز علاقة كويسة، علاقة الناس كلها تتكلم بها، الناس كلها تتمنى انه تتمثل بعلاقة دي، انه تكون نموذج، حتدفع ثمن من عنادك وكبريائك. يعني انت عارف معنى انه شنو، حتدفع ثمن من عنادك وكبريائك. وإحنا هنشوف الحاجة دي في المشوار بتاعنا، لأنه ما في علاقة بتتبني على الكبرياء والعناد. لابد تكسر العناد بتاعك، لابد تكسر الكبرياء بتاعك. أنت متكبر في علاقة ما مع أي زول وفي عناد، الموضوع ما حيمشي، الاثنين ما بيتفقوا. عايز تتغير حتدفع ثمن إنك تسيب عادات قديمة. في ناس لسه راكنة في عادات قديمة جدا جدا، في ناس لسه يعني الماضي لغاية ناس مشت وصلت وين، تجي راجع تلقاهم بتتكلم معاه تقول لي يا أخي الزول ده زي ما أنت، أنت زي نفس الزول، نفس الأسلوب، نفس الطريقة، نفس المفاهيم بتاعتك القديمة، ما تغيرت، ما تغيرتي. في زول لغاية هسي يعني يمكن العادة دي ما دار يتخلى عنها، ويمكن تشوف دي مصادر الراحة بتاعته، ما بتكلفه، ما دار يتحرك من الحتة دي، ما دار يسيب العادة دي، ممكن تكون عادة سيئة، هي الحرمك من النجاح، هي ما دارت تخليك إنك تتغير، هي المقيدك. العادة اللي أنت بتمارسها، العادة أنت المعايشة مقتنع بها ومؤمن بها تماما 100%، هي ما قادرة تخليك إنك تتغير، لأنه حتدفعك كلفة، حتدفعك تمن، في فاتورة حتدفع، في تمن حتدفع عشان أنت تتغير. في عادات قديمة، علاقات قديمة، ناس قدام، سكن قديم، وجود قديم في مواقع، في حاجات كثيرة حتتخلى عنها،
في إنسان عتيق لابد يمرك، في ماضي لابد يتمسح يتنسي عشان تقدر تمشي ليه قدام. عايز إيمان حقيقي حتدفع تمن إنك تعيش الكلام اللي بتقوله إنك مؤمن به، وده تمن باهظ جدا جدا. الإيمان ما موضوع سهل، تؤمن بشيء ما موجود عندك إيمان فيه إن هو موجود، ودي كلفة. الإيمان ذاته هو تمن، بتتنازل بتسيب أغلى حاجة وممكن عشان تتبع الكلام اللي أنت بتؤمن به وتصدق الكلام ده وتعيشه، وده أمر كثيرين ما حيقدروا عليه وكثيرين ما عارفه. عايز أقول إنه المسيح كان عارف الطريق ده حيدفعه شنو واختاره، هو عارف إنه الخلاص ده ما حيحصل بدون ما يكون فيه تمن حيدفعه. كان عارف الصليب نهايته شنو، ولسه كان هو رافع عينه متجه وعارف الهدف بتاعه شنو، الخلاص عشان الإنسان ده يخلص عشان هو يلقى حياة أبدية كان لابد إنه هو يموت. ويعني هو واجه كل ما كان مر وكل ما كان ألم، كل ما كان خيانة وكل ما كان نكران، كل ما كان يعني إهانة وإذلال وكل ده، بس كان عارف لأنه كان عنده هدف واضح جدا جدا لابد كان يوصل له. وده مثل عظيم جدا جدا على إنه نعرف إنه الحياة ما سهلة. هو قال بصورة واضحة، سوف يكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. بيقدر يجرب المجربين لأنه هو يتجرب نفس الحاجة دي. بيعرف الزول اللي اتخان لأنه هو مر بالخيانة، النكران، في ناس نكره باعوا عديل، واحد من أعز الناس وماسك حاجة مكانة ما سهلة عشان القروش، نعم تبيع الحي يفديك، حل حي يخلصك تبيعه، الحياة تمن فاتورة، داك دفع فاتورة غالية جدا جدا وصل لدرجة إنه ينتحر يموت. في ناس بتحصد زي ما قلت لك في دفع، في فاتورة بتدفع آجلا أم عاجلا أنت حتدفعها نتيجة إنك تكتشف إنك أنت في طريق صعب. الحياة فيها تمن، أنت عايشة كيف، كيف أنت عايش الحياة، بياتوا مبادئ بياتوا قيم بياتوا قانون أنت خدت في حياتك. عشان كده عزيزي المستمع، عايز حياة مختلفة لكن ما داير تغير اختياراتك، دي مشكلة. كيف تقول إنه أنا عايز حياة مختلفة، أنا عايز أعيش حياة سعيدة، أنا عايز أكون زول ناجح لكن أنا ما داير أغير اختياراتي؟ فهي المشكلة في الاختيارات اللي أنا بختارها، في الاختيارات اللي أنا بؤمن بها، ودي مشكلة. عايز علاقة كويسة لكن ما داير أتنازل عن الكبرياء بتاعي عشان أقول معلش أنا ما داير، عشان أقول أنا غلطان لا، عشان أعتذر لا، كرامتي وكلام كتير. وبنعرف الحاجة دي في علاقاتنا، في صداقاتنا، في خواتنا، في الزمالة بتاعتنا، في حاجات كتيرة جدا جدا بتخلي الزول زي ما هو، بتطرد الناس منك، الناس بتسيبك، الناس بتمشي منك بعيد ليه نتيجة هذا الأمر. عايز نجاح لكن ما دار تتعب، عايزين نغير بلدنا لكن ما دارين نتعب، ما دارين نغفر، ما دارين نسامح، ما دارين نخط يديننا مع بعض، ما عايزين نتنازل، بنحلم الحلم ده ما أحلم زي ما أنت داير لكن في شغل، في تعب، في كلفة، في تمن بتدفع. عايزين سلام لابد الناس تقعد في طاولة واحدة قدام بنتكلم. رواندا تغيرت، رواندا العمل، الرواندين عملوا شنو، شنو اللي عملوه الرواندين عشان بلدهم تتغير؟ في دول انقسمت، ألمانيا دي انقسمت قبل كم سنين لحد ما ترجع، في تنازلات كتيرة جدا، في تمن دفعه عشان الحرب تجيف، في كلفة، في تمن بيتدفع، الموضوع ما سهل. عشان نوصل للوصل له الدول العالم الأولى في تمن باهظ جدا جدا، لكن عشان نخلي اختياراتنا لا، عشان كبرياءنا لا، عشان عزة نفسنا لا، عشان أنا قبلت الفلان، عشان إحنا المالكين، وعشان إحنا الأسياد، وعشان دير العبيد، وعشان في حاجات كتيرة جدا جدا نظرتنا واختياراتنا بتخلينا دايما إحنا بنعاين لحاجة صعبة جدا جدا، فما بتخلينا لو ما تنازلنا عن الكبرياء، لو ما تنازلنا عن الذات ما حيحصل مهما كان، وحتدفع كل يعني في النهاية في تمن، في فاتورة أنت بتدفعها.
أي اختيار، أي كلام، أي طريقة، أي قرار، ما تفتكر أنه أنت ما قاعد تدفع عليه فاتورة. وممكن تفتكر أنه الكلام اللي أنت قلته، الكلام اللي أنت نشرته ما بيكلف. لا، يعني ممكن تنقل إشاعة، ممكن تنقل كلام سيء جدا جدا عن شخص، الكلام ده حيلف، حيجيب فتنة، هتدفع كلفة عالية جدا جدا. ممكن تنقل زي ما بنعرف الشمار مثلا، بنقول الناس بتتكلم عن الكذب، عن الأقاويل، عن الإشاعات على الناس، عن كلام يمكن هو فيه لكن انت قلته في زمن ما مناسب، حتى صاحبه حتى سيده ما دار يقوله. فإحنا سباقين عندنا مشكلة كبيرة جدا. المهم، منو ما دفع كلفة قبل كده؟ منو ما دفع حساب فاتورة في هذه الحياة؟ حياة صعبة. وهل أنا مستعد أدفع؟ هل أنا مستعد أدفع عشان أصل للحاجة الدائرة؟ هل أنا مستعد أدفع عشان أوصل للحاجة اللي أنا دائرة ولا لا عزيزي المستمع؟ إذن الحياة عندها حساب، وإنت دافع شنو؟ يمكن تحكي الكثير جدا جدا لأنك إنت دفعت حاجات غالية جدا جدا. في ناس تحكي لك عجائب، في ناس تحكي لك قصص حياتهم إنت ما بتتخيل، إنت ما بتتصور إنه الناس دي قدر شنو تعبت، قدر شنو هي تعبانة، قدر شنو هي متألمة، قدر شنو هي كافحت، قدر شنو هي يعني دفعت فوق ما تتخيل. لكن عايز أقول لك خبر إنه ربنا عارف وشايف التمن اللي انت قاعد تدفعه، وما في زول يعني ما دفع ما لقى الفاتورة بتاعته أو ما لقى الحق بتاعه اللي هو دفعه. لا، في ناس يعني ممكن يكون ما هزي وما بكرة، في ناس وقتي، في ناس ممكن تكون حاجة كويسة، ممكن تكون الحاجة الكعبة، وكل شيء بحقه وكل شيء بوقته. احنا في أسئلة كثيرة جدا جدا وفي مواضيع كثيرة جدا جدا، والرحلة ما سهلة في هذه الحياة. عايزين ننجح، عايزين نرتاح، عايزين نحب ونتحب، عايز بيت مستقر، أولاد كويسين، حياة أحسن، عايز ربنا يفتح عليك، ما سهل. لو مقتنع معي قول آي. يعني في حاجات في لستة كده، كده اكتب اللستة دي وفكر فيها، فكر فيها واحدة واحدة. النجاح مثلا، فكر في النجاح، فكر في راحتك، الراحة اللي انت بتحلم بيها. يا اخي انا قادر اكون مرتاح زي الفلان الفلان، الفاتورة اللي انت دفعتها شنو؟ التمن اللي انت دفعتها عشان تكون مرتاح شنو؟ الزول اللي انت شايفه مرتاح ده، اللي انت داير تكون زيه ده، انت عارف دفع كم؟ الزول النجح ده اللي انت شايفه الليلة دكتور، اللي انت شايفه طيار، اللي انت شايفه الليلة عالم، اللي انت شايفه البروفيسور، اللي انت شايفه، وما تتخلع بالمناسب، ما تتخلع حتى لو هو مزيف، ما تتخلع لو حتى هو كذاب، حتى لو هو اشتراها في تمن حيدفع. ما في شيء مخفي وإلا يستعلن. في ناس بعد ما أخذوا وظائف ومهن يجي التاريخ يوم من الأيام يقول لك ده ما كان، ممكن يكون عمل، ممكن يكون وصل وكل حاجة، لكن في كلفة، في تمن حيدفع. يا أخوانا ربنا ده قادر على كل شيء. خلينا نقتنع إنه ربنا قال إنه ما في شيء مخفي وإلا يستعلن، والبيصنع الإنسان كل ما يصنعه الإنسان ياهو يحصد، اللي بتزرعه بإيدك أنت بتحصده. ما في، إن كان بطريقة أو بأخرى إحنا ما بنفهم،

لو ما قريت دي مشكلتك، لكن لو كمان باريت ناس نجحوا انت شفتهم برضو من الصفر، في ناس يعني رعاة، يعني ناس عندهم غنم، ناس عندهم بقر، ناس عندهم مهم استثمارات، ناس عندهم أموال بطريقة بدوها من الصفر، اشتغلوا بيبيعوا فحم، اشتغلوا بيبيعوا ما تعرف كريستالات، في ناس لموها كده بيبيع عنده كشك. فانت عارف النجاح بتاعه ده بدأ من وين؟ في ناس كانوا بيبيعوا جرجير، بيبيعوا الخضار، كنت بتستهتر بيهم، بتستهزأ بيهم، بتضحك فيهم. في واحد كان فاتح كشك جنب بيتكم، في واحد فاتح دكان جنب بيتكم، انت كنت بتستصغره. في واحد يمكن كنت بتشوفه كان بيقرا بطريقه ممكن ما متخيل، حسي بقى الفلان الفلان، ممكن تشوفه كان موجود في اي مكان بيلقط في حاجات، وانت بتتخيل ان الزول ده ديش نبي يعمل فيه. ولكن جا فاتك، جو فاتك بقى مليونير، بقى زول عنده قروش. عملها كيف؟ تذكر العرق والسخانه اللي كان قاعد فيها، تذكر الكشك اللي كان بيقعد فيه، تذكر الفحم اللي كان بيبيعه، الخضار اللي كان بيبيعه. النجاح يا اخواننا تمن، اقول لك بالواضح النجاح تمن. هتقعد تستهزأ وتضحك وتعلي الناس هي ماشيه واحده واحده، وتقعد تنظر، هتبكي بعدين، هتبكي على التنظير بتاعك. عايز ترتاح في تمن، عايز الناس تحبك تحب وتتحبى، تتنازل عن كبريائك، تتنازل عن حقائق، وانت بتعرف الحب شنو. تمن الحب ما سهل. عايز بيت مستقر، عايز اولاد كويسين يكونوا قدوة المجتمع بيتكلم بيهم، هتدفع تمن كأم، هتدفع تمن كأبو، عشان ربنا يفتح عليك في حاجات كثيرة جدا جدا. انت مستعد تدفع شنو؟ لانه الحياة عندها حساب، الحياة عندها حساب. ويمكن الكلام ده هبش حاجات مهمة جدا من الصباح، وانت بتفتكر انه يعني اللي انت بتعمل فيه ده ما تمن، لا ده تمن. شغلك اللي بتمشي فيه 24 ساعة ده بدفعك تمن باهظ جدا جدا، لكن ده الحسابات. في فاتورة اسمها الوقت، اسمها التعب، التنازل، الصبر، المسؤولية، انك تعترف انك انت غلطان. دي فواتير، دي فواتير. الوقت فاتورة باهظة جدا جدا بندفعها، فاتورة التعب، فاتورة التنازل، فاتورة الصبر، فاتورة المسؤولية. في حاجات تمنى انك تمشي من مكان انت متعود عليه، وحتى لو كان المكان ده بيوجعك، حتى المكان ده بيوجعك. وين مشيت قبل كده مكان عشان انت عارف ده توصل فيه لشنو؟ وفي ناس عشان تقدر توصل للحاجة نفسها فيها دفعت تمن باهظ جدا جدا، وقفت قدام عدالة ظالمة، وقفت قدام ناس ظالمين واتهامات وتشوه سمعة وكلام جارح وكلام مسيء، لكن هو كان بيعرف دار يعمل شنو. الغريب إننا في حياتنا مرات بنكون مستعدين ندفع تمن أي حاجة، وده الزمن. وفي أمثلة كثيرة جدا جدا في واقعنا، في ناس كثيرة الليلة مستعدة تدفع تمن أي حاجة. وبنشوف الزمن ده كمان في الشباب بالذات، في جيل، في جيلنا اللي احنا فيه، في الزمن احنا فيه، هو مستعد يدفع تمن أي حاجة. برنامج ما عنده معنى، مشوار ما عنده قيمة، وحاجة ما بتعنيه. في كثير من الناس اليوم داخلين في مواضيع، داخلين في إشكاليات، داخلين في برامج ما عندها أي معنى، بيدفع، بيمشي مناسبات ما عندها أي معنى، بيشارك في احتفالات ما عندها أي قيمة، لكن عشان يدفع قيمة الحاجة اللي هو بيتمنى إنه يحققها أو يوصل لها ما بيقدر، ما داير. مثلا حاجة، قصة غريبة ولو إحنا ما عايشينها، لكن خلنا نفكر فيها. كم من الناس بتمشي في حتات ما عندها أي معنى، ومستعد يشتري أغلى حاجة، مستعد يعمل أي شيء، مستعد تمشي تقطع مشاوير، لكن عشان النجاح بتاعه لا، عشان راحته لا، يدفع تمن أي حاجة. يقول لك أخي أنا مستعد أعمل أي شيء، لكن عشان تجي تقول له أقعد أقرأ، تقول له يا أخي مش زور مريض، تقول له يا أخي أنت ساعد الزول ده، لا. مشكلة كبيرة جدا جدا. عايز شهادة لكن ما دار تقرأ، أدفع تمن أي حاجة. الشهادة دي عشان أنا أشيل

0: عشان بكره يكرموني عشان انا اجيف ويتم ترتيبي في المعدل بتاع الجامعه ولا بتاع. لا ما داير ما داير تقرا. تخيل بس عايز ينجح لكن ما داير ما عايز تبدا. وده كله بيتمن وده كله حاجه صعبه جدا جدا. المهم الموضوع الليله في غايه الاهميه انه انا اذكرك واذكر نفسي انه الحياه فيها حساب انا قاعد ادفعه. وكتر خير اي زول فهم القصه دي وكتر خير اي زول عرف هذه الحقيقه على انه يا اخواننا الحياه فيها ثمن باهظ جدا جدا, فيها تحديات صعبه جدا جدا, ويمكن اقول لك كثيرين جدا جدا, وبالذات احنا كسودانيين يعني دفعنا ثمن في ناس كثيره ما عندها ذنب فيها. ما تفتكر انه ما في نتيجه لكل اللي حصل, لا في نتيجه, في نتيجه الليله ولا بكره في نتيجه. خلونا نصبح على بعض الاصدقاء ونشوف رسائلهم, نشوف مشاركاتهم من الصباح وكتبوا لنا في حلقتنا وكتبوا شنو في موضوع العنوان والفكره بتاعتنا وتحياهم وسلامهم. وقول لنا انت بتسمعنا من وين, قول لنا انت بتشاركنا من وين وبتتابعنا من وين في صباح بلدنا, ورايك شنو في الموضوع, يعني قول لي رايك وفكرتك في الموضوع. خلينا نشوف مارسيل بيكتب لنا بيقول صباح الخير يا راديو سمر, صباح جميل ومبارك عليكم وعلى جميع المشاهدين والمستمعين, نتمنى لكم يوم مليء بالفرح والسلام والبركه. ومارسيل بيقول بيشاركنا, هل الحياة مجانية؟ هل الحياة مجانية عزيزي المستمع؟ وتعال نشوف بيقول شنو. الحياة في حد ذاتها عطية مجانية من الله, لكن العيش في الحياة لها ثمن. النجاح يحتاج تعب, والتعليم يحتاج وقت, والعلاقات تحتاج اهتمام, والرزق يحتاج سعي. ثمن, ثمن عزيزي المستمع, انت محتاج انك تتعب فيها, محتاج يعني تعافر فيها, محتاج تغامر فيها. هل الانسان يعيش حياته مجانا؟ الحقيقه انه الانسان لا يعيش مجانا, لانه حتى عندما لا يدفع مالا فهو يدفع من وقته ومجهوده وطاقته وقراراته. كل اختيار نعمله له نتيجه, وكل قرار له ثمن. ما تطنش وما تعمل فيها رايح لو انت بتحب الراحه وبتحب انك تنجح وبتحب انه تكون يعني انت زي فلان الفلان. فلان الفلان ده ما حلمه بس, لا ما كان امنيته بس, لا دفع تعب. لذلك السؤال ليس هل الحياه مجانيه, لكن السؤال الحقيقي هو شنو ما الثمن الذي انت مستعد ان تدفعه لكي تعيش الحياه التي تريدها؟ ما الثمن الذي أنت مستعد أن تدفعه لكي تعيش الحياة التي تريدها؟ سؤال ده واضح, سؤال ده مهم جدا جدا للركلزة, الناس اللي بتركلس, الناس اللي بتحب الترطيب, الناس اللي بتحلم تكون زي المشاهير, زي الناس اللي بتتمنى بلدنا تتغير. أنا محتاج أتغير. الناس اللي بتتمنى أن السودان يكون أفضل أو يرجع زي زمان, في كلفة, في ثمن إحنا حندفعه, والثمن ما سهل, والثمن ما كلام, لكن الثمن لابد يكون واضح جدا جدا بيدفع. وبالنسبة لنا كمؤمنين أهم شيء ألا ندفع ثمن نجاحنا على حساب علاقاتنا بالله, لأنه الكتاب المقدس يقول ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. لا ندفع ثمن نجاحنا على حساب علاقتنا بالله, دي ما سهلة. هتنتفع شنو لو انت ربحت العالم كله خسرت نفسك؟ الخلاص مهم, لكن كمان انه تكون عندك كل شيء الموضوع ما بالصورة اللي انت بتتخيلها, في ثمن انت بتدفع عشان انت تعيش حياة مختلفة, حياة مميزة. الحياة عطية, لكن كيف نعيشها هو مسؤوليتنا, وما نزرعه اليوم سنحصده نتيجة غدا. توقع أي قرار أنت بتفتكر أنه يعني ما هتحصد النتيجة بتاعته. ياتو قرار ياتو حاجة يعني قد يكون يعني رحمة ربنا لسه عليك, قد يكون ربنا لسه بيديك وقت بيديك فرصة والنتيجة يمكن ما يعني حاليا, لكن في نتيجة في تمن. ممكن تكون عايش حياة الناس ما شايفها, ممكن تعمل في حاجات انت ما عارف 200 وكيف, وربنا ممكن يكون بيرحمك, ربنا لسه بيديك فرصة, وربنا يمكن يكون لسه باب الرحمة بتاعته مفتوحة قدامك عشان بس تغير, عشان بس تستعدل, عشان بس تقيف, عشان بس تغير الواجهة بتاعتك, تغير الطريقة اللي انت قاعد تسلك. وممكن نشوف ناس دفعت ثمن وقته في حياة ممكن تكون مزيفة, حياة ممكن تكون نفاق, حياة ممكن تكون فيها رياء. في ناس كثيرة دفعت فاتورة يعني كشف الحقائق يمكن الناس ما كانت شايفها بطريقة أو بأسلوب أو يعني المهم في أمثلة كثيرة جدا جدا في الكتاب المقدس. وما بعيد يعني حياة حنانية وسفيرة في زمن يعني الكتاب المقدس بيتكلم عنه ما العهد القديم لا العهد الجديد, لما تحب تعيش الرياء, لما تحب أنك دار تتمثل وتعيش حياة ممكن ما ربنا دايرة كلها يعني كذب وكلام كثير جدا جدا. الله رحيم, انت عارف ربنا كريم جدا جدا, ربنا بيتأنى على الإنسان, بيصبر على الإنسان على إنه عسى ولعل يتغير, على عسى ولعل إنه يتوب يسيب الطريق ده. وبنتمادى بنتمادى بنمشي في الشر, بنتمادى بنمشي في الخطية, بنتمادى نمشي في في في الطريق اللي إحنا يعني مستكينين فيه, وبنفتكر إنه خلاص يعني دي لا, ودي نتيجة صعبة جدا جدا. خلونا نشوف. شكرا لك يا مارسيل, وحنكمل معاك. الزنجي الزنجي بيقول صباح الخير, الثمن الحقيقي للنجاح ما هو المال, ما هو المال ولا الحظ, الثمن هو الصبر والتعب والتنازل. تمام, عن الراحة وكل خطوة تعبت فيها اليوم بكرة حتكون سبب في فخرك بنفسك, عشان كده ما تندم على تعبك طالما ماشي في الطريق الصح, واصل وما تستسلم لأنه الحاجات الكبيرة ما بتجي بسهولة. الله عليك الله عليك. يعني يعني يعني مرات كثيرة جدا جدا بنكون مبسوطين بحاجات ناس كثيرة جدا جدا, وبنشوف وبنمدح في الناس ونكون بنصفق لهم ونتمنى ونتمنى ونحلم إنه ليه ما تكون حياتنا زي دي, ليه ما تكون ليه؟ برغم إنه مرات يعني في مفارقات ممكن تكون صعبة, لكن أعرف إنه الناس دي تعبوا. قد يكون أنت بتحب يعني تصبر, عندك مشكلة في الصبر, عندك مشكلة في إنك تتعب وإنك تتنازل وإنك يعني يعني تكسر من تعبك شوية من راحتك شوية عشان تقدر توصل للنجاح. وده ممكن يكون العائق الكبير إنه أنت ما عندك طولة البال, ودي مشكلة كبيرة جدا إنك أنت بس داير الحاجات دي وقتيا تحصل معك, النجاح ده يحصل معك, القروش دي فجأة تلقاها وتبقى يعني فلان فلان. لا, في كلفة في تمن. حاتم جمعة بيقول صباح الخير عليكم وكل مشاهدين, الحياة محتاجة الصبر والوعي. شكرا. علي أحمد بيقول صباح الخير أبو سمر وكل الشعب الطيب, مرحب بك وميلاد منزول, تحية طيبة. علي أحمد بيرجع بيقول الثمن الذي أدفعه لكي أعيش الحياة التي أريدها هي سلطة الضمير. الضمير أغلى شيء ولا نقيد الضمير إلا ولا نقيد الضمير إلا بما يرضي الذات والفطرة والطبع السليم والعقل والمنطق. أنا بشوف إنه الحياة ضمير, ونحن بنعيش ندفع ضميرنا ثمن الحياة, عشان كده زي ما الحياة غالية الضمير غالي لو هو حي, لكن لو هو مات, لو هو خلاص يعني ما بقى قادر يفوق ويصحصح, دي مشكلة كبيرة جدا جدا. صباح الخير وتحية طيبة مرة تانية, ونهار سعيد لكل الناس اللي بتسمعنا في صباح بلدنا وفي حلقة كيف نعيش, وحلقة عنوانها كل حاجة في الحياة عندها ثمن, شنو الثمن اللي انت دفعته؟ نجاحك, علاقاتك, راحتك, وحاجات كثيرة جدا جدا, انت دافع شنو؟ عشان توصل لها. إذن دعوة لك صباحية كده عزيزي المستمع، ترحل معانا، تتحرك معانا، تجيف معانا في الحلقة دي، وتفكر وتراجع حساباتك وتقرر بطريقة صحيحة وسليمة، لأنه بتتطلب منك الكثير جدا جدا بأنك أنت توصل للنقاط وتوصل للحاجات المهمة في حياتك. وأكيد يمكن تكون أنت يعني قاعد تفكر بطريقة بسيطة جدا جدا، وممكن ما تكون بالسريعة اللي ممكن توصلك للقمة بتاعتك أو توصلك للنجاح اللي أنت بتتمناهم من سنين طويلة ومن فترة طويلة جدا جدا. واضح المسيح لما قال في ضيق لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم، في تعب في معاناة، وبنشوف الحاجة دي الليلة، بنشوف واقعنا قدر شنو مر، لأنه في عدم دفع ثمن باهظ جدا جدا. في ناس طبعا ممكن تقول لك ذنبنا شنو في الحاصل، إحنا ما عندنا ذنب في الحاصل. لا، في حاجات كثيرة جدا جدا علينا، وفي حاجات كثيرة جدا جدا مطلوب إحنا نعملها، يمكن تكون إحنا ما شايفينها أو إحنا ناكرين أو بعيدين منها. ليه؟ لأنه إحنا ما دارين نعترف، وإحنا ما دارين نقول الحقيقة فيها. إذا صباح الخير عليكم وتحية طيبة، وبداية كده ممكن تكون صعبة شوية بالنسبة للموضوع بتاعنا، بالنسبة لأنه إحنا بنسمع حقائق كثيرة جدا جدا في واقعنا أو بالنسبة لنا، وممكن تكون تحدي، ممكن تكون يعني رسالة واضحة لنا، لكن إحنا ما بنحب نفوق، ما بنحب إنه فعلا نقبل هذه الحقيقة أو نعمل بها، لأنه أي قرار في هذه الحياة أنا بتخذ، أي اختيار، أي طريق أنا بسلك وبمشي فيه، فيه تمن، فيه تمن. يلا أنت شوف بعد كده شنو الحاصل بالنسبة لك، شنو بالنسبة لك والحياة أنت عايشة كيف، عشان تفوق وعشان تصحى وعشان تقدر تفكر صح، أنت محتاج تقعد مع نفسك، محتاج تفكر في إنه أنا أعمل شنو، أرجع ولا أغير ولا أبتدي كيف. لا، ودي كلها نقاط حساسة جدا جدا. دعوة لكم نطلع فاصل ونكمل مع بعض بعد الفاصل.
1: من واقع حالنا بنتشارك كل أحوالنا، مشكلاتنا، سعاداتنا، آمالنا، فرحة نجاحنا أو دموع الخوف وبكانا. الله معانا وكل الخير بيستنانا على أثير راديو سمر.
2: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
0: أهلا وسهلا صديقي المستمع، رجعنا بعد الفاصل، وتحية طيبة لك ونهارك سعيد، صباحك خير، وإنت بتفكر في كل اختياراتك، بتفكر في كل الطرق اللي أنت اخترتها وكل القرارات اللي أنت قررتها، والليلة أنت بتحصد الحصاد بتاعها، بتحصد التمن بتاعها، وكل فاتورة يمكن تكون بتفكر إنك أنت تدفع، وما سهل وما بالبساطة دي، لكن ممكن وما في شيء مستحيل. كل حاجة في الحياة عندها تمن، وشنه التمن؟ أكيد أنت عارف، وأكيد ممكن تكون جربتها وتراجعتها، لأنه الفاتورة بعضها التمن غالي جدا جدا. ما دار تسيب النوم، ما دار تطلع من مناطق الراحة بتاعتك، ما دار تعاين برا الصندوق، مرتاح في اللي أنت فيه حسب ما أنت شايف وأنت ما عايش، ويمكن يكون يعني النتائج ضئيلة، ممكن تكون النتائج ما هي المرضية، وبتحلم كثير وبتتمنى كثير جدا جدا، ورغم أنك أنت مقتنع، رغم أنك أنت عارف شنو المفروض تعمله، لكن لا، أنا ما داير، ما عندي الاستطاعة، وعشان أنا مقتنع أنه أنا بس كده، يعني أنا كده كويس، فما مهم. لكن اللي عايز أقوله لك ده عنده نتيجة، عنده نتيجة، لأنه يعني هيكون في ندم بعد شوية، هيكون في زعل بعد شوية، هتكون في حسرة، في يعني حسد، في غيرة، في حاجات كثيرة أكيد هتيجي عليك، لأنه في ناس هتنجح، في ناس هترتاح، في ناس هتتفوق، في ناس يمكن يعني هتشوف هم بيعملوا في عجائب كثيرة جدا جدا، هتشوف أسر ناجحة، هتشوف أولاد منضبطين، أولاد يعني الناس كلها بتتكلم عن، هيكون في بيت مثال، هتكون في زوجة مثالية، هتكون في أبو غنيان، هيكون في شاب صغير نجم، هتكون يعني هيطلع زول ماهر فنان. انت ما متخيل دفعتك، دفعتك هتكون واحدة من السيدات النجمات اللامعات والمرنمات، هيكون في خادم، هيكون في نجم كورة فنان. على فكرة دفعوا فاتورة، دفعوا كلفة، والناس هتتكلم عنهم. يعني في أبناء الناس هتقول يا ريت لو كان ده ولدي، يا ريت لو كانت بنتي. الظروف مع الناس، لكن ما تكون شماعة، في قرار، في إمكانية، في قدرة، في حاجة ممكن أنا أعملها. تعالوا كده نطلع شوية ونشوف أخبار متنوعة، ويعني سريع كده نشوف الناس اللي يمكن تابعت البداية والانطلاقة القوية من الأسبوع الفات، ورحلة كانت جميلة، بداية وانطلاقة كانت قوية جدا جدا. ونفسي كده يعني أسأل المشجعين والمتابعين والمشاهدين اللي بيستمتعوا بالدوريات المختلفة حول العالم، الانطلاقة القوية، العودة القوية للدوريات، يعني كثير من الدوريات رجعت وعادت نشاطة وانطلقت بصورة غير عادية، البطولات الأغلى في العالم. هل أنتوا راضيين عن الانتقالات؟ راضيين على الفرق بتاعتكم اللي أنتوا بتشجعوها، البدايات بتاعتها؟ توقعاتكم هل هي كانت حسب الانتقالات الشتوية أو الانتقالات الصيفية اللي حصلت لنجوم كرة القدم في الدوريات المختلفة، الدوري الإنجليزي، الدوري الإسباني، الدوري الإيطالي، الناس اللي بتشجع الدوري المصري، المهم يعني كل الدوريات المختلفة، هل أنتوا راضيين عن الانطلاقة؟ هل أنتوا راضيين عن البداية اللي كانت قوية بالنسبة للدوريات المختلفة؟ توقعاتكم جاءت حسب يعني قرايتكم بعد كأس العالم هتكون شنو، هتكون شكلها كيف ولا لا؟ مرحبا بكم، صباح بلدنا دائما، والأخبار المتنوعة يعني فيها الكثير جدا جدا للناس الرياضيين والناس اللي بتتابع وبتشاهد هذه الأيام. والحاجة المهمة وما زال الجدل مستمر، يعني في جدل مستمر لسه وطويل جدا جدا بخصوص رئيس الاتحاد، اتحاد الفيفا، يعني في جدل لسه بخصوص القرار اللي اتخذه في الاستثمار بالنسبة لكأس العالم. ولما كان في أمريكا في قرار كده اتخذه، وبلبل الإدارة الكبيرة حول العالم بالنسبة لاتحاد كرة القدم. والموضوع ما وقف كده، لأنه في لعيبة دوليين كمان، الموضوع دخل إنه جاب لعيبة دوليين مؤثرين في العالم إنه هم كمان يعلوا صوتهم. والقرار أو العنوان يعني حسب ما هو مكتوب، لاعبون دوليون يسابقون يفتحون جبهة مواجهة جديدة مع رئيس الفيفا. يعني حتى نجوم كرة القدم الكبار حول العالم علوا صوتهم بخصوص الموضوع. الموضوع إلى أين يعني والكيفية والطريقة بتاعت الحسم، هل حتوصل لإقالة رئيس الاتحاد، اتحاد الفيفا لكرة القدم أم لا؟ شنو اللي حيحصل؟ لأنه المطاف والطريق بقى ضيق، رغم أنه في اعتذار. فأنا قلت لك كل قرار وكل طريق أنت بتفكر فيه فيه كلفة، فيه تمن. فأنت مستعد أنه تدفع تمن القرار اللي أنت اتخذته؟ فده موضوع ما سهل. فرئيس الفيفا بواجه نقد، بواجه تحدي، بواجه حاجة شرسة جدا جدا في القرار اللي اتخذه، رغم أنه كان شايفه من منظوره بحسب الاستثمار وحسب أنه حيجيب عائد وكلام كثير، لكن في ناس كمان عندهم رأي تاني. المهم الموضوع ده لسه مكمل. في الدوري الإنجليزي في موهبة برازيلية في طريقها إلى مانشستر سيتي، لكن برضو يعني مانشستر سيتي يعني في ناس كثيرة عنونت قالت إنه رجع لينا أو رجع بينا الطريق بتاعه القديم المسيخ، إنه يخسر في البدايات. وهال سيتي فريق معروف يعني بعد سنين طويلة جدا جدا يعود للدوري الإنجليزي البريمير ليج، لكن يصطدم بمنو بمانشستر يونايتد ويهزموا اثنين يعني بنتيجة صعبة جدا جدا. يعني أصفار دي قدام مانشستر والنجوم والانتقالات والكلام، عودة راشفورد وكلام كبير جدا جدا. المهم انطلاق الدوري الإسباني، برشلونة بحافظ على اللقب بتاعه وانتصار يعني بأهداف بنتيجة كبيرة جدا جدا. الريال مباراة بتاعته ما كانت سهلة، ورغم أنه يعني مورينيو والانتقالات الكبيرة أنه يعني ده كان متوقع أنه النتيجة تتحسم من البداية أو بداية الانطلاق. الناس كان متوقع أنه مجرد الكرة ما تبتدي المباراة تبتدي طوال أنه يعني يشوفوا أهداف يشوفوا أداء. فأنت قرايتك لفريقك شيء، والفريق الخصم الثاني برضو عنده قدرته واستطاعته على أنه غير عدل في النجوم بتاعته، فالموضوع ما سهل. فحتى يعني الدوري التركي بعد انتقالات كبيرة جدا جدا، محمد صلاح موجود في الدوري التركي، والمباراة الثانية أيضا لكن بيقود فريقه بعد تعادل كان صعب جدا جدا، غير التوقعات أو قراية كثيرين جدا حول مستقبله في الدوري التركي. الدوري الإيطالي انطلق ومباريات أيضا جولة تانية، وفي جولات لسه مكملة، فالمباريات لسه مكملة، والمباريات يعني بتدي كل زول يعني ذوق مختلف، لأنه لسه البدايات، لسه في نشاط، في لياقة بدنية عالية، والناس ما مشت للحتات الصعبة. الإصابات، في إصابات ممكن تكون مختلفة، ممكن تكون إصابات صعبة جدا جدا. أيضا بعض الرياضة وبعض الحاجات دي نشوف أيضا كارثة جديدة في فنزويلا، مأساة في فنزويلا، رحلتهم الولايات المتحدة حسب العنوان، وثم قتلتهم الزلازل. فنزويلا بتتعرض لزلزال صعب جدا جدا، ويمكن تكون الوضعية صعبة، وربنا يعين الناس في فنزويلا. الفترات الأخيرة في يعني كولومبيا تعرضت لزلزال، ويعني حتى في أندونيسيا وفي بعض الدول آسيا، فالموجة بتاعت الزلازل ممكن تكون صعبة جدا جدا على دول مختلفة، بالذات الدول اللاتينية وبعض الدول الآسيوية، يعني حاجة صعبة جدا جدا. ما زالت الأزمة مستمرة، أزمة الوضع في إيران وأمريكا وإسرائيل، ما زالت المواضيع صعبة جدا جدا حول المضيق. وأيضا سريعا خلونا نأخذكم في عناوين خصوصا ببلدنا السودان، مشروع أمريكي لتجفيف تدفقات السلاح والمسيرات إلى السودان. واشنطن لن نتسامح مع محاولات الإسلاميين استغلال حرب السودان. وأيضا في جنوب السودان مقتل عسكريين ومدنيين في دولة جنوب السودان. وأيضا وثيقة أديس أبابا ترسم طريق السلام في السودان بعيد عن السلاح. السودان بين العطش والوباء، حرب أخرى على المدنيين. ومسبح للأطفال السود فعليا تثير جدلا في ألمانيا. حديث بخصوص واحدة من الموضوعات الصعبة جدا جدا، العنصرية والتمييز في ألمانيا. إذن صباح الخير الأعزاء، صباح الخير وتحية طيبة لكم ونهاركم سعيد، وإحنا ما زلنا معاكم في صباح بلدنا، بنكمل في مشوار حلقتنا. ومرحب بكل زول بتابعنا، وأهلا بكل زول بيشاركنا في صباح بلدنا. بنذكركم بأنكم ممكن تتواصلوا معنا وتشاركونا على الواتساب من خلال رقم 0-35-79-56-35-35-9. مرحب برأيك، مرحب بفكرتك، مرحب بإضافتك في هذا الصباح وكل يوم. بتتابع برامجنا المتنوعة، إذا كان صباح بلدنا كل من الساعة 10:30 لغاية الساعة 12، وبتابع كمان برنامج أورتية من الساعة 3 لغاية الساعة 4:30، وساعة سمر مع إناس من الساعة 5 لغاية الساعة 6 مساء. إذا تحية طيبة لكم، وبنذكركم أنكم ممكن تحملوا تطبيق راديو سمر وتابعونا وتشاركونا أراءكم مقترحاتكم وكل برامجنا المتنوعة. مرحب بك يا آدم عبود، بيقول أستاذ هيثم صباح الخير عليك وعلى التيم العامل لي زمن من التواصل، معليش يا آدم، وظروف وضغوطات ممكن تكون عليك وبعض الظروف المختلفة، لكن شكرا لعودتك، شكرا لمتابعتك، شكرا لوجودك معنا في صباح بلدنا. إذا حلقتنا الحياة عند حساب، وإنت دافع شنو؟ ممكن تقول لي دافع الكثير جدا جدا بسبب الحرب، نعم، بسبب ظروف مختلفة، بسبب أوضاع مختلفة، نعم، لكن هل حنبكي على الماضي؟ هل حنظل لسه قاعدين نبكي ولسه ما قادرين نتحرك؟ لا، في الكثير جدا جدا علي وعليك عشان أنا وإنت نعمل معا عزيزي المستمع لننطلق ونكمل المشوار بتاعنا. كل حاجة في الحياة عندها ثمن، وعادين نقول كده إنه عزيزي المستمع ما في حاجة كبيرة في الحياة بلا ثمن، كل شيء في الحياة عنده ثمن وأنا علي إنه أدفعه. فعشان كده حتى الراحة عندها ثمن، ما في حاجة كبيرة في الحياة ما عندها ثمن، والنجاح عنده ثمن زي ما احنا قلنا، والحرية عندها ثمن، والاستقرار عنده ثمن. أحيانا بنشوف الحاجة دي ممكن تكون يعني أمنية بنتمناها، إنه نكون زي الزول ده. مرات كثيرة بنقول العبارة دي، بنقول الكلمة دي، الزول ده محظوظ، ما محظوظ بكل صراحة. الزول اللي انت بتشوفه ده ما محظوظ، اللي انت بتشوفه ناجح، اللي انت بتشوفه خلى أسرته مختلفة، اللي انت بتشوفه طلع يعني بروفيسور أو بيجا فيلان العلاني، ما محظوظ. ما بنشوف الساعات اللي بيضحي بها الزول ده، وما بنشوف الثمن اللي بيدفع الزول ده، ما بنشوف الفشل اللي بمر به. انت ما عارف الزول ده فشل كم مرة، انت بتشوف الزول ده خسر كم مرة، ما بتعرف الاستثمار بتاعه ده اتعرض لشنو قبل كده، ما بتشوف الزول ده عمل الملايين دي وانت ما عارف الحاجة اللي عملها، ساعات كان بيقضيها أولاده بعيدين منه وهو في ليالي صعبة، أمراض، ويمكن يكون أوضاع مأساوية نفسية محبطة جدا جدا، عشان بس يقدر يحقق النجاح بتاعه ده. الزول ده ما كان مرتاح، الزول ده ما كان بينوم، لدرجة انه ممكن الزول ده بياكل يعني اكل انت ما بتتخيل، وقد يكون ذاته يعني الكام بياخده ده انت ما بتكون راضي، لكن انت ما كان عارف انه شنو كانت الفكرة بتاعته. عشان كده ما تقول الزول ده محظوظ، ما تقول الحظ الداو، ما في حاجة اسمه الحظ الداو، لانك انت ما عارف وانت ما شايف اللي هو قاعد يعمل فيهم. ما بنشوف الحاجات اللي بتنازل عنها، انت ما عارف الزول ده تنازل من شنو، انت ما عارف الزولة دي وصلت للحتة دي كيف، اتنازلت عن شنو، سابت راحته وسابت حاجات كتيرة جدا جدا انت بتعمل فيها وانت ما شايفها. فمرات كتير احنا بنقول الناس دي المحظوظين، لكن لا، انت ما عارفين الظروف اللي عاشوها، انت ما عارفين الأسرة دي اتعرضت للحاجة دي كيف. اللي بيشق الطريق الصعب المؤلم ده، اللي بيمشي الليلة ويمكن يكون قاعد تحت جبل، اللي بيقطع صحاري، أم يعني يعني يعني تخيل زول يكون ماشي في صحراء وزول يكون قاعد في مركب يعني أنبوبة عشان يقدر يوصل للدولة الفلانية، تقول لي الزول ده مرتاح محظوظ، الزول دي محظوظة، بنقول الزول ده محظوظ ربنا، لا، ما انت ما عارف الثمن الدفع، ما انت ما عارف ان الزول ده كان قاعد في المنجم ده جوا بيعمل في شنو، انت ما عارف الساعات اللي بيقضيها الزول ده عشان ياكل ليه سندوتش بس، عشان يلم دي ويخد دي. ومرات احنا مرات يعني الحاجه دي بتكون لنا زي بنقول الحاجه دي، لكن انت ما عارف هو بيفكر في شنو. نحن بنشوف النتيجه لكن ما بنشوف الفاتوره، في فاتوره باظه الزول ده بيدفعها داخل هذه الاسره، في حاجات كثيرة يعني الأسرة دي بتتحاول إنه فعلا يعني تعملها بقدر ما تقدر عشان تكون أسرة منضبطة، أسرة منسجمين مع بعض، ناس بيحبوا بعض. فتمن الحب، في فاتورة في الحب ما سهلة، في قصص بتاعت غرام، في قصص بتاعت علاقات عاطفية ناجحة جميلة الناس كلها بتتكلم عنها، لكن ما عارف جواها في تمن قدر شنو. انتوا ما عارفين جواها في تمن قدر شنو الدفع. هل نحن مستعدين ندفع تمن الحاجة اللي بنتمنى نمتلكها؟ بنقدر؟ هل نحن مستعدين؟ الزول الدائر جسم صحي لازم يدفع تمن بالالتزام، بقى ده واقعي عشان زول يقدر يوصل لجسم منسق، البنية بتاعته تكون جميلة، يكون كلاسيك، أو مثلا الناس عرض الأزياء، وفي رياضات مختلفة جدا بتحتاج إنك في أكل ما تأكله ترتاح، تنوم، تتريض 24 ساعة، المهم انضباط في النوم وحاجات كثيرة. فالموضوع ما سهل عشان يقدر يوصل لده، عشان يكون نجم يعني لامع في حاجات كثيرة جدا بيبتعد منها عشان بس يكون محافظ على لياقته البدنية اللي احنا بنشوفها اليوم في الدوري الإنجليزي. يعني اللاعب ده بيجري في 90 دقيقة كم؟ في ناس بيلعبوا كم؟ يعني انت بتتخيل معاي ان الزول ده يعني مثلا لما نجي نتكلم على أرسنال السنة الفاتت، الموسم الفات أرسنال شال الدوري بدون هزيمة. أرسنال ده كان بيلعب في كم بطولة؟ ناس الممكن بتعرف الرياضة، الناس اللي بتعرف انه كيف تحافظ على لياقتك، الأكل اللي بيأكلوهم، عدم السهر، الانضباط والالتزام في التمارين، اللياقة البدنية، يعني في تمن بيدفعه. في ناس مرات كثيرة جدا جدا، حتى أسرهم، حتى أولادهم، أبنائهم، في كلفة، في تمن بيدفعه عشان يقدر يوصل للحاجة دي. فإحنا ما بنتخيل إن الزول ده بيتعب بيعاني كيف عشان يقدر يوصل للحاجة دي. عشان توصل لجسم صحي، لا، السكر والنشويات والحلويات والشوكولا، في حاجات كثيرة جدا جدا انت بتسيبها، الناس بتشربها، الناس بتاكلها، الناس بتستمتع بها. في لعيبة بتحرموا من اكل نفسهم انه ياكلوا عشان يحافظ على لياقته، عشان يحافظ على جسمه ما يسمن. حتى الممثلين يا اخوان، الممثلين ده اللي انت بتشوفوا الناس دي بيدفعوا ثمن التمثيل ده كيف. فاحنا بنشوف الناس بس مرتاحة، لكن ما بنشوف الفاتورة اللي بيدفعوها. الزول الدائر علم لازم يدفع ثمن بالمذاكرة، تذاكر بس تقعد لما يعني خلاص بيقعد كم ساعة عشان يقدر يذاكر يوصل لهذا النجاح. عشان الزول ده يكون عالم، عشان الزول ده يكون دكتور، عشان الزول ده يكون باحث. الدكتوراه ما تقول الدكتوراه فخر، أنا محترامي لكل درجات الدكتوراه، لكن في دكتوراه يا أخواننا ما سهلة. عشان تكون دكتور ده الموضوع ما جري ساكت، ما احترامي للغات والحاجات دي، الدكتورة دي فيها حاجات ما سهلة. عشان انت تكون زول مستقيم، عشان تكون انت زول الله، عشان انت تكون زول ربنا الله راضي عنك، في حاجات دي طبعا في علم الله، يعني دي ربنا فيها معاك، بالذات الحياة الروحية والعلاقة مع ربنا، وده موضوع حساس جدا جدا. عشان تكون زول مستقيم، عشان الناس تتكلم عنك، تشهد عنك، الله هو نفسه بيديك النعمة دي. في استقامة، في انضباط، في حياة انت بتعيشها زي اللي انت بتعيشها في الخفاء، بتعيشها في النور، واحدة، ما عندك شخصيتين. انت ما زول يعني بأقنعة قدام ناس شكل وفي بيتك شكل، لا، في الكنيسة شكل ولا. يا اخوانا في كلفة بتدفع، في فاتورة بتدفع في الحياة بتاعت الاستقامة، النزاهة، الزول الدغري، الزول بيخاف الله، الزول ما بياكل حق الناس، لا، في تمن بتدفعه. في حاجات انت بتكسر رقبتك فيها عشان ما تكون فيها، ما تصدم، ما تشيل حق زول. فالموضوع ما سهل، الموضوع ما نتخيل يعني انه اي شيء بالسهل كده بالبساطة، لا، في نار بتاكل جسمي، بتحمص، بخش في تنقي عشان انا اكون الحاجة دي، ما سهل. الزول الدار علاقة ناجحة لازم يدفع ثمن بالتفاهم والصبر، تتفاهم، تصبر، تتنازل كبرياءك، عنادك، الزاد بتاعتك، الغرور، في حاجات كثيرة جدا. الحب ما سهل، الحب منو ما دخل حب، منو ما دخل علاقة، منو ما تشوكش، منو ما ساب علاقة، منو ما مكسور من علاقة، منو ما مجروح من علاقة. اللي بتحبهم والدائرهم يحبوك، في كلفة، في ثمن. ما مستعد أموت عشانك ساكت، ما بقدر أنوم عشانك، لا، في تمن عشان أنت تحب هذه المحبوبة. عشان توصل لهذه الإنسانة، عشان أنت الإنسانة دي تحبك وتعرف قيمة الحب، في تمن اثنين أنتوا بتدفعوا. وده شوفوا في محبة الله للإنسان، دفع حاجة غالية جدا جدا، ابنه وحيده عشان يدي الخلاص، عشان الإنسان ده يحصل له الحياة الأبدية دي ما سهل. في صليب في تمن، والصليب في الوقت ده كان من أسوأ أنواع التعذيب، إن هو يتصلب عشان هو يموت. ليه؟ في تمن حيدفع، التمن بتاع الحيوانات والدم بتاع الحيوانات ما كان هو الكافي على إنه يخلص الإنسان. وبنعتقد في ناس كثيرة لغاية هسي لا، هو تمن واحد بيدفع، وده الوحيد، من غيره ما في طريق لله، هو السكة الوحيدة اللي بتقدر توصلك لربنا، من غيره ما أظن، من غيره ما في طريق. قال أنا هو الحق والحياة، لا أحد يأتي إلى الآب إلا بي، ما في. والزول الدائر شخصية قوية لازم يدفع ثمن بمواجهة نفسه. تمام، الشخصية القوية دي حتجيبها من وين؟ أنت لو ما بتواجه نفسك، حقائق نفسك أنت حتجيبها من وين؟ إذن عزيزي المستمع، الحاجة اللي أنت عايز تصل لها هسي تمني شنو؟ سؤال ده أسأله لنفسك، هل أنت داير توصل له هسي؟ هل في طريقك هسي تمني شنو؟ أنت اللي بتسمعني وأنت اللي بتسمعيني، هل أنت داير توصل له هسي؟ هل أنت بتحلم به بعد سنة؟ هل بتحلم به بكرة؟ تمني شنو؟ تمني شنو اللي أنت داير توصل له؟ كده فكر مع نفسك، الفاتورة اللي انت داير تدفعها للي انت داير توصل له تمنه شنو؟ انت داير تكون منه؟ داير تكون شنو؟ انت داير تكوني شنو؟ شنو انت عايز تعمله؟ هل انت عارف فاتورته؟ هل انت عارف الفاتورة بتاعته؟ اقرب مثل، اقرب حاجة الليلة، اقرب حاجة الليلة، انت عندك فاتورة مفترض تدفعها، تمنه شنو؟ ابسط حاجة الليلة انت بس تعمله خلال اليوم، خلال اليوم بس فكر، خلال اليوم ده فاتورة الحاجة اللي انت دارت عملها نهاية اليوم شنو الفاتورة بتاعتها؟ زمن، التزام، انك تقوم بدري، انك تتحرك قبل الوقت، انك يعني تحترم المواعيد، شنو المفترض انت تعمله هسه؟ قد يكون انت شغال في مشروع، تمني شنو؟ دارت تتزوج، دارت تسافر، يعني دارت ترجع السودان، دارت تمشي، دارت شنو بالضبط التمن بتاعه شنو؟ الحاجة اللي انت عايز تصل لها هسي التمن بتاعه شنو؟ والنقطة الثانية، خلينا نمشي النقطة الثانية، هل نحن مستعدين نتحمل نتائج اختياراتنا؟ هل أنا مستعد أتحمل نتائج الاختيارات بتاعتي؟ بين الليلة والأسبوع ده اختياراتك شنو؟ وانت مستعد تدفع التمن؟ وانت مستعد تتحمل النتائج؟ قد يكون انت كتبت بوست انت عارف نتائج شنو، قد يكون انت تكلمت في شخص انت عارف نتائج القرارات دي شنو، قد يكون فعلا يعني الفترة الجاية انت بتقرر يعني تتزوج، داير تقرا، عندك بحث، عندك مشروع بتاع استثمار، عندك بيزنس، عندك قرارات ممكن أسرية عائلية، هل أنا مستعد نتحمل نتائج اختياراتي؟ انت داير تختار حاجة، شنو اللي داير تختاره؟ دي أخطر نقطة عزيزي المستمع، لأننا مرات بنحب حرية الاختيار لكن ما بنحب مسؤولية الاختيار. حرية الاختيار، أنت حر إنك تختار، أنت حرة إنك تختار أو تختار اللي أنت دايراه، لكن هل أنت بتقدر على مسؤولية الاختيار؟ نختار وبعدين لما النتيجة ما تعجبنا نقول الظروف، نقول ربنا. كثير مرات خشينا في علاقات، كثير مرات اخترنا نقول الظروف جبرتنا، الله ما أراد. منو اللي قال لك؟ استشرت الله قبل ما تخش في المشروع؟ استشرت ربنا قبل ما تقرر، قبل ما تختار الخيار ده عشان تقول ربنا ما أراد؟ قد يكون ما سمعت صوت ربنا فيه، أو ما عرفت إنه ربنا فعلا دايرك تمشي في الحتة دي. مرات كثيرة في معوقات، مرات كثيرة في حاجات قد تكون مؤشر للاختيار ده، إن خلي باله، أجيف، أصبر، ما تستعجل. اختيار ده موضوع صعب جدا جدا، اي اختيار انا بختاره لابد اكون عارف انه اكون حريص ان انا هتحمل نتائج او مسؤولية الاختيار بتاعي. بعد ما تجي تقول الناس، بعد ما تجي تقول الزمن، بعد ما تجي تقول الحرب والأسرة وكلام زي ده. طبعا الظروف مؤثرة وما بننكر إنه الإنسان ممكن يمر بظروف أقوى منه، لكن في فرق بين إنك تعرف الظروف وإنك تقول إنه الظروف صعبة. خلونا نأخذ رسائل، نشوف الأصدقاء، نشوف الناس المعانا في صباح بلدنا وأصدقائنا العزيزين والناس الغالية اللي كتبت لنا وشاركتنا في الصباح الجميل. العزيز الغالي بعد غيبة طويلة، ونقول لك ألف ألف مبروك أفريكا، وحمد لله على السلامة. صراحة مبسوط لوجودك معانا، وربنا يبارك البيت الجديد ويكمل المشوار. يا رب دايما تكون مبسوط وتكون في خيرات وبركات، بيت كده سعيد وربنا يبارك فيهم. أفريقيا بقول تحياتنا ليكم تيم راديو سمر وصديق العزيز الإعلامي الماير هيثم، تحياتي لك. شكرا يا الغالي أفريقيا. وأفريقيا بيشاركنا بيقول فعلا صراحة كل شيء عنده تمن، وعشان ندفع التمن لازم نخط عواقب وتتوقع الأصعب قبل الساهل. نعم، من طلب العلا سهر الليالي، من الزمن ذاك احنا حافظينه، يعني زمن بعيد جدا جدا لكن بنعيشه. نفشل آلاف المرات لكن لا نستسلم إلى أن نصل إلى سلم النجاح. نعيش كيف؟ هذا السؤال جميل جدا. نعيش بالكد والاجتهاد والتضحية لنصل إلى المستحيل، ندفع ثمن ولا نتزمر، لأن النجاح يحتاج تحرر ودفع ثمن. أجل النجاح يأتي من الإرادة الحرة، والإرادة الحرة لا تأتي إلا من تحرير النفس من العبودية. تحرير النفس من العبودية دي قوية جدا جدا. النجاح ما بيجي من الإرادة الحرة، والإرادة الحرة لا تأتي إلا من تحرير النفس من العبودية. عبودية الكسل، عبودية الخوف، عبودية البطالة، عبودية الحقد والكره والحسد، أي عبودية فاشلة نقوم منها. دي واضحة، ودي واضحة، دي عبودية قاسية جدا جدا. يا إخواننا ما في دولة في العالم شعبها ما دفع ثمن، ما في مجتمع يتغير، ما في مجتمع بقى مجتمع سوي وإلا دفع ثمن. وقبل كده أنا قلت كلام مهم جدا جدا في الحلقة وأذكركم بهم، أيام الثورة بتاعتنا في الشارع السوداني. شعار الثورة عنوان قوي جدا جدا، حرية سلام عدالة. والذكر أنا قلت الكلام ده إنه ده عشان يحصل في ثمن حيدفع في البلد. حرية وسلام وعدالة، ثلاثة حاجات كل واحدة أقوى منها، كل واحدة أقوى من الثانية. شوف أي دولة نالت الحرية النضال كان شكله كيف. السلام، المسيح نفسه قال كده، ما جيت ألقي سيف، ما جيت ألقي سلام بل سيف، لكن كان عندهم مفهوم مضمون واضح. يعني حتى الأبو حتى الأم، في ناس ممكن تسيبك وتنكرك وتبيعك وتخليك. إخوانا السلام ما سهل، وما أي سلام، عشان يكون في سلام الموضوع بيختلف. حتى السلام بتاعه كان واضح جدا جدا. العدالة عشان تحصل في البلد في ثمن، عشان نواجه الفساد إحنا بندفع ثمن غالي جدا جدا. قد نخاف من مواجهة الفساد بكل أنواعه. عشان تحصل عدالة، عشان يحصل تغيير، عشان يحصل يعني غسيل الماضي الأليم، في إنه ندفع وتكون في عدالة واضحة جدا جدا والناس تقبل، في ثمن بيدفع. العدالة المزيفة ما بتبقى، ما بتبقى. شوف الله رحيم لكن عادل، في حياة في موت، وجلة الخطية هي موت. الله رحيم، الله غفور وكل شيء، عدالته، وشوف محبته، محبة الإنسان وعدالته دي ما بتراجع منها، دي طبيعته. والله عادل، أجرة الخطية هي موت، خلاص تعمل ده ما في كلام. كل ما يزرعه الإنسان إياه يحصد، بيرحمك، بيغفر لك، بيسامحك وكل حاجة، لكن عدالته ما في زي. لما يتم عدالة الله، لما الله يتم عدالته، يعني يعلن العدالة بتاعته، ما في قوة تقدر تقف قدامه. بطرق إحنا بنفهمها، بأسلوب ما بنفهمه، يكشف الله حقائق للعدالة، لأنه تكون واضحة. عشان كده أرجع تاني وأقول لكم أنه الثمن اللي بندفع في السودان نتيجة التغيير قد يكون أنا وإنت ما معروف حنشوفها متين. حرية سلام وعدالة شعار طلع وإحنا ما كنا عارفين أنه هو، لكن في ناس كان مقتنع، في ناس كان عارفة بتنادي بالحرية وسلام وعدالة. وأنا قلت الكلام ده ومسؤول منه قبل سنين وأثناء الثورة أنه يا إخواننا ده حيدفع السودان تمن، حيدفع السودان تمن عشان الشعب ده يعيش في حرية، عشان يكون في سلام، عشان تكون في عدالة. ثلاثة حتات كل واحدة أصعب من الثانية. يا أفريقيا العبودية تاعت البطالة والحقد والكراهية والحسد، في عبوديات تانية، في عبوديات تانية صعبة جدا جدا عشان نقدر نتغير. وعشان كده أقول إنه أي قرار، أي طريق، أي سكة أنت بتسلك فيها عندها تمن، كان داير ولا كان ما داير، ما في مفر. شكرا لك يا أفريقيا وتحية طيبة، وسعيدين جدا بعودتك، وأشكرك جدا جدا لمشاركتك اليوم. الشفيع العايدي بيقول الحياة محتاجة الصبر واليقين والنفس طيبة والنفس طيبة ما دام الضمير حي والنيات بيضاء. أسعد الله صباحكم بكل خير. التحية لكل المتابعين والقلوب الطيبة المجمعة في هذا البث المبارك. شكرا عزيزي الغالي، تحية طيبة لك. وأفريكا شكرا لك يا أفريكا، نديك كل الشكر والاحترام. عبود إدريس صباح الخير عليك، بيقول تحية متابع موضوع رائع جدا جدا. شكرا يا عبود وتحية طيبة. إذن عزيزي المستمع، تعالوا نأخذ النقطة الثانية، إنك تعترف إن الظروف صعبة. نعم، إنك تستخدم الظروف كعذر عشان ما تعمل أي شيء، دي حاجة غلط جدا جدا. لكن السؤال مهم، بعد ما حصلت هتعمل شنو؟ في ظروف، في أوضاع مأساوية، في تحديات كثيرة جدا جدا، هتقعد. أفريقيا عدد لنا كم حاجة، واحدة منها البطالة. هتقعد تلف وتدور في نتيجة. عندك أولاد في البيت، عندك أسرة، عندك عيلة بتعولة، هتقعد تحسد في الناس، هتقعد تكره في الناس، هتقعد تغيره، هتقعد تتعامل مع الناس في نتيجة. كل اللي انت بتعمله لو انت ما رتبت نفسك بتخسر، بتدفع ثمن. معاملتك طيبة مع الناس انت بتكسب الناس، معاملتك كعبة مع الناس هتخسر. بتعلي الناس بكبريائك وبعلوءك وبعنادك، مفزول حيقعد جنبك، مفزول حيحبك، مفزول حيتعامل معك. انت مستعد تقول انا مسؤول عن الجزء اللي بيخصني من الحكايه ولا لا؟ في نقطه ممكن برضو احنا واقعين فيها ومرات كثيره ما دارين نعترف بها، المسؤوليه ولا لوم الظروف. اللوم سهل، المسؤوليه صعبه. اللوم بريحك لحظه وقت، لكن بنحب نقول هو السبب، هي السبب، الظروف السبب، البلد السبب، الناس ما وقفوا معي. كثير مرات هو السبب، هي السبب، البلد، الظروف، الناس ما وقفوا معي. لكن المسؤولية بتقول طيب بعد كل ده انت هتعمل شنو؟ ده كله عرفناه، بعد ده شنو؟ ما انت قلت الظروف، قلت الناس، قلت البلد، قلت الحرب، قلت هي السبب، قلت هو السبب، أها بعد ده أنت هتعمل شنو؟ عايز أقول إنه المسؤولية ما معناه إنك تلوم نفسك على كل حاجة، لا، المسؤولية معناه إنه شنو اللي بقدر أغيره، شنو اللي أنا أقدر أغيره، شنو اللي بقدر أبدأ فيهم، شنو اللي بقدر أوقفه، شنو اللي بقدر أصلحه. إذا في ظروف، إذا هي المشكلة، إذا هو المشكلة، إذا الناس هم المشكلة، إذا كانت الحرب، شنو اللي بقدر أغيره؟ شنو اللي بقدر أبتدي به؟ شنو اللي بقدر أصلحه؟ هل أنا عندي ولا لا؟ في إمكاني ولا لا؟ ما بقدر أغير الماضي، لكن بقدر أغير الطريقة اللي بتعامل بيها مع الحاضر. الظروف ممكن تشرح لك ليه وقعت، الظروف ممكن تحكي لك، ممكن توريك، تشرح لك، لكنها ما مفروض تكون عذر يخليك تفضل واقع. في ناس نهضت مع الحرب، في ناس جات مع الحرب، في ناس مرقت وفي ناس قعدت في الحرب وفي ناس استغلت ظروف الحرب وفي ناس استثمرت في ظروف الحرب في ناس نجحت في ظروف الحرب وفي ناس ركنت وفي ناس يعني خلاص استسلمت وفي ناس لسه قاعد تبكي الحرب الحرب الحرب في ناس عدوا السنين الفاتت دي في ناس عدت في ناس خلاص يعني الصفحة بتاعت الحرب دي طووها قفلوها خلاص وماشى وتزوجت وولدت وفي ناس سافرت وفي ناس استثمرت وفي ناس قرت وفي ناس اتخرجت وفي وفي وفي كتير جدا جدا انت عملت شنو قد يكون فعلا الباب ده ذاته نفس الباب ده بتاع الناس اللي عملت كل ده كان نفس الامكان عندك لكن انت بتاع الظروف لكن انت زول بس بتقعد على الحتة دي بتحب الجنبات بتحب القعد بتحب البطالة بتحب انه تعاين وتنظر وتتكلم لا ما هو انت هتقعد نفس القصة هتلوم هتقعد تلوم تلوم تلوم تلوم تلوم ده كله عنده نتيجة هتجي تتحسر زي ما قلت تجي تحسد الناس تجي تنظر في الناس تجي تتكلم في الناس والناس والناس والناس عشان كده عزيزي المستمع النجاح انت مستعد تدفع له شنو النجاح في ناس عرفت تدفع لهم ودي تجارب واختبارات واقعية لناس كثيرة جدا جدا خلنا ناخذ رسالة أفريكا بيبعت لنا رسالة وبرسل لنا رسالة تانية نشوف قال فيها شنو وبيقول انت عارف أستاذ هيثم أحيانا الإنسان عدو نفسه نعم هو نفس الكلام اللي أنا بقول لك يا أفريكا الإنسان عدو نفسه ممكن يختار فشله بنفسه أو بلسانه نعم اللسان عنده قوة الكلمة عندها قوة الكلمة نفسها الأنا قاعد أرسم بها مستقبلي هذه كده الأنا بقراه الأنا بتنبأ به لنفسي ما تقول لي ما في شيء حيغيره لأنه أنا اللي بقوله في نفسي لأنه أنا الحاجة دي الأنا قاعد أرسمها في أنه أنا ما بقدر هتقدر ما قادر هتفضل أنت ما قادر الصراحة جبال أنت ذكرت حاجة كويسة نحن بتبدأ مشروع وأحيانا ممكن بنسأل ربنا لكن ما بننتظر منه الرد لو رجعنا خطوات ورا وفتشنا دواخلنا بنلقى نحن سبب الفشل اللي بيحصل لنا حقيقة يا أفريكا بصراحة جت يعني كتير في حاجات كتيرة جدا جدا لكن تعال نشوف صديقتنا تريزا موسى صباح الخير عليك يا تريزا احنا مبسوطين جدا بوجودك وبتقول كل شيء احنا بنتمنى نوصل له عنده تمن بنتمنى نوصل له عنده تمن من طاقتك وقتك وصحتك وعمرك لازم نكتسب مهارة تمييز الأشياء الصح عشان لما العمر يجري بينا تتنهد وتقول كان الأمر يستحق كل هذا الانتظار النجاح طعمه جميل حلو رائع جدا جدا زي ما قالوا الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى نفس الحاجة النجاح ده بيعرفوا تمن الناس الناجحين الناس الكاتحين زي ما قال قبل شوية صراحة أنا من الناس البحيي الدهابة رغم أنه يعني يا أخوانا الناس دي يعني هو حياة وموت زي الناس السنبك كده وزي أي زول بيكافح هو مؤمن بالقاعد يكافح لهم عنده حلم الزول ده عنده رؤية بعيدة ما في شيء موقفة ما في شيء مخوف البركب السنبك ده رغم أنه بننتقده رغم أنه بنقيف ضده رغم أنه نمنع حبنا له وبنخاف عليه لكن أنتوا عارفين حلم الزول ده ما بزول بوقف الحلم ده يعني في ناس بيقول لك حتى معليش يعني النسوان المرأة اللي بتكافح بأطفالها ودي ما كتير عندنا كسودانيين لكن دي عند دول أفريقية بفضل دول أفريقية كثيرة بتجازف الناس عشنا معهم الأثيوبيين والأريتريين الناس اللي عاشوا احنا عشنا معهم في السودان احنا بنشوف المعاناة دي نشوف التمن اللي بيدفعوا الناس دي لأجل المستقبل بتاعهم وبيعيشوا حياة شكلها كيف احنا لما حصلت الحرب احنا شفنا وتذكرنا الناس اللي كانوا لاجئين عندنا في السودان السوريين والأثيوبيين والأريتريين قصة ديك رجعت لنا لما احنا نزحنا ولما احنا مرقنا من السودان الذكريات دي بترجع عليكم ولا لا. نصحوا، الحرب دي في زول قال جات بفايدة، غربلتنا

عرفتنا الثمن شنو. النجاح ثمنه سهر وحدة، إنك تبقى الزول القوي حتى وإنت تعبان. ناس كتار حيقولوا غرور، بس هم ما شايفين أنت ضحيتي بشنو. الله عليك، خليهم يقولوا مغرور، لكن النجاح بعدين ما يجي يحسدوني، ما يجي يغيروا لما أنا أنجح، ما يجي يغيروا لما أنا يعني خليها. العلاقات تمنى تفاهم اعتذار أول، أي علاقة إنك تسمع للمرة الألف. شوف، تفهم اعتذار أول مرة، إنك تسمع للزول ده للمرة الألف، يعني المرة الألف دي شكلها كيف، وتختار الزول كل يوم حتى في الأيام الشينة. وبتقول شنو؟ وأنا بسأل نفسي دايما، أنا دافع الثمن ده عشان أصل لوين؟ تخيل معاي إنه أنا يعني بسمع الزول ده قالت لي ألف مرة، والسؤال البعديهم أنا دافع الثمن ده عشان أصل لوين؟ بدفع من راحتي عشان نجاح، هل النجاح ده مريحني؟ بدفع من قلبي عشان علاقات، هل العلاقات دي مقدرة؟ بدفع بقطع أميال، بدفع دم قلبي، هل العلاقات دي أنا مقدرة ولا لا؟ كيف نعيشها؟ نعيش وإحنا فاهمين الفاتورة، ما ندفع ساكت وندفع في الحاجات اللي بتستاهل. فوروني أنتوا دافعين شنو الليلة عشان نجاحكم وعلاقاتكم. يا أخي أحييك يا أخي، أنا برفع عليك القبعة يا بالدفع الله بصراحة جد. يعني يعني يعني يعني يعني كلام ده كده أخذه وفكر فيه، أخذه كلام بالدفع الله دي وفكر فيه. أي زول يأخذ الكلام ده ويفكر فيه، وأي زول بيسمعنا شير للزول الثاني، شير الكلام ده، شير للزول الثاني. أي علاقة أنت دافعها، أي علاقة أنت داخلها، دافع شنو؟ نجاحك ده دافعك فيه شنو؟ وعلاقاتك كيف نعيش؟ نعيش وإحنا فاهمين الفاتورة، ما ندفع ساكت وندفع في الحاجة اللي بتستاهل. اللي بيجيب لك الهوى، واللي بيجيب لك الغبار، واللي بيجيب لك التراب، نفض نفض نفض مليون مرة. لو بكرة حتدفع تمن ندم، أرجع منه هسي، زي ما قال قبل شوية أفريكا. أخوان الفاتورة بهظة، الفاتورة تمن في اختيارك، في القرار اللي أنت بتتخذه، في الكلام اللي أنت بتقوله، أنت بتدفع تمن غالي، بتدفع تمن غالي مر. أنت حتبكي زي ما قال واحد قبل كده دم، أنت حتبكي دم. فخلي بالك. أفريكا بيرجع بيقول مرحب بك بالمهندس رحاب سعيد، الحلقة دي حلوة جدا، بتكلم عن حاجات شكرا لك يا أفريكا، دي الخطيبة يا أستاذ هيثم، شكرا، تحية لك يا رحاب، وأتمنى يعني تشاركي معنا وتتواصلي معنا في الموضوع. إخوانا الزمن داهمنا، وإحنا بنعتذر للناس اللي بتسمعنا عبر الابليكيشن وبتسمعنا على ساتلايت يعني في الراديو، الناس اللي بتسمعنا على الراديو، احنا الزمن خلاص انتهى، فاكيد انت ما حتتابعنا، لكن احنا على الفيسبوك ممكن تتابعنا. افريكا بيرجع، سؤالي لك استاذ هيثم ولكل متابع، هل نقل بعض العادات والتقاليد السودانية التي لا تليق ببعض الدول، بيقول اعتقد هي واحدة من اسباب فشلنا، هي الكويسة ولا هي الكعبة ولا هي العموم يعني يا أفريكا؟ فبيقول مثلا القعاد بتاع الجنبات والقهاوي المطولة في المقاهي والوقوف في الشوارع كثير بلا هدف بغرض التفريغ كما نعتقد، والجلوس تحت الحيط لفترة طويلة، دي عطلة، ما احترامي دي عطلة. يعني ما ممكن أنت تكون قاعد في قهوة، بمعنى أنت ما عندك شغل، ما عندك بيت، ما عندك أولاد، ما عندك زوجة، ولا هو شنو الموضوع يعني؟ الشارع ليه انت قاعد فيه؟ ليه انت بتقعد في الشارع؟ تعاين في الجاي وتعلق في الجاي وتعاقب في الجاي، ولا يعني تضرب الجاي ده، ولا انت شنو مقعدك في الشارع؟ شنو المخليك، شنو يعني انت بتحبه تكون قاعد في اللاستيك، تكون قاعد تحت شجره، يعني ده اسمه شنو؟ اسمه عدم موضوع. طب الزمن اللي انا بضيعه ده

شوف ناس في سني، ناس في عمري مستفيدين منه في شنو؟ بنو بيه شنو؟ التمن الجهاد الموجود في الشوارع ده. الناس الزيي، الناس اللي في عمري بيعملوا بيه شنو هسي؟ قاعدين يستفيدوا منه في شنو؟ مستغلينه في شنو؟ الآباء اللي قاعدين مع زوجاتهم، اللي قاعدين مع أولادهم في البيت بيعلموا فيهم، بيتونسوا، بيحكوا لهم مشاكلهم، ولا اللي قاعدين في القهاوي ولا قاعدين في الجنبات وبيوتهم خربانة؟ النتيجة شنو؟ الحصاد شنو؟ الود وين؟ والبيت وين؟ والأب وين؟ والأم وين؟ والبيت فيهم منه؟ الجلوس تحت الحيط لفترة طويلة، يعني في مثل كده ما أقدر أقوله لكن صعب جدا جدا، منو اللي قاعد يقعد تحت الحيط عندنا في السودان؟ منو اللي قاعد يقعد تحت الحيط عندنا في السودان؟ ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. واحد من أسباب النجاح والهروب من أصدقاء السوء وما يدمرنا المجاملات والخوف من العتاب والخوف من المغامرة وسماع آراء الناس أكثر من نفسك ومن صوت الرب. أفريقيا إحنا تعودنا إنه نغطي الغلط بالغلط، وتعودنا إنه كمان حقائق نقولها وبنخاف من الناس نقولها. يعني إحنا تسممنا بسم اسمه غطي، يعني سم صعب جدا جدا، وبقينا نخاف إنه الناس تتكلم الحقائق. مع الأسف الشديد للناس اللي بتسمعني، بقينا يعني يعني يعني يعني حتى الغلط إحنا شايفينه وعارفينه مقتنعين به، مقتنعين به تماما إنه ده غلط، لكن إحنا دارين يعني نلبسه توب سمح، ما يقولوا بالطريقة أو بيت. فدي مشكلة، لكن صوت ربنا هو صوت ربنا، وقت الله ما فضل بيقدر يوقفه. وربنا لما يحب يكشف حاجة، ربنا لما يحب يقول حاجة، قد يكون ده صوت الله، قد يكون دي رسالة من ربنا، لكن إحنا بنفهمها لأنه قلوبنا ما مستعدة، لأنه مسامعنا ما بقت هي المهيئة إنه تسمع كلام الله. ودي ده صراع صعب جدا جدا، صراع صعب جدا جدا. في وقت كثير جدا الله بيتكلم في الكتاب المقدس مع الشعب في القديم في حاجات كثيرة جدا جدا، حتى المسيح، رجال الدين والناس اللي واجههم الكتب والفريسين واجههم بطريقة صعبة جدا، سماهم تسمية مراؤون، يعني في تحدي صعب جدا جدا. أفريقيا في كلام كثير وحديث كثير جدا جدا، لكن أنت مستعد تدفع له شنو النجاح؟ عايز تنجح ممكن تدفع من راحتك زي ما قالوا المستمعين، إنك تستمر لما ما يكون عندك أي دليل إنك حتنجح. لو بتقدر، لو النجاح اللي قدامك محتاج سنة من التعب حتدفعه؟ هل حتصبر لمدة سنة عشان تحقق النجاح ده؟ تجارتك دي لو يعني حتحتاج سنة أو سنتين حتستحمل؟ شهر شهرين؟ لو محتاج 5 سنين حتواصل تصبر تتحمل ولا لا؟ ودي نقطة. العلاقات شنو تمن المحافظ عليها؟ لأن العلاقات ما بتعيش بالحب براها، العلاقات ما بتعيش بالحب براها. صديق المستمع، العلاقة محتاجة احترام، العلاقة محتاجة إنك تسمع، محتاجة إنك تسامح، محتاجة وضوح، محتاجة اعتذار، محتاجة حدود، محتاجة إنك تتنازل في الوقت المناسب وفيها مسؤولية. أي علاقة محتاجة احترام، محتاجة تسمع، محتاجة تسامح، محتاجة تتنازل، محتاجة كمان اعتذار، تقول معلش، تقول أنا آسف. لكن علاقة ما في اعتذار، علاقة ما فيها أنا آسف سامحني، دي ما علاقة. لابد تتعلم إنك تعتذر، لأنه ما يوديك كبرياءك وغرورك على إنك دائما لما تغلط ما تعتذر، ما تقول أنا غلطان، ده حيكون حاجة صعبة جدا جدا. إنك تسامح وتكون واضح، علاقة ما فيها وضوح مشكلة، ما اسمع علاقة أصلا. واحترام، مرات بتقول أنا بحب لكن تصرفاتك بتقول أنا ما داير أتغير عشان تلاقي.

0: ازيكم يا اخواني؟ كويسين؟
1: احسن تمام
2: الحمد لله.
0: مبسوطين نتقابل ونتلم لمتنا الحلوه. والمره دي انا حاسه انه في حاجه مختلفه، بس قبل زي ما تعودنا كده نشوف المحضر لنا نص منه.
1: انا محضره لكم نص من متى 20 من 20 ل 28.
0: جاهزه؟ اتفضلي.
1: طيب، حينئذ تقدمت اليه ام ابنا زبدي مع ابنيها وسيدت وطلبت منه شيئا، فقال لها: ماذا تريدين؟ قالت له: قل أن يجلس ابناي هذان، واحد عن يمينك والآخر عن اليسار في ملكوتك. فأجاب يسوع وقال: لستما تعلمان ما تطلبان، أتستطيعان أن تشربا الكأس التي سوف أشربها أنا وأن تستبقا بالسبق التي أستبق بها أنا؟ قالا له: نستطيع. فقال لهما: أما كأسي فتشربانها، وبالسبق التي أستبق بها أنا تستبقان، وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم من أبي. فلما سمع العشرة اختازوا من أجل الأخوين. فدعاهم يسوع وقال: أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يكون فيكم عظيماً فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا، كما إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين.
0: أمين. نص مليان. طيب الحين يحكي لنا منه؟
2: أنا ممكن أحكي لكم.
0: اتفضل.
2: هو النص رهيب جدا. طبعا النص دي جات أم يعقوب ويوحنا اللي هم أبناء في الكتاب، مرات يقول ابني زبدي اللي هو أبوه اسمه زبدي، وقامت قالت للمسيح، سجدت قدامه وقالت له: يا أخي سوري، المسيح شافه قال لها: مالك داري شنو؟ قالت له: يا أخي أنا عندي طلب، أنا داري ولدي الاثنين ديل، واحد يجلس عن يمينك والثاني يجلس عن شمالك.
0: ريادة شديدة.
2: دارين يخموا كل شيء. فقام يسوع قال لها: يا أخي أنت ما بتعرفي قاعد تطلبي في شنو. قال لها: هل هم فعلا يقدروا يشربوا من نفس الكاس اللي أنا حاشرب بها؟ على ما أظن هم قصدوا إنه نفس الألم اللي أنا أمر به هم حيقدروا يمروا به. قاموا طوال هم الولدين نطوا. قال لها: يا أخي عيب نقدر. قام المسيح قال لهم: أنتوا ممكن تشربوا من نفس الكاس أو يعني تتألموا نفس أنا بتألم به، لكن حكاية أنكم تقعدوا عن يميني وعن شمالي ده أنا ما بقدر، يعني زي ما أنا بقرر ده أبويا في السماء اللي هو قصد بالله هو هيئوا لي ناس وهو حيدريهم. التلاميذ الباقيين قاعدين وكانوا يسمعوا في الكلام، قاموا في السمع الكلام ده غضبوا. فيسوع قام جانا أدام قال لهم: يا أخي أنه يعني أنه الناس رؤساء الأمم وعظماء يسلطوا عليها. وقال لهم: يا أخي أنا دار أقول لكم حاجة، أو فكرة أنه قال لهم: يا أخي كل الرؤساء والنادي بس دارين يسلطوا، لكن الكلام الدار أقوله لكم: الواحد اللي عاوز يكون عظيم لازم يكون خادم، والزول اللي عاوز يكون أول لازم يكون عبد. قال لهم: يا أخي زي ابن الإنسان اللي هو بيتكلم عن نفسه، زي إن ابن الإنسان ما هو جاي عشان الناس تخدمه، بل هو جاء عشان يخدم الناس ويقدم حياته فدية لناس كثيرين.
3: تمام.
2: تمام رهيب.
0: أيوة ومليان على فكرة.
1: مليان.
0: طيب خلونا نعرف وين الله في المقطع ده.
2: صابر أول واحد بيرد طبعا.
3: كل مرة.
2: كل مرة صابر.
0: عينه بتكشف على فكرة بوضوح.
3: يعني بس بيبدأ بيسوع أجاب يسوع. يعني لما رأي أم أبناء زبدي لما سألت في 22 هنا يسوع هنا بقول إنه هو
0: وبرضه في 20 بنفس
1: الشيء
0: إليه الضمير ده عايز
1: قدمت إليه وسجدت.
2: هو برضه محل إنه سوري كنت إيش.
0: طيب تاني وين؟
2: في 22 المسيح قال يا أخي لا سوري مش 22 في 23 قال لهم: يا أخي أنت لو حتقدروا تشربوا من الكاس اللي أنا بشربه أوكي، لكن حكاية أنه تقعد يميني وشمالي دي ما حاجة أنا بعملها، هو الآب الذي في السماء هو قصده به الله الآب.
0: برضو تاني
1: في 25 ودعاهم يسوع.
0: أيوة.
1: وغار لهم
3: 28 ابن الإنسان كما إن ابن الإنسان لم يأتي ليخطئ.
0: كده غطينا. طيب خلينا
3: في ملكوت هنا في 21 أن يجلس واحد عن يمينك والآخر عن يسارك في ملكوتك.
0: في ملكوتك
2: يا الله.
0: دي الأمة اللي بتطلب ملكوت أولاد يكونوا في ملكوت رب يسوع. أيوة شفتها حتى جوا بيكشف. طيب ممكن نشوف وين الإنسان هنا الشخصيات الموجودة
3: في أول عشرين تقدمت
4: أمه
0: دي أم مهتمة جدا بعيالها كمان.
2: وذكر اسم يعقوب يوحنا اللي هو ابن زبدي
4: فلما سمع العشرة برضو هنا للتلاميذ
2: كان غضبه.
0: أيوة طبعا.
2: وبعد ذلك ذكر الرؤساء يعني ذكر الفكر بتاع الرؤساء. أيوة. الأمم والسلاطين شنو الفكر بتاعه في اللي هو في الملكوت أو الجبروت دائما دارين هم يكونوا في مكان عالي وكده.
0: أيوة ده تشخيص ناس رؤساء. أيوة. الأمم والعظماء كمان. تاني
4: عندنا في 26 فليكم لكم خادما. خادما هنا برضو الإنسان عبدا
0: كثيرين.
2: يعني من أراد أن يكون عظيما فدي كلكم خادم
0: كثيرين. دين نحن ذاتنا جوا النص
4: نستفيد عن كثيرين.
0: كثيرين
2: وفي الآية 28 يعني هو يمكن صابر قبل الذكرى لكن في الآية 28 هنا يتكلم ابن الإنسان يعني هنا يتكلم عن الناسوت بتاعه كإنسان أو كنفسه يعني
4: كإنسان
2: جيد ما عشان الناس تخدمني لكن بس عشان أخدم الناس.
0: حلو خلينا نسأل يعني زي ما تعودنا إنه النص ده بيعلمني شنو أو الفكرة العامة فيه شنو. الفكرة العامة أول حاجة فكرة العامة شنو؟
4: التواضع. ممكن أقول بيتكلم عن التواضع أو الطريقة حتى لو أنت كنت عاوز تبقى سيد أو تسود مكانة الطريقة اللي أنت حتصل بيها العدم الغرور يعني.
0: أنا شايفها بطريقة ثانية. أنا شايفها قائد خدام. وحقول خدام يعني في أقصى صورة لأن قاعد يوصف كمان بأنه عبد. فما حقول خادم فيها شكل تفخيم لكن قائد خدام أو الخدام القائد.
4: أنا قصدت كده
3: هاي عشان يعني جزء منك جزء من رشيد إنه أنا عشان أقدر أكون قائد لازم أكون متواضع أو أكون بسيط بمعنى إنه أنا أخدمهم برضه. أنا أخدم الناس اللي أنا مش هكون لهم غايد فأنا بقدر أكون غايد لهم. يعني زي ما أنا عشان أنا أكون أولهم لازم أنا أكون آخر والآخر عادة ده الزر تلقر بيحتم بالناس إنه كيف
2: وطبعا آخر آياته وهو قايلة وإن أنا يشعر لي ده هو الزر بتاع الموضوع ذاته إن عاوزين تكون عظمة أبقوا خدام عاوزين تكون أول أبقوا عبيد. يعني من دي جل الفكرة الأساسية بتاعت المقطع
0: النص ده ما بيخاطب احتياج ملح لنا إن إحنا ناخد سلطات وصلاحيات لأن لاحظتوا الأم دي جاية بتعمل جاية عايزة إنه أولاده واحد يكون عن يمين المسيح واحد عن شماله لدرجة العشرة الباقين هما ما من التلاميذ يتغاظوا موضوع ذاك المعام جنبه.
4: هي بتكلم عن المكان العالي اللي هم حيكونوا فيه فهو بعد كده قام وضح لهم انه فعلا اللي عايز يصل مكان عالي المفروض يعمل كذا وكذا.
2: انا داير اقول حاجه بس يمكن حاجه فطيناها طيب معلش انه شنو الشيء الجديد عن الله في المقطع ده يعني احنا مع بعضنا نفكر فوق يعني شنو الفكره الجديده مثلا اعلان جديد عن الله او شيء جديد لما عتلي عن الله في المقطع ده
0: هو مربوط أنا في ذهني كويس كنت أخذته سؤال للآخر لكن حركته لي ما مشكلة. أنا مربوط في ذهني إنه الله عادة عنده صفات العظمة والقدرة والإدارة والإرادة وإنه المتصرف وإنه المتسلط على جميع كده لكن النص ده قاعد يقلب المفاهيم بإنه الله ذات نفسه خادم وإنه أنا لو أنا عايز الحاجة دي لازم أعمل زي ما هو عمل.
2: أنا مع يعني أنا نفس كلامي بس مرات سهل جدا. يعني أنا عن نفسي سهل جدا ما هند المسيح خدم الناس، لكن بحسب كلامه هنا قبل ما إني يقول لم يأتي ليخدم بل ليخدم،
0: أيوة
2: جاب لهم فكرة إنه يمكن أصعب وظيفتين كان الوقت ذاك الأصعب اللي هو الخادم والعبد في المجتمع اليهودي في المجتمع بتاعهم في الوقت ذاك، أيوة. إنه خادم وعبد، إنه زي هو قال أنا زي الدين. وطبعا عشان إنه الزول يستوعب الحكاية دي إنه الله بقدره وبجلاله
0: يكون
2: يجي ويبقى
0: الصفات اللي الناس ما بتحبها
2: بالضبط عشان إنه يخدم الناس دي، تحسبها شيء فعلا يعني.
4: طيب في اختلاف بين الخادم والعبد؟
0: أيوة
2: يا على ما أظن
4: أيوة.
2: العبد ما عنده حقوق
4: مملوك عشان فيك المضع عظيم فضدها خادم ممكن تكون كده
0: الفكرة. كمان حتى في صياغ النص كله إنه الزولة دي جات عايزة مكانة رفيعة لأولادها، فقام أول حاجة تكلم ليها فقام أول حاجة تكلم ليها عن إنه في الحاجة اللي أنت بتطلبيها دي هل فعلا قصد ليها النص ده فيه دلالات إنه المسيح حيمشي يتصلب وحيكون لأنه تكلم عن شكل
2: الكأس.
0: أي يعني في مرار هل حتقدروا تشربها، وهم من غير تفكير قالوا أيوة بنقدر. فيتهيألي واحد من ليه، لأن هو هنا بيتكلم عن الفداء خدمة الصلب اللي قام اللي عملها لنا إحنا كبشر. فهل مرات كتير أنت عشان تكون عايز تخدم اللي قدامك لازم تضحي بنفسك، لازم تمشي لأقصى حد. وهنا تاني أنا حرجع أقول إنه هنا الرب هي طلبت حاجة عالية لكن هو أداها وصفة صادمة، غير إنه حيكونوا عبيده ويخدموا لكن في ألم وفي معاناة وفي تعب وفي تضحية قد تؤدي بروحك يعني تكون فدية لأجل ده. فده يعني دي أنا بشوف إنه دي أكتر حاجة لما نجي نتكلم على مفهوم الله القائد الله العظيم، وإنه أنت عشان تأخذ العظمة دي محتاج إنك أنت تبقى عبد وخادم تبذل نفسك لأجل سيدك.
2: كويس تمام جدا، لكن على ما أظن أنت خشيت في النقطتين مع بعض. يعني نحن كنا حاسس في الله صح؟ يعني شنو الإعلان الجديد عن الله؟ لكن كويس جدا أنت
3: خشيت. أنا في رأيي إنه يعني الله بيقول لي إنه يا أخي أنت عايش تكون في يميني ولا في شمالي، عايش تكون في ملكوت، كن بسيط واخدم الناس دي،
4: عايش تكون قريب مني،
3: يكون بسيط انت بتكون يعني احنا بنشوف الطلب زي ما هم بيقول انه انت بتشوفه بسيط لكن لما نيجي وقت الفعل انك تعمل الحاجه صعب، يعني صعب انه جاي يكون بسيط يا هو تبع عبد او تبع يعني زي العبد او تبع زي الخادم تخدم الناس دي. ف
2: عارف صابر مش هو صعب بس حاسة ان احنا بنقوله لانه ما عايشين الحقوق ولا هو ما عايشين
3: الوضعية
2: بتاعت العبد الزمن ذاك
4: انه يباع ويشترى
2: وانت كخادم وانت كده ما عايشين. هي صعبة جدا يعني انا زي ما قبل شوي قلت انه الشيء المحيرني انه المسيح هو كالله يلا يا جماعة انا ذاتهم ده
0: خدام
2: جيد انه بعيش انه خدام. وحس عشان احنا مثلا نعيش كعبيد هو الكلمه دي عشان نقوله بقى صعبه
3: مش
0: عارفين بتدخلك اي بتدخلك
3: مش عبيد انت زول بس لو خالفك في الراي يعني انت بتحس انه شال حقوقك ده في الراي بس ما بالك انك تكون عبد ده طبعا احنا بنحس انه زول ما عندك اي حق
4: ملكيه بتكون
3: ملكيه ما مملوك لزول ثاني يعني الزول لا كل مسيطر. فاحنا في الراي صح احنا بنختلف تبقى الزول بيزعل وبيقوم هنا لو بقى هذا بس راي بس يعني ما سلب منك اسمك ولا شخصيتك ولا ايش.
0: خلينا نتكلم في نقطتين النقطة الأولانية اللي هي مكانة السيد والقائد ومكانة العبد والخادم ولا كمان في الوظائف، لأن لو بتلاحظي من هنا يعني هو حاول الرب يسوع يتكلم في الجزء الأول من المقطع ده يتكلم عن الكلفة اللي يعني إنه دي كأس وإنه ما حيقدروا ليها. ولو أنت بتلاحظي أو حاولتي تستشفي من خلال النص إنه كأنه أنا في الصليب وفي واحد حيصلب من هنا ومن هنا ودي كأس صعبة جدا ألم يعني في كلفة باهظة هل أنت حتتكلفه ولا لا. والموضوع ده لو حاولنا بس نلم قصة حاجة كده بس منه اثنين عشان نبقى الفكرة اللي بيخاطبنا بها النص. واحد أنت وين وعايز المفترض تكون وين. يعني إحنا في حياتنا الطبيعية صعب أشوف مديري في الشغل أو الزول المسؤول في البيت هو بيشتغل حتى الولد الصغير أو مثلا المدير في المحل هو بيشتغل شغل عامل النظافة مثلا. فإحنا ما منقل بالرغم من أهميته عامل النظافة ده بيدوه مرتب, لكن لما نجي نتكلم على الوضعية وعلى المكانة يعني أنا قصدي إنه بالإضافة للخدمة اللي هو بيعملها لكن المكانة. فاللي عايز يبقى كده ينزل المرحلة دي, يعني اللي عايز يبقى فوق خالص ينزل مرحلة الخدام والعبد. وأنا أحيانا أسمحوا لي يعني أنه أقول مرات كتير ما بشوف أنه القائد في الكنيسة أو في الحتة ولا اللي بيخدم بلاش نقول له خادم, لكن هل بيقبل ساعته تقول له خدام يسوع خدام؟ لأن خادم هي ذاتها فيها جزء كده من التفخيم, لكن كلمة خدام ما كثيرة مستخدمة حتى في مصطلحاتنا العادية. بنقول ده زول بيساعدنا في البيت لكن ما بنقدر نقول له خدام لأن بيحس إنه إحنا كسرنا نفسيته وكسرنا وضعيته وقللنا حسسنا بأنه أقل.
4: طيب يتخيل لي برضو هنا يسوع ما قال إنه الحاجة دي صعبة, ما صعب الإنسان لو حاول يزعليها هي ممكن تكسره ممكن تحطمه لأنه قال لهم هي شنو, وقال لهما لستم تعلمون ما تطلبان أتستطيعان أن تشربا الكأس التي سوف أشربها أنا؟ لكن بعد قال لهم شنو, فقال لهما أما كأسي فتشربانها وبالصبغة التي أصطبغ بها أنت أصطبغ بها أنا تصطبقان. يعني هنا الإنسان بديه براح إنهم ممكن رغم أن الموضوع صعب أنت ممكن تعمل كده أو أنت ممكن تصل للمرحلة دي. ولا كانت الجملة دي هنا المقولة دي مالية, لكن هو أداهن إنه الإنسان ممكن يعمل كده رغم أنه صعب عليه لكن أنت ممكن تجرب كأس الألم.
0: سؤال للتوضيح, هل إحنا عندنا انتفاخ في الذات وتعاظم في الوظائف والنص ده قاعد يخاطب حاجة ملموسة فعلا في حياتنا؟
4: أيوة دي الطبيعة البشرية
0: بالذات لو بقيت في منصب عالي.
4: ما هو خلينا الآيات دي كلها بتتكلم عن وضع الإنسان لما يكون عنده سلطة في يده
0: وقاعد يعلم برضو سر القائد الفعال إنه يكون قائد خدام.
2: هو أنا أكتر حاجة برضو تاني يمكن ده السؤال ده مثلا برضو حنزل شنو الحاجة اللي اكتشفناها عن الإنسان في المقطع ده أو بطريقة غير مباشرة تحسب
0: حاولنا
2: بتتكلم فوقها إنه يعني إحنا كبشر من طبعنا إنه دايما أنا ما يهمني التانين لكن أنا عاوز أبقى في أفضل وأفضل وأفضل بحسب الفكرة الموجود. لكن المسيح صحح المعلومة هنا قال لهم أنتوا عاوزين تكونوا أول
4: لازم ترجعوا تكونوا في الآخر
2: وعبيد وتبقوا ورا وتبقوا هنا. يعني
0: ضرب لنا مثال بيروح وهو ذاته
2: يا
3: بشكله بس زي كاتب لنا رشيد إنه أنت عاوز تكبر أفضل واحد في المجتمع أعمل كده.
0: أعمل رشيد. كلمة رشيد دي مفتاحية على فكرة عجبتني.
3: أعمل كده. دي وصفة. أي هي صعبة وفيها لكن.
0: طيب إحنا عايزين نسمع ترنيمة يا ريت. ما في ترنيمة.
2: لكن قبل الترنيمة خلينا نلخص الحلقة كلها. مثلا نشوف شنو الشيء الأساسي مرقنا به من الحلقة دي كلها
0: بعد الروشيتا؟
2: بعد
0: الروشيتا الروشيتا دي آخر حاجة عند الدكتور. هي كلمة روشيتا ليه؟ لأنه في مرض بنصاب به وإحنا كبشر إن إحنا بيكون عندنا سعي. يعني الأم دي حريصة على أولادها ديل ما كفى إنهم تلاميذ زيها وزي أي أم طبيعية تانية, عايزة إنه أولادها ياخدوا مكانة عالية هنا وبعدين لأنه بتتكلم عن ملكوت الله
4: عن ملكوت يعني الله.
0: أيوة. وهو اللي بادي من هنا لحد هناك, فهي عايزة لهم حاجتين, هنا يكونوا مع المسيح واحد بيمين وواحد بشماله, ما فرصة لزول تاني دي الأولاد الاثنين. وبرضو كمان تاني يعني كيف رد عليها المسيح, رد على الأم اللي حريصة على مكان أولادها ديل وهم تجاوبوا رغم إنه سأل الأم لكن هم تجاوبوا وقالوا أيوة إحنا عندنا استعداد نشرب الكأس دي. وحقيقي أنا عجباني جدا كلمة روشيتا إنه كيف عالج الرب الرد على ده, انك انت عايز تكون قائد تواضع ونزل نفسك وابقى خدام عبد لاجل الاخرين. كده ده مفتاح القياده المؤثره.
3: ليه شطبتي راسنا بكلمة خدامنا؟ طبعا
0: احنا عايزين نتعود عليها.
3: ما عارف انك تقول لدول خدام، يعني احنا في الكنيسه ذاته
0: في فريق بين خادم وخدام.
3: فريق في ما اعرف انا لحد اسمع قد
4: خلي خادم دي بتكون فيها طو براتك، لكن خدام دي قصبا عنك.
3: فيا ريت انه احنا، يعني انا اتمنى انه انا اقدر اكون عبد للناس عشان انا اقدر اقدر احقق الرشيد اللي انا بقول عنه المسيح قال عنه. فانا اقدر اكون عظيم صراحه، يعني طالع منه مكتوب هنا كيف ان انا اقدر، فانا لازم اكون عبد يعني.
0: مشيت لي اقصى من من خادم
3: افضل تحت صراحه. الخادم ما نقبل
2: يا يا احسن لي هو ان احنا يعني رأيته، يعني ربنا يدينا المغدرة.
0: أمين.
2: عادة الكلام سهل جدا جدا، يعني أنا بقول لله نتكلم أيك عبد لك، عشان أعيش الوضع ده، عشان أعيش فعلا إنه أنا أكون عبد وأنا أكون خدام زي ما قلت هالبايا، إنه ربنا يدينا المغدرة. الشيء حاسس ان احنا ساكت، لو واحد
0: بيعرينا
2: لو واحد اتكلم معانا كلمه ساكت ما بنرضى، حقي وحقوقي وحقي
0: حقي.
2: لكن خليك من انه انا اعيش كانه الاثنين دول ما عندهم، يمكن الخادم شويه او الخدام شويه، لكن عبدي ما عنده اي حق، ما عنده كآله، بس هو موجود آله.
0: ايوه
2: يعني ربنا يدينا المقدر انه فعلا نعيش، نقدر نعيش النقطه دي لانه هو عاش بالضبط.
0: طيب دايرين نسمع ترنيمة.
4: أنا مجهزة لكم ترنيمة.
2: لا تمام.
3: الليلة قريب. شارد الفرص كلها.

0: ترنيمة حلوة وناس بجد مع النص.
1: اختيار موفق.
0: طيب وإحنا قربنا خلاص على إن إحنا نختم جلستنا الحلوة دي، حابين إنه بس كل زول يقول لنا جملة نعتبرها الوصفة أو الروشتة لقائد مؤثر، قائد فعال، قائد حقيقي، قائد عظيم.
2: كسر جملة. النفس، كسر نفسه، التواضع.
0: جملة. أوكي طيب يا أخي.
1: أخدم الشعب، يعني شعب الكنيسة بتاعك أو شعب اللي انت فيه، يعني الناس اللي انت فيه.
3: هدف الأساسي الآخرين.
0: أنا شايفة حقتي أنا قائد خدام. أيوة. لو ما شلنا الحاجز النفسي من ده لسه معناه جوه في حاجات النص ده بيخاطب الحتة دي، إنه أنا حتى في المصطلح، يعني مرات لما تقول لزول يا خادم يا خدام الله أو يا خادم الله، هو بشوف إنه خدام دي زي كأنك أنت شغال، ودي المقصود بها هنا حقيقة في النص. أوكي سالة، يعني بجد نتمنى إنه إحنا نشوف نفسنا من خلال النص ده، وهو بيخطنا أمام تحدي قدام روحنا وقدام ياتو حتى جواك النص ده بيصفيها وانت بتشوفها فيه.
2: عشان كده تخلي الكتاب المقدس فيه وبيقول من أراد أن ينجي بنفسه إنه إهلك، إهلك نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، ما في صليب مبطن، يعني الصليب أصلا
0: منعم كده.
2: أيوة ناعم فيها لكان للنص ما في.
0: أوكي. طيب خلينا زول مننا يقودنا في صلاة
3: بعد ده. صابر طبعا،
0: صاحب الرشدة،
2: صاحب الرشدة.
1: يا رب نشكرك ومباركك يا رب، ناجي تعليمك يا رب اللي هي يا رب موجودة عشان نقدر كيف نقدر نعبدك، كيف نقدر نخدم الناس من حولنا. يا رب تعال يا رب بهذه الكلمات يا رب أضع في نفوسنا يا رب إن إحنا نتواضع ونقدر نخدمك من خلالين ونخدم الناس المعنى عشان نقدر نكون معاك في الملكوت يا سيدي. يا رب نشكرك ومباركك لك كل المجد في اسم يسوع.
3: آمين.
0: شكرا، كنا مبسوطين بجد وإحنا مستمتعين بالنصوص دي، لكن كنت حاسة برضو بزرة كده يعني.
3: لا كان رهيب،
1: ما ننسى إنه نشارك، ما ننسى إنه أيوة. نشارك.
0: وبتمنى إنه كل زول قبل ما أنتوا تشاركوا خد نفسك قدام النص ده إنه بيتحداك ويتحدى كله أنا عندك، و نذكر إنه نشارك النص مع ناس تانيين.
3: أوكي.
0: في أمان الله.
3: يلا
1: باي. مع السلامة.

0: ما زلتم تستمعون لراديو سمرت، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.
1: كورنثوس الثانية الأصحاح الحادي عشر. أرجو أن تحتملوا مني بعض القباء، أنا عارف أنكم تحتملون فعلا. إني أقير عليكم قيرة هي من الله، لأني خطبتكم للمسيح لأذفكم له مثل عذراء طاهرة لرجلها الواحد، لكني أخاف أن تضل عقولكم عن ولائكم وإخلاصكم للمسيح مثل حواء التي خدعتها الحية بمكرها، لأنكم على أتم الاستعداد أن تقبلوا إن كان واحد يأتي إليكم ليبشركم بعيسى آخر غير الذي بشرناكم به، أو لتنالوا روحا آخر غير الذي نلتموه، أو لتقبلوا إنجيل آخر غير الذي قبلتموه. فهل أنا أقل شأنا من هؤلاء الرسل العظماء؟ لا أظن، حتى إن كنت قير فصيح في الكلام لكني قير ناقص في المعرفة، ونحن أوضحنا هذا لكم في كل وقت وبكل طريقة. فهل أخطأت بأني بلغتكم بشر الله مجانا فأنزلت من مقامي لكي يرتفع مقامكم؟ كانت هناك جماعات أخرى تعولني، فكأني سلبتهم هم لكي أخدمكم أنتم. ولما احتجت إلى شيء وأنا عندكم لم أثقل على أي واحد فيكم، لأن الإخوة الذين حضروا من مقدونيا أعطوني ما كنت أحتاج إليه، فلم أثقل عليكم ولن أثقل أبدا. أؤكد لكم حسب حق المسيح الذي في، لن يقدر أحد في بلاد أخائية أن يضيع علي هذا الفخر. لماذا؟ هل لأني لا أحبكم؟ الله يعلم أني أحبكم، بل سأستمر في عمل ما أعمله الآن لكي لا أعطي فرصة للذين يريدون فرصة ليظهروا أنهم مساوون لنا في الأمور التي يفخرون بها. هؤلاء هم رسل كذبة، عمال غير أمناء، ويسهرون كأنهم رسل المسيح. ولا عجب، لأن الشيطان نفسه يسهر وكأنه ملاك نور، فليس من الغريب إذن أن يسهر خدامه وكأنهم خدام الصلاح. لكن ستكون نهايتهم حسب أعمالهم. أكرر مرة أخرى، يجب ألا يظن أحد أني قبي. أما إن كنتم تظنون أني قبي إذن فاقبلوني كقبي لكي أفتخر ولو قليلا. فما أقوله الآن ليس من المسيح، بل أتكلم مثل واحد قبيا عنده الجراء أن يفتخر، لأن كثيرين يفتخرون بامتيازاتهم الدنيوية، فلماذا لا أفتخر أنا أيضا؟ لا شك أنكم أنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم، أنتم تحتملون إن كان واحد يستعبدكم أو يستغلكم أو يسلبكم أو يستعلي عليكم أو يلطمكم على الوجه. وإني أعترف بخجلي، إننا كنا ضعفاء فلم نعمل هذا معكم. لكن بما أني أتكلم بقباء، فكل ما يريد أن يفتخر به هؤلاء فأنا أيضا أفتخر به. هل هم عبرانيون؟ فأنا أيضا. هل هم من بني إسرائيل؟ فأنا أيضا. هل هم من نسل إبراهيم؟ فأنا كذلك. هل هم خدام المسيح؟ أقول كمجنون، أنا أحسن منهم، فقد تعبت أكثر منهم وسجنت أكثر منهم وجلدت أكثر منهم وتعرضت للموت أكثر منهم. 5 مرات جلدني اليهود، في كل مرة 39 جلدة. ضربت بالعصا 3 مرات، رجمت بالحجارة 1 مرة، تحطمت بي السفينة 3 مرات، قضيت يوما كاملا بنهاره وليله في عرض البحر في أسفار عديدة، واجهت مخاطر من أنهار ومخاطر من لصوص، مخاطر من يهود ومخاطر من غير يهود، مخاطر في المدن ومخاطر في القفار، مخاطر في البحر ومخاطر من إخوة كذبة. في تعب ومشقة وفي سهر بلا نوم قاسيت من الجوع والعطش وقلة التغذية، ومن البرد ومن قلة الملابس. وبالإضافة إلى كل هذا، هناك انشغال اليوم بمسؤولية كل جماعات المؤمنين. من يضعف وأنا لا أضعف معه؟ من يقع في الخطية وأنا لا أحترق من الحزن عليه؟ إن كان لابد من الافتخار، فإني أفتخر بالأمور التي تبين أني ضعيف. الله أبو سيدنا عيسى تبارك إلى الأبد يعلم أني لا أكذب. حكم دمشق الذي يعمل تحت سلطة الملك الحارث أمر بحراسة مدينة دمشق لكي يقبض علي، لكن الإخوة وضعوني في قفة وانزلوني من نافذة في السور وهربت منهم.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح 15. والآن يا إخوتي، أريد أن أذكركم بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وثبتتم فيه لأنكم تنجون به إن تمسكتم بالرسالة التي بشرتكم بها، طبعا إلا إن كان إيمانكم غير حقيقي. أنا تسلمت هذا ثم سلمته لكم لأنه في غاية الأهمية. إن المسيح مات من أجل ذنوبنا كما جاء في الكتاب، ودفن ثم قام في اليوم الثالث كما جاء في الكتاب، وظهر لبطرس ثم للإثنى عشر، وبعد ذلك ظهر لأكثر من 500 أخ كانوا معا في نفس الوقت، ومعظم هؤلاء ما زال على قيد الحياة، لكن توفي بعضهم. بعد ذلك ظهر ليعقوب ثم لكل الرسل، وآخر الكل ظهر لي أنا أيضا كأني جنين ولد في غير الميعاد، فأنا أقل الرسل شأنا، وفي الحقيقة لا أستحق أن يطلق علي لقب رسول لأني اضطهدت أمة الله، لكن ما أنا عليه الآن هو بفضل نعمة الله علي. فالنعمة التي أعطاها لي لم تكن بلا فائدة، بل جاهدت أكثر من باقي الرسل كلهم. لكن من الذي جاهد حقيقة؟ هل أنا؟ لا، بل نعمة الله التي فيه. إذن سواء أنا

يتضح أننا شهود زور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح بينما هو لم يقمه لو كان الأموات لا يقومون. فلو كان الأموات لا يقومون فالمسيح أيضا لم يقم، ولو لم يكن المسيح قد قام إذن إيمانكم فارق وأنتم ما زلتم في ذنوبكم، ويكون قد هلك المؤمنون بالمسيح الذين ماتوا. ولو كان أملنا في المسيح يقتصر على هذه الحياة فقط فنحن أشقى الخلق جميعا، إنما الحقيقة هي إن المسيح قام من الموت، وهذا هو العربون على أن الذين ماتوا سيقومون أيضا، لأنه بما أن الموت جاء بواسطة إنسان فإن القيامة من الموت أيضا تأتي بواسطة إنسان. فكما أن كل الناس يموتون لأنهم ينتمون لآدم، كذلك كل الذين ينتمون للمسيح سيقومون إلى الحياة، لكن كل واحد حسب ترتيبه. فالمسيح قام أولا، وعندما يأتي المسيح مرة ثانية يقوم الذين ينتمون له، ثم تأتي الآخرة فيهزم المسيح كل رئاسة وسلطة وقوة معادية لله، ويسلم الملك لله الآب. فإنه لا بد أن يملك المسيح إلى أن يضع كل أعدائه تحت قدميه، وآخر عدو يهزم هو الموت. فالكتاب يقول إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه، وعندما يقول كل شيء فمن الواضح أن هذا لا يتضمن الله نفسه، لأنه هو الذي أخضع كل شيء للمسيح. وعندما يتم إخضاع كل شيء للمسيح فإن المسيح نفسه يخضع لله الذي أخضع كل شيء له، لكي يملك الله تماما على الكل. بعض الناس يقتصون نيابة عن الموتى، فما معنى ما يفعلونه إن كان الأموات لا يقومون؟ ولماذا يقتصون بدلا منهم؟ وبالنسبة لنا أيضا، لماذا نعرض أنفسنا للخطر كل ساعة؟ فأنا أواجه الموت كل يوم. أقول لكم هذا يا إخوتي لأني أفخر بكم كمؤمنين بالمسيح عيسى مولانا. لو كنت مجرد إنسان يفنى فما الفائدة التي جنيتها لما حاربت وحوشا في أفاسس؟ إن كان الأموات لا يقومون إذن خلونا نأكل ونشرب لأننا قد نموت. لا تضلوا، صحبة الأشرار تفسد الأخلاق الجيدة. أرجعوا إلى صوابكم كما يجب ولا تخطئوا. أقول هذا لكي أخجلكم، لأن بعضكم لا يعرف الله. لكن واحدا منكم يسأل كيف يقوم الموتى وبأي جسم يعودون؟ يا غبي، البذرة التي تزرعها يجب أن تموت أولا لكي يمكن أن تحيا، وما تزرعه ليس هو النبات الذي يطلع فيما بعد، بل مجرد بذرة من القمح مثلا أو غيره من البذور. وإن الله هو الذي يعطيها الجسم الذي يريده، فهو يعطي كل بذرة جسمها الخاص. وأجسام الكائنات الحية ليست متشابهة، فالناس لهم نوع من الجسم، والحيوانات نوع آخر، والطيور نوع آخر، والسمك نوع آخر، وتوجد أجسام سمائية وأجسام أرضية، لكن الأجسام السمائية لها جمال يختلف عن جمال الأجسام الأرضية، والشمس لها جمال، والقمر له جمال آخر، والنجوم جمال آخر، بل كل نجم يختلف عن الآخر في جماله. وهذا هو الحال في قيامة الأموات. الجسم الذي يدفن في الأرض وهو في حالة تلف يقام في حالة عدم تلف، يدفن وهو حقير ويقام مكرما، يدفن وهو ضعيف ويقام قويا، يدفن جسما ماديا ويقام جسما روحيا. يوجد جسم مادي وأيضا جسم روحي. لهذا السبب يقول الكتاب صار آدم الإنسان الأول كائنا حيا، أما آدم الأخير فصار روحا يمنح الحياة. لاحظوا أن الروحي لا يأتي أولا، بل المادي ثم بعده الروحي. فالإنسان الأول جاء من الأرض من التراب، والإنسان الثاني جاء من السماء. فالذين ينتمون إلى الأرض هم مثل

الإنسان الذي من التراب، والذين ينتمون إلى السماء هم مثل الإنسان الذي جاء من السماء. وكما أننا نشبه الذي جاء من التراب، فإننا أيضا سوف نشبه الذي جاء من السماء. يا إخوتي، أنا أقصد أن أقول إن الجسم الذي من لحم ودم ليس له نصيب في مملكة الله. الفاني لا يمكنه أن يملك في عدم الفناء. انتبهوا، هذا سر أقوله لكم. لا نموت كلنا، بل سنتغير كلنا في لحظة، بل في قمضة عين، عندما ينادي البوق الأخير. لأن البوق سينادي فيقوم الأموات للخلود، ونحن نتغير، لأن هذا الكائن الذي يتلف لا بد أن يتغير إلى ما لا يتلف، وهذا الذي يموت يتغير إلى ما لا يموت. وعندما يتم هذا ويتغير ما يتلف إلى ما لا يتلف، وما يموت إلى ما لا يموت، يتحقق القول الذي جاء في الكتاب: زال الموت وتم النصر. يا موت لن تقلبنا، يا موت لن تلدغنا. الخطيئة هي التي جعلت الموت يلدغنا، والشريعة هي التي أعطت الخطيئة قوتها. لكن شكرا لله الذي يمنحنا النصر بواسطة عيسى المسيح مولانا. إذن يا إخوتي الأحباء، اثبتوا فلا يزيحكم أحد من مكانكم. اجتهدوا دائما في خدمة المسيح، فأنتم تعلمون إن تعبكم في سبيله لا يضيع هباءً.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح 13. لو كنت أتكلم بلغات الناس والملائكة لكن ليس عندي محبة فأنا نحاس يقرع بلا معنى أو أجراس تضرب بلا انسجام. ولو كانت عندي موهبة النبوة وكنت أفهم كل الأسرار وأعرف كل شيء وكان عندي كل الإيمان لأنقل الجبال لكن ليس عندي محبة فأنا لا شيء. ولو أعطيت كل ما عندي للفقراء وسلمت جسمي ليحرق لكن ليس عندي محبة فلا أستفيد شيئا. المحبة تصبر وتشفق، المحبة لا تحسد ولا تتباهى ولا تنتفخ بالكبرياء، المحبة لا تتصرف بوقاحة ولا تسعى إلى مصلحتها الخاصة ولا تسور ولا تتذكر الإساءة ولا تفرح بالضلال بل تفرح بالحق. المحبة تصفح عن كل شيء وتصدق كل شيء وتأمل في كل شيء وتحتمل كل شيء. مواهب النبوة ستبطل والتكلم بلقات ينتهي والمعرفة أيضا تبطل، أما المحبة فتدوم ولا تنتهي. فإن موهبة المعرفة التي عندنا محدودة وموهبة النبوة التي عندنا محدودة، لكن عندما يأتي ما هو كامل ينتهي كل ما هو محدود. لما كنت طفلا كنت أتكلم وأفكر وأدرك كطفل، أما الآن فأصبحت رجلا وتركت تصرفات الأطفال. الآن نرى صورة غير واضحة في مرآة، أما في ذلك اليوم فسنرى بوضوح. الآن معرفتي محدودة، أما في ذلك اليوم فستكون كاملة كما يعرفني الله. وبالاختصار هذه الثلاثة تدوم، الإيمان والأمل والمحبة، لكن أعظمها كلها المحبة.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن امبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتوبة.
1: صباح الخير لكل الناس الموجودين معانا في الصباح الجديد والصباح الجميل. بتمنى يا شباب انه كل الناس بخير وكل الناس طيبة وكل الناس تكون موجودة معانا وتشاركنا كمان بأخبارها في الصباح ده، وأتمنى كمان انه كل زول بيسمعنا يكون بصحة وعافية ويكون ماشي يعمل حاجات جديدة وجميلة في يوم والليلة. الليلة عايزة أرحب بضيفة غالية جدا جدا وجميلة جدا جدا، أول مرة أطلع معاها أنا شخصيا حلقة لايف، لكن ما أول مرة أنتوا تشوفوها، يعني هي خلاص بقت صديقة الأسرة الجميلة أسرة راديو سمر. وعايزة يا شباب إنه كلنا أول ما ندخل نرحب بها. الضيفة يا جماعة كاميليا فاروق. زيك يا كاميليا.
2: أهلا أهلا، كيفك ترنيم؟ كل سنة وأنت طيبة.
1: وأنت طيبة.
2: بمناسبة إنه شهر 8 هينتهي سريع. صباح الخير، صباح الخير ليكي، وصباح الخير لكل المشاهدين والمستمعين. وزي ما أنت قلتي أنا خلاص بقيت بجيكم كل أسبوع.
1: وحاجة جميلة صراحة.
2: يا ضيفة طبيعية زي
1: الجيران. بقيتي يعني شنو منا لو فينا، فهمت؟ يعني دي حاجة، بس دي أول مرة أنا.
2: أول مرة أطلع معاكي، فده صراحة أنا مبسوطة إنه أول مرة فعلًا إنه أنا جربت إنه أنا أطلع معاكي.
1: هذه حاجة جميلة، كان لابد من الحاجة دي. طبعًا يا جماعة يعني عايز أقول معلومة سريعة إنه كاميليا سابقاني في المجال، طبعًا مجال السايكولوجي قريته في نفس الجامعة أنا بقراه لسه فيه، لكن هي يعني فايتاني. ف يعني كل ما ألقاه كده بنحاول شوية كده نهبش الجانب ده، يعني نتعلم ونشوف مثلا ونشوف الدكاترة اللي قروها نفس الدكاترة اللي بيقروني خبرتها شنو كده يعني. فدي حاجة جميلة إنه الليلة عندكم يعني دكتورة وعندها خبرة وبتعرف حياة كتير الشديد عن بالذات عن موضوع الليلة، أنا متأكدة إنه حنستفيد منها كلنا، وكده كمان إحنا يعني انتوا كمان يا شباب حتكونوا بتشاركونا برأيكم في موضوع اليوم، لأنه موضوع أعتقد يا كاميليا الناس كلها هتعرف تتكلم فيه، ولا رأيك شنو؟
2: هاي طبعا هو رأيك شنو هي؟ طبعا الموضوع لأنه بيمسنا كلنا أو إحنا مشاركين فيه بطريقة أو بنوع ما، يعني كلنا لو سمعنا عن الموضوع حنلقى نفسنا يا إحنا اللي بنعمل كده أو إحنا اللي بنتأثر برأي الناس حوالينا.
1: وأخاف إنه كمان إحنا نكون اللي بنعمل كده.
2: طبعًا اللي إحنا ما حنعرف نسكت. صح. لازم نقول آراءنا، يعني صح. نادر ما تلقى واحد ما بيقول رأيه في الثاني أو في شخص أو في أي موضوع. يعني معظم الناس بتحاول تقول آراء أو تبدأ آراء، وأنا ما حقول للأسف شديد، لكن للأسف بقت دي الموضة إنه أو الترند إنه كل الناس بتقول رأيها. كانت غلط أو صح أو نقد بناء أو لا، بس المهم إنه أنا قلت، أنا المشاركة أنا مسميها مشاركة فعالة أو غير فعالة، المهم أنا شاركت. أيوة.
1: صراحة يعني أنا متحمسة شديد يا شباب للحلقة حقت الليلة، ومتحمسة للموضوع، أنا شخصيا متأثرة منه، وأكيد أكيد أكيد معظمنا كمان بيكون بتأثر منه وبنقع في الحتة دي كتير. لكن قبال كده قبالي قلت يا كاميليا يعني شنو نتونس شوية كده لحد ما الناس تخش في اللايف وتلقى نفسها يعني دخلت معنا في المود. قبالي قلت شهر 8 ده قاعد يكون طويل. السنة دي أخبار وشو شهر 8 معك؟
2: لا هو ده المرة دي زي ما قلت لك حاسة أنا ما حسيت به خالص. أول مرة ما أحس بشهر 8 يعني أنا بديت يوم واحد وما حسيت به وفجأة لقيت نفسي قبل شهر سألتك يوم 26 يعني خلاص 4 يوم والشهر حينتهي. فعادة شهر 8 بيكون طويل يعني من أطول الشهور في 8 و5 يعني الناس بتقول دايما والناس بتستنى ينتهي بتستنى ينتهي هو لا لسه ماشي 28
1: Yeah.
2: لكن يمكن الأحداث اللي كانت فيها مثلا أنا عشتها يعني مثلا في الشهر ده كانت كثيرة فالأحداث دايما ما بتخلينا نركز مع الأيامات
1: بتحسسك أنه يعني شو أيام
2: جرت سريعة لأنه أنت بيكون مثلا مخك كله مركز في حادث ده وبعد والحدث البعدي والحدث البعدي فما بتحسب الأيام بالتدقيق أو ما يعني بتكوني مركزة مع الحصي الليلة يوم كده الليلة يوم كده فبتلقي نفسك فجأة الأسبوع مشى الشهر مشى كله فأنا بشكر ربنا إنه شهر 8 ما حسيت به المرة دي خالص هي السنة كلها أصلا أنا ما حسيت بها
1: سرعة فظيعة يعني أنا ما عارفة يعني رأيكم شنو يا جماعة هل في زول حاسس إنه السنة دي ماشى بالراحة ولا كلكم معانا بتتفقوا في الرأي إنه السنة دي ماشى بسرعة يعني إحنا خلاص شهر 9 بعد كم يوم وخلاص طبعا أول ما يجي 9-10
2: خلاص أيوة نستنى واحد
1: فجأة الكريسماس فجأة السنة الجديدة يعني غايته أتمنى إنه فعلا كلنا يا شباب قضينا أيام يعني استفدنا من أيامنا في السنة اللي إحنا فيها 2026 وأتمنى يعني المال يحق يعمل حاجة من الخطط بتاعته للسنة السنة الجديدة السنة اللي هي 2026 ينجز شوية يعني يحاول يلحق غيره
2: الأربع شهور الجاي
1: لأنه الحكاية دي ماشية بسرعة فظيعة وأعتقد يعني خلاص السنة حتكون بتمشي بالطريقة دي يعني
2: أيوة هي شكل الريتم بتاعها حيكون كده بس شهر 1 وشهر 9 على طول
1: طيب أنا عندي يا جماعة طلب كالعادة أنا دائما بجيكم بطلب وطلب معروف يعني أنا غايته يعني أتوقع إنه أي زول بيحضر اللايفات أنا بكون فيها حيكون عارف طلبي يا شباب إنه نعمل شير للحلقة أول حاجة نعمل شير للحلقة نجيب أصحابنا اللي بنحبهم ونفسنا نسمع رأيهم في الموضوع بتاع الليلة نعمل لهم منشن يعني كل زول بيسمع حاليا الحلقة يعمل منشن لصاحبه وبأمانة يعني هاي دي بتفرق معانا جدا جدا جدا بتفرق معاي أنا شخصيا بتفرق مع الراديو كله يعني إنه فلان جاب صاحبه وتعرفنا عليه طبعا ده كله في خلال من خلال الفيسبوك يعني ونعرف إنه هو جاء تبع فلان ونتونس ونتعرف والأسرة تكبر والموضوع ذاته يعني شنو يكون فيه أوجه نظر مختلفة وإحنا نستفيد فأنا حابة جدا جدا إنه كل شخص يعني موجود معانا يعمل منشن لصاحبه أو يعمل لهم شير عشان يعمل شير لأصحابهم عشان يجوا ويستفيدوا معانا. الحاجة الثانية عايزة أعرف أخباركم شنو يا جماعة يعني إحنا لسه عندنا فرصة إنه نتونس ونعرف أخبارنا. أنا وكاميليا بنشرب في نسكافيه أتمنى إنه أنتوا كمان قاعدين ورايقين زينا كده وبتتونسوا والما رايق يعني في الشغل يكتب لنا جماعة أنا في الشغل أنا ماشي الشغل أنا مستعجل يعني برضو حاول نتمنى لك يوم سعيد وصبحوا علينا كده وشاركونا بآرائكم. عندنا صديقنا مارسيل بيقول صباح الخير يا أحلى مستمعين صباح جميل مليان سلام وفرح وبركة من ربنا نبدأ يومنا بالشكر لأنه الحياة عطية وكل صباح جديد هو فرصة جديدة نعيش فيها بالمحبة والإيمان والأمل خلينا اليوم ننسى الهموم ونرفع قلوبنا لربنا ونقول يا رب بارك يومنا وأهدي خطواتنا وأملى قلوبنا سلاما وفرحا صباح الخير لكل أهلنا وأصدقائنا وكل متابعين معنا في اللايف ربنا يبارك يومكم ويحفظكم ويحفظ بيوتكم ويجعل يومكم مليان خير وبركة ما عارفة نقول لك شنو بصراحة يعني رسالتك فعلا ملت صباحنا بالطاقة الجميلة والطاقة الإيجابية يعني شكرا كثير لك يا مارسيل وأتمنى فعلا زي ما قال صديقنا مارسيل إن ربنا يحفظ كل شخص طالع لشغله كل شخص ماشي للدراسة كل زول ماشي يفتش لقمة عيشه ربنا يبارك يومك وكمان يديك يعني طاقة كده تكمل بها يومك لأنه أعتقد في حتات كثيرة الجو سيء يعني الجو سخانة وفي حتات أمطار فيعني يا شباب أنا متأكدة كل زول بيكون بيعاني من الجو لحد ما يعني فربنا يدينا القوة جميعا. عندنا كمان دقيق مناضل الأسطورة الشعبي بيقول صباح الخير دعوة يا أستاذة شكرا كثير يا دقيق مناضل أتمنى يعني أفهم أنت قصدك شنو بدعوة يا أستاذة يعني ده تدعي ناس لو عايز تدعي ناس في اللايف مرحب بك إحنا ذاتنا عايزينك تدعي ناس وتجيبهم اللايف ونتعرف عليهم كلنا. ولسه الفرصة مفتوحة لحد نهاية اللايف إنه كل واحد يخش ويصبح علينا ويونسنا كده في موضوع الليلة. وحابة أسألك سؤال يا كاميليا. شنو الحاجة يعني ال كان نفسك تعمليها مثلا لو في لكن غيرتي رأيك مثلا عشان خايفة من رأي الناس؟
2: طبعا
1: حياتي كتير ولا ما في
2: في في يعني أنا بالنسبة للسؤال ده لو شخصي في حاجات يعني أنا غيرت رأيي لل زي ما أقول في لحظة الصفر عشان رأي الناس. بس ده كان شوية قبل وقت لورق شديد. ليه؟ لأنه أنا حاليا وصلت لمرحلة إنه أنا ما بقول رأي الناس ما في ماني لكن بقيت أعرف أحدد أنا عايز شنو بعد كده رأي الناس ده حيفيدني ولا لا. لكن في في في حاجات كتيرة أنا ما بقدر أستحضر يعني حاجة معينة صح. بالضبط بس في حاجات أنا غيرت رأي عشان رأي الناس فيها.
1: أعتقد كلنا على فكرة عندنا الحتة دي. يعني بمناسبة لا تكون حاجة تغيير مسار كبير يعني ممكن تكون حاجات يومية إحنا حابين نعملها لكن تلقي نفسي قلت لا حيقول علي شنو هسي
2: او حتى مثلا طريقه لبس اكل صح. او حتى الاكل او مشوار او او اختيارات صغيره بتخلينا انه نفكر انا لو عملت كده مثلا حيقول علي شنو او مثلا لو لبست الطريقه دي حيقول علي شنو او مثلا انا لو قلت الكلام ده حيقول علي شنو ف او انا بستمد مثلا راي بستنى راي الناس عشان انا اقدر اتحرك فده لو لما بعدين نجي نتعمق حنا نتكلم عن الكلام ده كتير انه اوقات كتير بيكون راي الناس هو مهم شديد يعني بالنسبه لنا يعني عشان نعرف نعمل حاجات
1: حقيقي في تفاصيل كتير شديد زي ما قلتي مثلا في شكلنا اختيار ملابسنا اختيار استايلاتنا عموما طريقه كلامنا برضو الناس بصورة كبيرة شديد هم اللي بيحددوا بعض مرات لو انت ما عملت حسابك وركزت هم اللي بيحددوا انت المفروض تكون بتقول شنو وما تقول شنو وين هم عمينه يعني انا ما بقول انه دي حاجة غلط لانه ممكن في زي يفهمنا يعني انه بطريقة الاكستريم العكس لكن ان احنا برضو بس دارين نفتح عيوننا انه ان احنا في كتير من الاوقات السايقين حياتنا هم الناس اكتر من انه انا اللي بقرر انا اللي عايز اعمل شنو يعني أنا برضو لو من أحاول مثلا أتذكر حاجة معينة أنا غيرت رأيي فيها بلقى إنه في حاجات كثيرة يعني تفاصيل كثيرة شديد وعلى فكرة حتى في طريقة سلامك إنه أنت مثلا زوج مشتاقة له عايزة تحضنيه وتسلم عليه لكن الناس حيقولوا علي شنو أنا مفروض يعني ما أعبر شديد حاليا عن مشاعر الفياض دي حتى لو مشاعر مثلا زعل أو مشاعر بكى مثلا عايز تبكي أنت مثلا حاليا حسيتي نفسك emotional شديد عايز تبكي هسي في اللحظة دي تقولي تمسك دموعك تقول عشان
2: ما يقول علي ضعيفة
1: ما يقول علي ضعيفة
2: أو مكسورة أو يشوفوني مهزومة يعني حقيقي. فعلا يعني كلامك صح وكانت كتير ما إحنا بنعيش مشاعرنا على حسب رأي الناس
1: دي خطرة شديد
2: جدا ليه لأنه إنه أنا أكتم مشاعري أو أنا ما أقدر أعبر عن مشاعري أو أنا أستخف بمشاعري دي حياة ما صحية شديد يعني نفسيا ما صحية وإنه أنا أهتم برأي الناس أكتر من مشاعري وهنا ده يعني الجملة دي في حد ذاتها هي ممكن تتفهم غلط شديد ليه لأنه يقول لك يعني رأي الناس ما مهم المهم مشاعرك أنت لا الفكرة إنه إذا كان رأي الناس بيحاول يحدني أنا وبيحاول يخليني ما أعيش مشاعري بحرية وبيحاول يخليني مثلا أنا ما أكون أنا زي ما أنت قلت حسنا حزين عايز أبكي لكن لا عشان الناس حتقول إنه أنا ضعيفة أو أنا مكسورة أو أنا حد أو أنا ما عايز أخلي الناس تشوفني بالصورة دي تمام ليه لا ده في حد ذاته هو الخطر هنا يكمن إنه رأي الناس هو اللي بيحدد المشاعر بتاعتي إنه أنا لا ما أكتب أو مثلا أن عشان الناس تقول إنه أنا قوية لازم أكون مبسوطة طول الوقت صح. فرحانة طول الوقت ببتسم طول الوقت أو عشان الناس تشوفني إنه أنا زولة حكيمة وزولة يعملوا لي قيمة أقعد أجيب أمثال في كلامي طول الوقت وأمشي أقتبس حاجات في حين إنه أنت لا عارفة أنت بتقولي شنو مثلا ولا بتعيش اللي بتقولي فدي هنا بتبقى المشكلة إنه رأي الناس هي اللي بتحدد زي ما انت قلتي مسار حياتي صح. او طريقه حياتي اللي انا
1: ممكن اكون ما مستمتعه حتى يعني مثلا صح. انا عايزه ابان انا حكيمه الوقت كله لكن انا ما مستمتعه لانه انا ما كذا يعني انا يا انا لو ادوني مساحتي لو قالوا لي ما في ناس ما حكون كذا
2: يا احب اعيش جزء من الغباء
1: صح ايوه حقيقي يعني عايزه اكون ما عارفه عايزه أيوة. اضيع كذا شويه عايزه استمتع بانه اسال الناس ما دائما اكون انا اللي بيسالوني عارفه اللي هو يعني ال 24 ساعة بيسألوك يا ترنيم هذه كيف يا ترنيم يا ترنيم
2: ما تسألوني
1: يعني أنا ما عايز أكون مستشار أنا عايز أستشير يعني فاهمة يعني في حاجات للأسف أن إحنا بنديها قيمة وهي ما وهي يعني هي ما الأهم حاجة يعني ما الحاجة المهمة شديد ف يعني عايزين نتونس في الحتة دي وأتمنى إنه كل زول يعني موجود معانا في اللايف أكيد أكيد أكيد يعني أنت أو أنت حتكونوا بتعانوا من حاجة معينة في الموضوع ده وممكن تكتبوا لنا مواقف ممكن تكتبوا لنا حياتكم تمرتوا بيها وحاليا انتوا تغيرتوا يعني او حاجه انتوا كنتوا زمان بتعيشوها وحسي حاليا انتوا اختلفتوا زي ما كان بتقول كاميليا زمان كانت مثلا ممكن تكون بتهتم شديد حاليا وصلت مرحله من الوعي وادركت انه ما لازم كل حاجه يقرروا عليهم ما لازم انا اكون 24 ساعه ماشيه برايهم ممكن يكون انا عندي راي واعتقد في في في مجتمعنا يعني شوي حته دي صعبه يا كاميليا
2: هو يعني ما مجتمعنا بس يعني هي دي طبيعه الانسان شوفي احنا يعني خلينا نكون ناس عادلين احنا انا ما بقدر اقول انه انا ما محتاج راي الناس لا بالعكس انا بحتاج راي الناس في حياتي لكن راي الناس لما يبقى بطريقه سلبيه دي المشكله هنا أيوة. وليه انا بحتاج راي الناس لانه احنا بطبيعتنا ربنا خلقنا ناس انتمائيين بنحب ننتمي لبعض أو نعيش في علاقات اجتماعية والناس بطريقة ما بتتدخل في قراراتي أو بتتدخل في طريقتي في طريقة عيشي للحياة وأنا بحتاج أوقات الرأي ده إنه ليه لأنه أقدر أحسن مثلا من طريقة حياتي فعشان أنا إنسانة انتمائية وعشان أنا إنسانة علاقاتية وعشان دي الطريقة اللي الله خلقني بيها أنا لازم أكون بهتم إنه أنا أسمع رأي الناس لكن بعد كده بتبقى المشكلة زي ما أنا قلت إنه هل رأي الناس هي اللي بتتحكم في طريقة حياتي ولا لا فرأي الناس مهم يعني أنا ما بقدر أقول رأي الناس ما مهم رأي الناس مهم لكن في نفس الوقت لازم أنا أميز هل أنا برضي الناس عشان بعيش بطريقة إرضاء الناس الآخرين وإرضاء آرائهم وقبول أراءهم دائما ولا أنا بعيش شخصيتي أنا لكن في نفس الوقت بقدر أسمع رأي الناس وأتقبل النقد والكلام ده
1: صراحة بتفق معك شديد ونفسي شديد يعني نكون بنقرأ شوية من التعليقات بتاعت أصدقائنا الغالين يعني عندنا مارسيل تاني بيشاركنا وبيقول سؤال اليوم هل أنا بختار الخير في حياتي ولا في زول بيختار لي بالنيابة عني سؤال جميل صراحة بيقول كل واحد فينا عنده اختيارات في الحياة ممكن الناس تنصحنا وأهلنا وأصحابنا يقولوا لنا أعمل كده ده أحسن لك لكن في النهاية أنا المسؤول عن اختياراتي طيب هل أنا بختار الحاجة الكويسة بس لأنها كويسة ولا أنا بختارها لأنه الناس قالوا لي أعملها والأهم هل أنا بخلي الناس يقودوا اختياراتي أحيانا نحن بنفتكر إنه الحاجة اللي بنعوزها هي الأفضل لنا لكن ربنا شايف المستقبل وعارف شنو الأنسب لحياتنا عشان كده قبل ما أختار أسأل نفسي هل الاختيار ده يرضي ربنا؟ هل في خيار لي وللناس حولي؟ وهل ممكن أعيش بنتيجة اختياري وأنا مرتاح قدام ربنا؟ القرار في النهاية قراري لكن الأفضل إني ما أختار بعيد عن ربنا يعني أنا ما أقول لك شنو لكن بجد شكرا كتير للأسئلة بجد مهمة شديد كل واحد يكون بيسألها لنفسه بصورة شخصية ويفحص يعني النقطة دي نقطة رأي الناس وأنا بختار شنو وربنا وين من القصة دي كلها يعني شكرا كتير إنه أنت ذكرت الحتة دي يعني أكيد حنتعمق في النقاط دي في أثناء حديثنا عندنا كمان دقيق مناضل الأسطورة بيقول لنا وتحية خاصة لراديو سمر مبدئيا صباح الخير ومستمعي راديو سمر أشكركم كتير برنامج صباحي ومسائي بيقول كمان صباح النور عليكم أهلنا الطيبين لكم التحية موضوعكم وعي الإنسان لو عنده أي موضوع أو أول يرضي نفسه قبل ما يرضي الناس هيا كمية رأيك شنو
2: في منو
1: في الحته دي يعني بيقول انه الانسان يرضي نفسه قبل ما يرضي الناس يعني بياتوا طريقه ممكن تفهم النقطه دي يعني
2: هو خدتها في ايوه فكره ارضاء الاخرين وده موضوع صعب ولو ممكن نتكلم برضو عنه يعني لقدام انه المشكله انه احنا

0: صحيحة، ما كل الآراء بتكون سلبية. يعني ما أي زول بينتقدني أو بيقول لي رأي أو بيقول لي نصيحة معناته كلامه شنو؟ غلط. غلط. أوقات بيكون في حقيقة في نص الكلام. بيعتمد أوقات كتير إنه أنا أتقبل الحاجة دي أو لا على الطريق، على الأسلوب اللي بتقلبه. يعني في طريقة مثلا تكون مهينة أوكي، لكن الكلام ما كله غلط تمام. وإحنا بنقول إنه أنت منو عشان تنصحني، أو مثلا هو يشوف حياته بعد كده ياخد يديني رأي في حياتي. أوقات حتى الناس اللي إحنا بنشوفهم إنه هم ما ناس يعني للأسف، أو بنعتبرهم إنه هم أقل قيمة مننا وما محتاجين آرائهم، أوقات في كلامهم بيكون في حاجات صح. لكن عشان أنا بحدد أوقات قيمة الناس على حسب مزاجي، أو أنا بعتمد على فكرة إنه منو اللي عنده القيمة الكبيرة عشان هو ينصحني أو مثلا كده، دي بتخليني إنه أنا رافض كل الآراء. وللأسف بعتبر النقد أو الرأي أو النصيحة ده تدخل مباشر في حياتي، وبعمل بلوك للحاجة دي. لكن الفكرة إنه أنا أسمع الكلام يعني وأرفض الأسلوب إذا كان الأسلوب مهين تمام. وأهم شيء في الموضوع ده إنه هل الرأي اللي بيتقال بيجرحني أو بيهين شخصيتي أنا، ولا أسلوب معين أو سلوك معين ما عجبهم فيني مثلا أنا عملته ما عجبهم. لازم أميز بين الحتة دي، إنه الرأي اللي بيتقال في السلوك ولا في الشخصية.
1: صح،
0: دي بتفرق كتير
1: بصراحة. فتحتي عيوني للحتة دي بالذات إنه بعض مرات أن إحنا بنرفض نسبة اللي مثلا نقولي كبرياءنا، أو زي ما قلتي
0: غرور
1: أو أيوة أو غرور. مثلا يعني زي ما قلتي قبل شوية إنه الزول اللي بينصحني ده منه أصلا.
0: أيوة.
1: يعني إنت تاريخ حياتك شنو؟ يعني أيوة. على حسب.
0: يعني
1: وده طبعا يعتبر برضو جزء من الكبرياء، يعني إنه أنا اللي ححدد أسمع من منه. يعني لو في زول بمناسبة يا كاميليا، يعني حتى في الأعمار يعني وأنا شخصيا الحياة اتكسرت عندي. ليه؟ لأنه عندي أخوان صغار في البيت، وأعتقد أنه في ناس عندهم برضو يعني الجيل الجديد ده قاعد معاه في البيت، فبتحسي أنه الناس دول واعين. يعني أنت لو زمانك هتقول ما حسمع رأي زول أقل من 18 سنة، لكن حاليا ممكن عادي تسمعي الرأي.
0: أيوة.
1: وممكن تمشي به عادي، يعني ممكن تقتنعي به. وليه؟ لأنه في وعي كافي. فالفكرة ما في عمره كم، بيعمل في شنو، تاريخ حياته كيف، عايش الكلام بيقوله ولا لا. ممكن أنا أكون عندي نظرة إنه يا أخي فلان ده كلامه صح بغض النظر هو عايش ولا ما عايشه.
0: صح.
1: يعني لو في زوج قال لي خلي بالك من صحتك وهو ما خلي باله من صحته، حقول لا ما أنت ما خلي بالك
0: أنا ما هخلي
1: هو كلامه صح. صح. يعني هو مثلا ما قادر يعمل. صح. الحاجة دي أيوة. إحنا بنتأثر بالنتائج اللي بنشوفه في حياة الناس، لكن لازم يكون عندنا الوعي ده برضو إنه أنا محتاج أكون بفحص الكلام اللي بيقولوا لي، النصايح، الآراء، لأنه ما كل الناس قادرة تعمل الصح.
0: صح.
1: ما كل الناس.
0: صح.
1: وإحنا حتى بعض مرات لما بنجي نتكلم عن علاقتنا بربنا، لما بنجي نتكلم عن ربنا في كتاب مقدس بيقول شنو، ما معناته إنه إحنا مقفلين الكلام ده كله، لكن إحنا عارفين إنه الصح ده لازم نحاول نعيشه بغض النظر قدرنا نعيشه ما قدرنا، وقعنا في يوم ما وقعنا. يعني دي حاجة لازم نكون بنخدها كأنه شنو بيز كده أو أساس أن إحنا بنحاول نوصل له وبنحاول نعيشه. يعني في حتة كمان بحس إنه لازم أتكلم فيها وأنا حابة أسألك فيها، يعني أكيد عندك وجهة نظر في الحتة دي، إنه يعني دائما جوانا في الخوف ده من رأي الناس. يعني دائما جوانا في الحتة دي إنه أنا خايفة الخوف ده بالذات، دايرين نحاول نشوفه يا من وين. يعني أنا أفتكر يعني أكيد في الحاجة دي تتبني من الطفولة يا كاميليا، أعتقد برضو من التربية، يعني حتة الخوف. ويعني تفتكري مثلا الأهالي المدرسين كده عندهم دور في الحتة دي؟
0: طيب شوف حتة الخوف من رأي الناس أو إرضاء الناس مع بعض، يعني حتتين ديل ما بالشرط دايما يكون من الطفولة. يعني أنا ما بقدر أربط السبب ده مباشرة بالطفولة ويكون هو السبب الوحيد. يعني لكن ده يعتبر عامل من عوامل إنه أنا لما أكبر بيكون عندي حتة الخوف من آراء الآخرين، أو حساس جدا تجاه آراء الآخرين أو فكرة إرضاء الآخرين تمام. يعني أنا زي ما قلت حاسة إنه التربية أو الطفولة بيكون عامل واحد. ليه؟ لأنه في عوامل تانية كتيرة. أيوة. بتأثر في الحتة دي. تاني حاجة ما بقدر أربطه بالطفولة كتير. ليه؟ لأنه ممكن واحد يتربى في بيت ما كان بينتقد طول الوقت، يعني مثلا أو ما كان

0: بيوهان أو ما كان بيدو أراء قاسية حول طريقة كلامه أو ضحكه أو لبسه أو كده، وكبر وهو في أمان وكل حاجة. لكن قابل لما كبر بدأ يقابل المجتمع، المجتمع بيقى هو الناقد الحقيقي في حياته أو الأول، أو مثلا أصحابه، أو مثلا عاش في بيئة البيئة حوالينه كانت قاسية وبتفرض الآراء عليه، فهمتي؟ فهنا الطفولة ما عندها مشكلة، هنا المشكلة في البيئة الاجتماعية أو في المحيط اللي هو بيعيش فيه. ليه؟ لأنه أوقات كتير مثلا في الشغل الآراء بتكون قاسية شديد وصريحة شديد، وما عندها يعني بتكون فقد الحنية خالص. مثلا في الشارع أصحابنا أوقات بالذات لو إحنا عندنا أصحاب سلبيين ومن النوع منتقدين جدا ناقدين، في أصحاب بيكونوا حتى النقد بتاعهم قاسي حتى لو كان شنو صحيح، فده كله بيولد خوف جوانا. يعني ممكن تجي معي من الطفولة وممكن لا، وأنا كبير، أنا راشد وكبير وعايش ده، يبدأ الخوف ده يتولد جواي حاليا. ليه؟ لأنه أنا البيئة اللي بعيش فيها بتأثر فيها. وتاني حاجة إنه فكرة الخوف بتجي إنه زي ما أنا قلت قبل كده، إنه هل أنا نمن أقول لا للناس معناته هم خلاص ما بيحبوني، أو هم لو أنا قلت ما عايز أرضي الناس في الحتة دي معناته خلاص هم رفضوني، أو هل الرفض بالنسبة لي بيجرح لي لدرجة إنه بخليني إنه أنا أحس إنه أنا ما كويس. يعني لا لو هم أيوة رفضوني عشان أنا قلت مثلا ما لا، فهم تم الرفض، أقوم أنا أحس إنه معناته أنا ما كفاية، أنا ما كويس. فدي كلها حاجات بتخلي الخوف ده يزيد جواي، عشان كده أنا بكون دايما حساس تجاه آراء الآخرين، وإنه أنا لا عايز أرضي الناس بأي طريقة.
1: كمان نقطة الإثبات، أثبت نفسي دايما. أنا عايز أثبت نفسي. يعني لو أنا الحاجة دي يعني عندي لها ناقصة شوية، أعتقد حيكون في أثر لها يعني في الموضوع ده كله، لأنه في أوقات كثيرة زي ما قلت قبل شوية أنا خايفة أنه أنا أترفض مرة على مرتين، لدرجة أنه بيجي عندي الهوس ده أنه أنا حأعمل أي حاجة تقولي لي كاميليا. عشان شنو؟ على فكرة حتى ما حاجات كبيرة يعني، وممكن تكون قرارات كبيرة عادي، يعني أنه هيا كاميليا رأيك شنو مثلا، رأيك كده خلاص بس طوالي تقولي نمشي يمين نمشي يمين، تمشي بجاي تمشي بجاي، تعاملي كده ما تتكلمي عدل، ما تسوي كده، ما تاكلي كده. أيوة. انا حعيش زي ما انت عايزه انه انا اعيش. ليه؟ لانه انا ما عندي الثقه الكافيه انه انا اكون مختلفه، عندي راي، او خايفه اغلط. يعني خايفه اليوم اقول ما داير اعمل كده اكتشف بعدين انه انا كنت بقول لكاميليا لا وطلع كلامها صح. فعندنا الخوف ده انه يا اخي زولة دي حكيمة، زولة دي لا لازم اسمع كلامها، لانه لو انا قلت لا او خالفت كلامها ما عندي الاستعداد الكافي انه اتحمل نتيجة القرار. يعني زي ما كان بيقول قبل اخونا، يعني انه ما عندي الاستعداد ده صراحة انه انا القى نفسي في حتة انه انا قراري اللي اخذته قبل كم سنه ده طلع قرار
0: غلط. ايوه، في ناس كتير للاسف بتعيش بالحته دي، انه هي بتمشي وراء اراء الناس اللي هي بتعتبر ان هي مثلا حكيمه، او ممكن تكون حكيمه في الحقيقه، لكن بتعتمد اعتماد كله. وللاسف بنشوف الحاجه دي بعدين حسي لما نيجي نتناقش في السوشيال ميديا. أيوة. يعني في ناس بني حياته بطريقة كلية معتمدة توتالي على شخص معين، مثلا في نصائح بيقدمها في السوشيال ميديا. ما كل الناس اللي بيعرفوا بيتكلموا أو كده معناته كل الآراء بتاعتهم بتناسبني، ودي المشكلة، إنه ما الحاجة الرأي اللي بيتقال حتى لو كان حقيقة معناته بيناسب مبادئي وبيناسب قيمتي وبيناسب واقع الحالي. لأنه أنت ممكن تديني رأي والرأي يكون سديد جدا، ويكون يعني حتى ولو كان نقد يكون نقد بناء جدا، لكن الفكرة أنه أنا بستخلص الفكرة من الكلام وبقيمه وبحاول أحلله وأجيبه. هل بناس أسأل سؤال، هل الرأي ده أوكي بيتوافق مع مبادئي، بتوافق مع قيمتي أنا ككاميليا، بتوافق مع الوضع الحاليا أنا عايشه ولا لا؟ فهمتي؟ يعني ما كل الآراء الحكيمة صحيحة وبتتوافق معي حاليا، بس ما كل الآراء كمان في نفس الوقت ممكن تكون شنو غلط. دي المشكلة، إنه أنا بس ما بقدر أفرز شنو منو مش منو، شنو أنا بتوافق معي حاليا أو شنو لا.
1: يعني محتاجين نحاول ندرس حتى الحياة بنشوفها. أيوة. من مجتمعنا اللي عايشين فيه أو حتى من السوشيال ميديا يعني yeah. زي ما ذكرتي. ودي نقطة على فكرة حساسة أنا حابة شديد يا شباب بالذات في حتة السوشيال ميديا دي تكتبوا لنا يعني تقول لنا لياتو مدى حياتنا بقت متأثرة بصورة كبيرة جدا جدا بسبب السوشيال ميديا وبسبب الحاجات اللي بنقراها فيها حاجات بنشوفها النصائح الكمية اللي بقت تتقال الآراء الكثيرة اللي بقت تتقال يعني أعتقد النقطة دي بالذات كل واحد فينا حيعرف يتكلم فيها عشان كده منتظرة بجد منتظرة أعرف رأيكم فيها. آدم بشير بيقول لنا صباح النور عليكم أهلنا الطيبين لكم التحية موضوعكم وعي الإنسان لو عنده أي موضوع أول يرضي نفسه قبل ما يرضي الناس. أعتقد أنا قريت التعليق ده قبل مرة تانية شكرا لك كثير يا غالي. بيقول مارسيل السؤال ده ممتاز للنقاش في اللايف وممكن أطرحه بالشكل ده هل الإنسان لازم يرضي نفسه قبل ما يرضي الآخرين؟ يعني هل الإنسان لازم يرضي نفسه قبل ما يرضي الآخرين؟ أنا شايف إنه الإنسان لازم يعرف قيمة نفسه ويحافظ على سلامه لكن ده ما معناه إنه يعيش للأنانية أو على حساب الآخرين. في فرق بين إرضاء النفس وبين عمل الصح. أحياناً الحاجة اللي بترضي نفسك ما بتكون هي الحاجة الصح وأحياناً لازم تضحي براحتك عشان شخص بتحبه أو عشان تعمل حاجة ترضي ربنا. في السؤال الحقيقي لما يكون عندي اختيار بين إرضاء نفسي وإرضاء الشخص الثاني هختار منه؟ وهل في معيار أعلى من الاثنين وهو إرضاء ربنا وعمل الشيء الصحيح؟ أنا ما أعرف أقول لك شو لك أنت الليلة ماشي معانا كويس شديد يا مارسيل ويعني أتمنى إنه تكمل معانا كده في طرح الأسئلة وتدينا يعني أنت ذاتك تجاوب لنا على الأسئلة اللي أنت بتسألها دي وتقول لنا رأيك. رأيك شنو يا كاميليا؟ حتة دي إحنا بصراحة يا مارسيل كنا جايينها فعلا حتة إنه إرضاء أرضي نفسي ولا أرضي الناس ولا أكون فعلا مشغول بس بأنه أنا أكون بعيش لربنا وبرضي ربنا. يعني لو أنا مسكت في دي ممكن تأثر على دي لو مسكت دي ممكن تأثر على التانية فالممكن يديني الراحة الفعلا أنا أقدر أقول أنا مرتاح وأنا بعمل في الحاجة دي هي دي شنو الحاجة دي يعني أرضي منه فيهم. يعني حتى دي أعتقد مهمة كمان نكون بن بن بنخطها معانا في النقاط دي.
0: طيب أنا فكرة إنه أنا أرضي منه دي أنا بالنسبة لي ما صحيحة لأنه هنا ما في أفضلية في الموضوع لأنه منه المهم حاليا بيني وبين الناس. لما نجي بيني وبين الناس وبين الله طبعا الله هو في الأول وفي الآخر هو الأهم. تاني حاجة أكيد المقارنة هنا غير قابلة للتوازن ليه لأنه كفة ربنا هي دائما الأرجح ليه لأنه أكيد الله صالح وأكيد رأي ربنا في حياتي أو لأي موضوع في حياتي ما حيكون رأي غلط أو حتى لو في انتقاد مثلا أنا اتوجه لي من قبل الله ومن قبل رجال الله ما حيكون شنو ما حيكون للهدم أو ما حيكون عشان أنا ما كويس بالعكس عشان للبناء. دائما الأراء اللي دائما بتجيني من أن من الله يقول كده مثلا أنا أقول الله كلمني قال كده أو مثلا الناس المؤمنين قالوا لي كده كده فدي دي دي رأي الله هنا هو اللي بيمشي دائما. إنه أنا أرضي الناس أو أرضي حرد الله في كل الأحوال حرد الله على حساب نفسي وحرد الله على حساب الناس. ليه؟ لأنه زي ما في واحد قال وهو ما بعرف هو ولا زول تاني إنه أنا بختار أنا كشخص مؤمن أنا بختار الله أول وبعد كده بختار شنو بختار نفسي وبختار الناس. تمام. ليه؟ لأنه لو ما اخترت ربنا أول أنا كل أنا بعمله في حياتي أنا عايش سايح أكون عايش سبهلة لا تمام. لكن رأي الله في الأول هو اللي بيخليني بعد كده أعرف حتى أتعامل مع الآراء الناقدة والانتقاد وأتعامل مع الآراء السلبية واختار أكون حكيم في اختيار إنه أنا أسمع شنو أو ما أسمع شنو. إرضاء الآخرين أنا ما عايش عشان أرضي الناس وده أنا دايما بقوله أنا ما عايش عشان أرضي الناس تمام. لكن في نفس الوقت الناس مهمين في حياتي تمام. علاقاتي مهمة ناس الشغل مهمين ناس الشارع مهمين بشكلوا جزء من شخصيتي ومن حياتي وأنا بشكل كمان جزء من شخصيتهم ومن حياتهم. لكن في النهاية هل أنا برضيم على حساب الله أو على حساب نفسي؟ وده هنا يبقى ده ونرجع لموضوع التوازن هنا في الموضوع ده إنه أنا أوازن بين فكرة إرضاء الآخرين والسؤال اللي بيبقى هنا أنا برضي الآخرين ليه؟ السبب شنو؟ خايف منهم؟ بحبهم؟ طيبان بزيادة؟ وطبعا دي المشكلة هنا ده الحاجات اللي أنا قلت دي فيها مشاكل كثيرة أيوة ولا أنا برضيهم ليه؟ تبقى ده السؤال.
1: عارفة كمان الحتة يعني الحابة نأكد عليها شوية تاني، حتة إنه ليه أنا ما الأفضل أكون ثابتة في أو دائما ماشي برأي الناس، لأنه رأي الناس ما ثابت. يعني الليلة لو كان يا شباب رأي الناس ثابت كان بنسبة كبيرة ارتحنا صراحة، كان ارتحنا يعني ما كان كده منططين من حتة لحتة وما عارفين نمشي وين. لكن للأسف أو ما للأسف يعني دي الحقيقة، يعني إنه فعلا رأي الناس ما ثابت. إذا أنا شخصيا رأيي الليلة بيكون مختلف عن رأيي امبارح وحيكون مختلف عن رأيي بكرة، ده ما معناته إنه أنا ما عندي رأي، لكن أنا بتشكل في كل يوم، عيوني بتتفتح لحاجة في كل يوم، فأنا محتاجة فعلا إنه أكون عندي حاجة ثابتة. فلو إحنا اتفقنا على الحتة بتاعت إنه رأي الناس ما ثابت، ما معناته إنه ما نسمعه، نسمعه ونفحصه ونحاول نفكر فيه ونشوف بناسبنا ولا ما بناسبنا. لكن يعني عشان نتفق كلنا مع بعض إنه أنا معايير الحاجات كلها قاعدة تختلف عبر السنين وعبر الظروف اللي بتحصل في العالم. يعني الليلة الناس براي، بعد كم سنة حيكونوا براي تاني. فحتى في علم النفس الحياة دي قاعدة تتغير، يعني حتى الحياة دي قاعدة تتهزة. يعني اللي هو ده مفروض في حياة تكون فيه ثوابت، للأسف المجتمع بقى بيغيرها وبتأثر علينا سلبيا بعض مرات. يعني مش انه ده الكتاب اللي انا حكون ماشي به حياتي كلها واجز به حياتي وحياة الاخرين اقول له هم ماشيين صح وماشيين غلط لانه حسب الكتاب دي لانه ده وضعه بشر. الحاجة الوحيدة الفعلا بتكون مريحة زي ما كان بيقول اخونا مارسيل، انا حارضي منه، انا لو عشت لحياتي لو عشتها فعلا بكلمة ربنا ولربنا حلقة زي ما كنا بنقول، أنا حياتي كلها تانية ماشية بكل سلاسة. يعني أنا ما حأزعل لما يجي زول ينتقدني، ممكن أتأثر شوية عاطفيا كده شوية أكون مكسورة، لكن ما حعيش في الكسرة دي للأبد. ما حعيش إنه أفتكر إنه أنا فاشل عشان كل الناس دي قالوا إنه أنا فشلت مثلا. يعني أوكي خلاص تمام، ممكن أتقبل الحاجة دي بكل محبة وأقدر فعلا أشوف أنا ربنا دخلقني ليته وغرض في الحياة. عايزني أعيش بيته كيفية، عايزني أطبق شنو، عايزني أبعد عن شنو. فليه؟ لأنه هو كلامه ثابت ما بيتغير للأبد. يعني ما في حاجة قبل كده سمعناها إنه زمان كان ربنا بيسمح بحاجة دي
0: وحاليا غير رأيه
1: ولما نجي نفتش في الأسباب وكده بنلقى إنه لا، يعني كلام حكيم جدا. كلام ثابت جدا، محبته ثابتة، خلقني لغرض وخلقني بصورة جميلة جدا. فأنا ما محتاجة أكون ماشى برأي الناس الوقت كله. يعني ممكن أسمع النصايح، ممكن أشوف هم بيفكروا كيف، يعني كنوع من الإرشاد، كنوع من الاستشارات بس. لكن ما في زول حيجي يقول لي ترنيمة الليلة قيمتك كده من 10، انت الليلة مقيمة الليلة. يعني انا يعني ذاته كلام مراكب، فهماني؟ يعني مراكب، لانه انا هالليلة رايق عني انا 10 من 10، بكرة
0: حيكون 5 أو 3 ايام
1: بعدي وما عندي قيمة اصلا. يعني انت زيك زي اي جماد. فللأسف بنلقى حياة دي في السوشيال ميديا يا كاميليا.
0: بس قبل ما نمشي السوشيال ميديا، انا في حته انت لمستيها اللي هي فكره القيمه والثقه بالنفس والانكسار. في القيمة بتاعتنا انت بتستمدها من وين كإنسان؟ كل زول عنده قيمة بيستمد قيمته من حتة معينة. مثلا هي اللي بتحدد بعد كده طريقة عشت، يعني الحياة اللي انت عايز تعيشها عايز تعيش بيها. الثقة بالنفس، بس احنا عايزين نفرق في الحتة دي بين الثقة بالنفس والغرور. ليه؟ لانه الثقة بالنفس انه انا واثق من نفسي ما معناته انه انا ما اتأثر بكلام الناس. الواثق من نفسه بيتأثر بكلام الناس. ليه؟ لانه التأثير بيجي في الشعور، المشاعر. يعني ليه؟ انا زولة بقول واثقة من نفسي، انا شخصيا كاميليا فاروق بقول انا واثقة من نفسي، لكن ممكن اسمع كلام رأي زول او نقد من زول، انا بتأثر، مشاعري بتتأثر، ممكن انجرح، احس انه انا مجروحة، احس انه انا زعلانة من الرأي ده او ما عجبني. لكن بيبقى بعد كده انا اللي بحدد، اوكي، انه هل الرأي ده تمام بيفيدني ولا لا. يعني في جزء من الحقيقه او من النصيحه، لانه اوقات كتير زي ما انا قلت قبالي بيكون الاسلوب ما كويس، لكن في الحقيقه الكلام صح. في حقيقه الكلام في جزء منه صح. فانا اللي بحدد بعد كده اذا كان في جزء من الحقيقه ببدا استخلص الحقيقه دي. شوف انا قلت شنو، استخلص استخلص الحقيقه دي، اوكي، واحاول بعد كده اعدل وأقيمها وأحللها وأقرر بعد كده أنا حتغير فيها ولا لا أو أتعلمها ولا لا. لكن أرفض الإهانة. يعني ممكن عادي أقول له مثلا ممكن يكون كلامك صح لكن أسلوبك ما كان شنو غير مقبول البتة, أسلوبك ما عاجبني. ودي المشكلة هنا إنه إحنا بنعتبر إنه الأسلوب الجارح دي هي قمة ال ذا شنو قمة القوة. أيوة إنه أنا أتعامل معك بأتكلم معك أنا ما إنسان صريح يقول لك ده إنسان صريح سيبه. لا أنت ما إنسان صريح, أنت إنسان معلش مع الاحترام أنا حقوله إنسان وقح. تمام, انك لما تتكلم معايا بالاسلوب الما كويس وتعتبر انك انت صريح, انت ما صريح لانه في شعره بين الصراحه والوقاحه. حقيقه هي شعره صغيره. تمام, والشعره دي بتكمن في الاسلوب. انا بقدم بها النصيحه واول انا بقدم بها رأي. وما تيجي تقول لي رايك صح وانت بتتكلم بالاسلوب ده, اي رايك صح بس اسلوبك ما كان صح. ودي هنا بتخلي ناس كثيره ترجع ورا ما تقبل الاراء بتاعت بعض الناس. يقولوا انا بتكلم وما بيهمني اي زول. لا, انت لازم يهمك رايك بالطريقه اللي بتقدم بها رايك للاخرين. اوكي, لانه ده الطريقه هي اللي بعد كده بتقبل بها او ترفض بها. تاني حاجه الثقه في النفس بتخليني انه انا زي ما قلت ما اتقبل الاهانه واستخلص الموضوع ده واتعامل بعد كده انه انا عايزه اغير نفسي واحسن من نفسي, مش اغير نفسي توتالي لكن احسن من الحاجه اللي اتقدمت لي. اما فكره ارضاء الاخرين دي هي المشكله, وهم شيء احترام الاخرين. تمام, اما الغرور ده موضوع كبير شديد.
1: الغرور كبير شديد.
0: اما السوشيال ميديا للاسف السوشيال ميديا انا دائما بقول هي سلاح ذو حدين. يعني المشكلة بتكمن في شنو, إنه السوشيال ميديا أدت الحق حاليا لأي زول على وجه البسيطة هذه يقول رأيه.
1: بالضبط,
0: وفكرة الكومنتات دي الكومنتس بتديك الأحقية إنك أنت تقول أي حاجة لأي زول من غير حساب ومن غير احترام للكلام أو من غير احترام للشخص ذات نفسه. فالفكرة بتاعت السوشيال ميديا إن هي سلاح ذو حدين, هي ممكن أنا أتعامل معها بطريقة صح ونتكلم عنها, وممكن أتعامل معها بطريقة صعبة وهي وللأسف تبقى هي اللي بتحدد حياتي ورأي الناس وعدد الكومنت والمتابعين هم اللي بيحددوا.
1: حقيقة عارفة يا كميلة حالة لاحظتها إنه كمان الكلام الصعب الجارح بقى سهل تقوليه في السوشيال ميديا. أيوة, من خلال تعليقات. ليه؟ لأنه بننسى انه الاكاونت ده انا بعرفه, يعني بنسى انه دي كاميليا اللي بتقول لي كده. ما حتقدر تقولي لي في وشي. في ناس ما حيعرفوا يقولوا في وشك. لكن بيقدروا يقولوا لك في التعليقات وكانه ما حنتلاقى كانه. أيوة, عارفه للاسف مشاكل كثيره شديد قامت بسبب الحاجات.
0: أيوة
1: دي.
0: ايوه ايوه
1: يعني تعاليقنا بقت صعبه, بوستاتها بقينا ننزلها صعبه شديد, وبقينا زي ما بتقولي اي زول ده يقول رايه. يا اخي ما غلط, انت اكيد عندك راي, لكن هل ضروري تقول الراي بتاعك في السوشيال ميديا؟ ما تقول للزول في وشه بس, قول للزول في الخاص, قول للزول بطريقه يعني تعكس فعلا انه انت قلبك عليه, عندك محبه له. فانا يعني قلبي عليك. انا بصراحه يعني شايفه اللي انت بتعامله ده يعني ما احسن حاجه. يعني تعال نتكلم, تعال بالراحه. ما الا انشر الفضيحه دي واقول فلان عمل سوى, تعالوا شوفوا, اجمعوا هنا, تعالوا
0: تعمل تاج
1: وتعمل يعني. اعتقد دي ممكن تكون للاسف الزول بيفتكر نفسه كده خلاص عنده راي وداري يكون مشهور ويكون معروف انه فلان ده بيجيبك في السوشيال ميديا. لكن في الحقيقة إنه غالبا أنت حيكون عندك صغر نفس,
0: عندك ضعف في الشخصية,
1: ضعف في شخصيتك. عندك مشكلة إنك أنت عايز أتنشن من الناس, عايز الناس يركزوا معاك. فأنت هتعمل حاجة اللي هي مخالفة. أيوة, أو شوية صعبة. عشان نقول كيف قال الكلام ده؟ عنده الجرأة دي. عنده الجرأة دي يقول كذا. لا, أنا مستحيل أقدر أقول لي زول كذا في في في الصفحة بتاعتي ولا كذا. فيعني حركة للأسف بتكشف ضعفك أكتر من قوتك. أيوة. القوي كاميليا, القوي فعلا هو الزول اللي بيقدر يواجه الزول في وشه ويقول له بكل المحبة, حتى لو أنا متضررة منك. يعني الليلة لو افترضنا السيناريو إنه أنت تضررتيني, أنت الأذيتيني, لو أنا جيت وتكلمت معاك بكل المحبة ده حيعكس إنه على فكرة أنا يعني عايزة عايزة اتناقش معاك بكل محبة. يا. انا عندي القوة دي انه ما اكون مكسورة ومتخبية في الأوضة ولا خايفة منك ولا كده. بالعكس انا جيتك وتكلمت معاك عايزة افهم الحاجة دي. لو انت الغلطانة فيني يا كاميليا انت ممكن
0: اعتذر بكل بساطة. اعتذر بكل بساطة
1: بالضبط. الموضوع انتهي هنا.
0: وهي دي اللي بتصنع العلاقات انه الحوار المشترك المواجهة السلسة والتلقائية والبسيطة والمبنية على المحبة والقبول هي دي اللي بتصنع العلاقات. يعني كم أنا بتذكر في حياتي في علاقات اتبنت بعد مواجهة
1: صح.
0: يعني اتواجهت مع الشخص مواجهة صعبة شديد بعد كده بقينا أصحاب
1: صح.
0: تمام. ففي دي لكن الناس بتخلط بين زي ما انت قلتي بين قوة الشخصية وبين الإهانة المستمرة. يعني بتفتكر زي ما الجرأة الشديدة في التعليقات أو الأسلوب الجارح في البوستات وللأسف بنجيب تاج لناس بنخطهم أو الحاجات دي بتفتكر إنه دي قوة شخصية وإنه أنا إنسان كده زي ما قالوا يعني بالطريقة البسيطة مقفل الجيم ما في زول بيقدر يتكلم معاي أو أنا كده واجي ماشي رافع رأسي. دي للأسف دي بقت الحياة اللي احنا بنعيشها حاليا إنه بيرفع رأسه هو الإنسان الجارح الناقد شديد الأسلوب مهين للآخرين الإنسان اللي ما بيحترم. وأنا بقول ما بيحترم الناس ده بيجا الزول حاليا هو رافع راسه ومبتسم طول الوقت وبنعمل له حساب عشان ما يجي يزينا أو يجي يخط لنا بوست في يوم من الأيام. دي ما قوة شخصية ولا ثقة في النفس ولا أي حاجة. ده ما أنت قلت صغر في النفس ضعف في الشخصية وعشان هو أوقات كتير بيكون مجروح هو ذاته ريفلكت الحاجة دي على الناس التانيين. زي ما أنا جرحت حجرح الناس التانيين إذا كان بوعي أو من غير وعي لأن أوقات كتير الناس المجروحة من غير وعي بتجرح الناس التانيين فبتدي آراء قاسية جدا بتدي آراء بأسلوب زي إذا ما أقولش أسلوب زي زفت أسلوب سيء جدا. ليه؟ لأنه لا وحتى وإن كان طريق كلامه صح يعني كثير من البوستات اللي أنا بقراها على الفيسبوك يا الفكرة صح الفكرة صح جدا وأنا بتفق معاك فيها بس الطريقة اللي أنت طرحت بيها أو الطريقة اللي أنت طرحت بيها والموضوع أنا بختلف معك فيه
1: لأنه بنجيب أسامي الناس يعني فلان وفلاني عمل 1-2-3 وهندل الفيديو وشوفوه وتعالوا قولوا تعليقاتكم يعني فلان ده ما إنسان
0: يا بالضبط
1: ما بيغلط عادي وانت ذاتك بتكون غلطة والبيتعامل فوق ذاته أكبر غلط يعني فالفكرة كلها في إنه بعض مرات لما أنا بقول رأيي بفتكر إنه أنا الصح وأنا اللي عندي الأحقية إني أقف في المنبر وأقول يا جماعة أنتوا كلكم غلط مفروض تسوي حاجة فلانية دي مفروض تسوي كده ممكن تعمل حاجة بمحبة وعندها أساليب زي ما كاميليا كانت بتقول في أساليب كثيرة شديد بتوصل محبتك للزول ده وخوفك عليه لما تيجي تقول رأيك معاه في خصوصية بمواجهة بمحبة يعني مش بقسوة لأنه كلنا يا كاميليا محتاجين للجانب ده يعني أعتقد المحبة هي احتياج كل إنسان
0: يا طبعا
1: فأنا لما نجي أقول رأيي بمحبة حيتقبل
0: صح.
1: يعني بمحبة ما إنه أنا أصفق لك وأقول لك يا أخي أنت غلطت يا أخي لكن ما مشكلة لا أنا حقول لك الحقيقة أيوة لا طبلا طبعا بوديك في حتة ثانية لكن أنا حقول لك الحقيقة بس الحقيقة بطريقة لذيذة يعني إنه أنا عارفة أنت شخصيتك كيف أنا عارفة أنت بتقبلي شنو يعني في طرق كثيرة شديد ممكن تساعدني في إنه أنا أوصل الرأي بتاعي لصاحبي أو صاحبتي بس بأسلوب فعلا كويس. ما يأثر فيه بطريقة سلبية يأثر فيه بطريقة إيجابية أو
0: أخسره
1: بالضبط. سارة بتقول يسعد صباحكم بكل خير يا جماعة بقينا بنختار لبسنا كلامنا شغلنا حتى ضحكتنا بناء على ناس حيقولوا شنو خوفنا نلبس اللون ده خوفنا نقول رأينا خوفنا نفشل خوفنا ننجح زيادة وفي الآخر عشنا حياة ما حقتنا. أنا بسأل الناس الدائرة أرضيهم ديل حيكونوا معي في قبري حيدفعوا فواتيري حيشيلوا همي ليه بنخاف من رأي الناس. الخوف ده سرق مننا عمرنا ونسينا انه ارضاء الناس غاية لا تدرك لكن ارضاء نفسك وربك دي البداية والنهاية. حبيت اني يا سارة يعني وريتينا او لفتي نظرنا لحتة انه الناس ديل حدهم معي وين يعني القبر ده أنا ماشاه براي فواتيري دي بدفعها براي في حاجات كثيرة شديد أنا اللي بتحملها وفي الآخر الزول بيرجع لربنا يعني حتى لما نموت بنرجع لربنا. فليه أنا شغلة نفسي شديد فعلا بالحتة دي ليه أنا همي كله إنه الناس حيقولوا علي شنو حتى في ضحكتنا قالت
0: أيوة
1: الموضوع ده داخل بكل حاجة يعني
0: للأسف إحنا في المجتمع الشرقي بالذات البنات أي لا ما تضحكي كده. وطبعا فيه نوع من الاتيكيت والأدب اللائق يعني بالآخرين, لكن من وانت صغير ما أو أسمع ضحكتك جابة من أول الشارع مثلا وكده. فعلا
1: بنكتم على يعني بيتكتم على البنات شديد إنه ما تضحكي انت يعني دي قلة ادب مثلا يعني
0: الضحك لو انت بتضحك
1: بالضبط يعني عندنا مقولات كثيره شديد بتدعم فعلا فكره انه ما تضحكي كده, ما تعملي كده, ما تقولي كده, ما تعبري عن مشاعرك شديد, ده عيب. كيف يعني حتى يا كاميليا عندنا مثلا عيب تقولي لماما لبابا انا زعلان منك, ليه حبوبه يا اخي انا زعلت. في ناس كده مستحيل تقدري تصارحيهم عنه, دي مشاعر, واعتقد لو احنا فاهمينها صح ما حنقدر يعني ما حنوصل لحتة انه ده غلط وده صح. يعني لو انا فاهمة انه حتى الطفل عنده مشاعر وعايز يعبر عنها, يا اخي انا زعلت, لا كيف يعني تقول كده, لا ما تقول كده, ده جدك, دي حبوبتك, دي خالتك, غلط كبير, هم يزعلوا منك لكن انت تزعلي منه وانت وطفلة,
0: جريمة خطيئة
1: حقيقي يعني دي جريمة. ومن هنا يعني زي ما قبلك انا سألتك, من هنا انا لو فعلا متربية بالطريقة دي هحس انه انا رايدة مش ما مهم لدرجة بعيدة, وانا ما ينفع اقول رأي لي زول, ما ينفع حتى مشاعري اعبر بها لأي زول, حتى لما زول يجي يقول لي زعلانة وانا كنت زعلانة اقول لا انا ما زعلانة, ليه؟ لانه أيوة. انا من زمان قالوا لي حاجه غلط.
0: ايوه
1: يعني غلط تقولي انك انت زعلانه, غلط انك مع انه زعل ده شيء طبيعي. يعني انا في حاجات كثيره شيء حتزعلني,
0: زعلتني
1: ممكن انت تزعليني من غير ما تقصدي, بس انا عشان احافظ على علاقتي معاكي محتاجه اقول لك يا كاميلي انت عارفه ان انا مثلا بتضايق لو في زول مثلا اتكلم معي بالاسلوب ده, فانت من هنا تعرفي انه فعلا ترنيم دي انا ثاني هحاول ما اتكلم معاها بالاسلوب ده. فانا كده وصلت لك الحاجه وانت عكستي لي انه انت بتحبيني, فحتحاولي تركزي في الحته دي شويه وما تعمليها, والعلاقه كده شنو حافظنا على حافظنا عليها لفتره طويله, ممكن نمشي كده بالطريقه دي يعني.
0: انا بس عايز اضيف قبل ما انا قلت هو ده عامل واحد من العوامل انه الطفوله, لكن ما تكلمنا فعلا فيه في موضوع الطفوله ده, لانه اوقات التربيه كده انه الطفل في البيت ما عنده راي, لانه للاسف معظم البيوت بتربي انه الطفل ما عنده راي, الأم هي اللي بتحدد يتكلم كيف ياكل شنو يلبس شنو يشرب شنو, لكن بنقمع يعني آراءه أو بنقمع شخصيته منه للأسف. بنفتكر دي التربية السليمة أو التربية الصحيحة إنه أسكت أنت فاهم شنو أوكي, أو زي ما أنت قلتي يقول مثلا اللي حبوبت أنا زعلها منك كيف تقول الكلام ده وياخد دقة, فهو هنا ربط مشاعره إنه هو يعبر عن مشاعره بالإهانة أو بالدق أو بالضرب, فتولد جواه الخوف ده إنه طالما أنا ما حقول رأيي معناته أنا حيكون في عقاب لأنه أنا قلت رأيي, أو طالما أنا عبرت عن مشاعري معناته أنا هتهان. أو بالذات لو كان الأب والأم من النوع اللي بينتقدوا أبنائهم شديد قدام أصحابهم تمام, ودي حاجة للأسف إحنا كسودانيين بنعتبرها إنه لما تهينا ولد قدام أصحابه بكده بالعكس حيتكسف فحيتعدل, ودائما بيشوف الكلام ده, أنت ما تشوف أصحابك ديل, يعني هو يكون مع أصحابه قاعدين ما تشوف أصحابك ديل كده بيعملوا شنو, بيودوا أمهاتهم, بيعملوا بكده, بيسمعوا كلامهم, بيقروا فده ما له علاقة بإنه أنا ببني في شخصية سليمة. أنا بالعكس كده أنا بضر جدا تمام. في الطفولة بتأثر التربية اللي بالضبط بالشكلية دي بتأثر انه هو بعد كده بيربط اول حاجة الحاجة دي بنسميها انه ربط المشاعر بالعقاب والحاجات السلبية, فبيبدأ يعبر عن رأيه وبيبدأ يكتم مشاعره وبيبدأ يعيش انه كل الناس اللي كل الآراء اللي أنا بسمعها معناتها هي حقيقة, أنا هنا بلغي شخصيته خالص, فبيكبر بيعتمد اعتماد كله على آراء الآخرين. الليلة الناس صفقوا له أوكي الحمد لله أنا كده تمام, بكرة الناس انتقدوه بيجي منهار ومنكسر وما عارف يمشي قدامه, للأسف بحس بالفشل, وممكن الرأي الناس ده يخليه قاعد لوقت طويل في حتة واحدة ما متحرك لقدام. ليه؟ لأنه ما في زول جاء أدل التحفيز ده عشان يمشي قدام, ودي المشكلة هنا إنه إحنا نربط حياتنا كلها إنه إحنا نتحرك أو ما نتحرك برأي الآخرين, وزي ما قالت هنا أكلنا شربنا لبسنا أي حاجة, ولو ما في زول قال لي كلام حلو معناته أنا طول الحاجات اللي أنا بعملها غلط.
1: حتى في طريقة يعني فرحنا في المناسبات يا كاميليا, يعني ده برضو عنده يعني عارف الموضوع ده بالذات لأنه داخل في كل التفاصيل بتاعتنا يعني فرحنا أو بكانا في مناسبات معينة ترقيها بصورة كبيرة شديد مش عشان الناس حيقولوا شنو لو جيتي سألتي ناس المناسبة حيقولك إخي إحنا ما دايرين نعمل حاجة دي, إحنا ما مبسوطين الموضوع ضاغط علينا شديد, ممكن يكون ضاغط ماديا ضاغط نفسيا هم نفسهم في حاجة معينة. يلا هي المناسبة دي مناسبة ميو مناسبتكم يعني انتوا ليه ما تفرحوا بالطريقه اللي انتوا عايزينها؟ يعني ليه انتوا شايفين انه لازم الناس دي كل الناس عندهم راي يا شباب, يعني معلش دي الحقيقه حقت الصباح بتاع الليله انه الناس بنسبه كبيره ما حيعجبهم اللي بتعاملوا, وفي ناس تاني حيعجبهم اللي بتعاملوا, وفي ناس بس حيجاملوك في اي شيء. فما تركز, ده ما مقياس, يعني ما تركز نهائي, ما تركز, اعمل الحاجة اللي بجد ما بتأذي زول وفي نفس الوقت مبسوط بها انت وماشي مع مبادئك, لانه في النهاية حيقولوا فهماني يعني عارفة يا كاميليا انا بس عايزة اشارك الحتة دي في اختياري للمجال بتاع السايكولوجي علم النفس. كمية من الناس اصحابي عارفين وناس قريبين مني عارفين الحاجة دي, كمية من الناس قالوا لي لا انت بتعملي في شنو, ده أخطأ يعني ده خطأ كبير بتعامليه, ده عندهم رأي. أنا ما سألت زول في رأيه للأمانة, يعني أنا محدد حادي مما كنت في الثانوي ما سأل زول في رأيه لأنه يعني في نهاية مجال حيفيد ناس كثير الشديد وأنا شخصيا حكون مبسوطة فيه يعني ما حاجة بتضر. فالناس كلها انت عارفة انه انت نهايتك حتكون شنو, انت ما حتلقي شغل, لو لقيتي شغل حتبقي مجنونة, انا بدك شايف اهم الحياة دي. لكن انا يعني بشكر ربنا شديد على الوعي في الحتة دي انه انا اخترت الحاجة دي وانا مبسوطة فيها وربنا فتح لي يعني باب وجامعة كويسة وقدرت يعني شنو اخش وادرس والقى الحاجة دي. يعني في ناس كانت بتقول لي ما حتلقي شغل, وفي ناس كانت بيقول لي, قلت لهم يا جماعة لو على الشغل ده في ناس قايلين احسن المجالات وما لاقي شغل, لو على القروش الحاجه دي بالذات يعني ربنا هو اللي بيباركك فيها.
0: ايوه بيرتبها.
1: فيعني انا ممكن ما اقراه وبرضه ما القى قروش, ها بعد كده انا امشي وين؟
0: ايوه
1: يعني لو الفكره في القروش, لو فكره في انه
0: مستقبل لقدام, ايوه حيكون كيف.
1: فانا ما حقدر برضه, انتوا ما حتقدروا تضمنوا لي عديل كده انه ترنيم لو غيرتي وقريتي حاجه ثانيه حتلقي الحاجه دي بالضبط. ما في زول ضامن لي وانا ما ضامنه, انا في النهايه ماشي المشوار خطوه بخطوه. فانا اتوقع برضه كثير من الشباب غيروا مجالاتهم عشان كلام الناس, يعني حاليا ممكن علم النفس ده في الوقت ذاك ما كان شديد كده في السودان, حاليا ممكن يكون محتاجين له كثير. فانا بالنسبه لي يعني الحته دي بالذات ما في زبط, يعني انا لو في زبط اني ادرس شنو ممكن اساعده في انه انت بتحب شنو, ميال ليات ومواد نفسك تعمل شنو في المستقبل, الحاجات دي هي اللي بتساعد. يعني لما انا اجي اسال زول ولا زول يجي يسالني انا محتاجه افكر معاه اكثر من انه انا اقرر له, يعني انا محتاج
0: صح
1: هو محتاج انه انا اساعده في انه اكتشف معاه مواهبه واكتشف معاه نقاط القوه بتاعته, شنو الحياه المفروض يبتعد منها تماما, شنو الحياه المحتاج يعني يجتهد فيها
0: اكتر
1: ويدرس وياخذ كورسات وكده عشان يكون مستمتع.
0: صح.
1: حتة الرزق والقروش دي حتة يعني فعلا اي زول زي رزقه زي ما بقولك بيجيك يعني لو يعني ما مربوط بحاجات زي ما احنا مفتكرين يعني انه مجال وكده. فاتمنى انه كمان ناس بيسمعونا فعلا يعني يسألوا الزول عن يساعدني اقرر مش يقرر, لان الحتة دي حتكون بتودينا في حتات ما ممكن ما تستفيد منها, ممكن بعد كم سنة ترجع وتقول يا ريتني.
0: أيوة أنا ده حسي أقول لك اللي هي ربط رأي الناس بالمسؤولية وتحمل المسؤولية. زي ما أنت قلتي بس أنا حاول أصيغ بطريقة إنه أوقات كثيرة لما أنا أمشي برأي الآخرين ما هم اللي حيتحملوا المسؤوليه, فانا بجي بلوم الناس الاخرين اللي هم اللي ادوني راي ما انتوا قلتوا لي. صح. تمام, فبلقي اللوم عليهم وبلقي المسؤوليه عليهم وبلقي الفشل بتاعي مثلا عليهم. وللاسف انا لو مشيت براي الاخر براي الناس التانيين ومثلا دخلت مجال او اخترت علاقه معينه امشي فيها, لانه حتى الاصحاب ممكن يقول لك زول ده كويس ده, فانت تمشي مدفوعه براي صحباتك او مدفوعه براي ناس البيت, بتمشي تلقي هناك في تحديات وعسرات مشاكل وحاجات انا وين انا بعمل في شنو هنا, انا ده ما قدرتي او دي ما امكانياتي. ف تلقي نفسك لو سألتي نفسك أنا هنا ليه؟ عشان هم قالوا لي. ما حتلقي نفسك ما قادرة تتحمل المسؤولية، لا مسؤولية قرار الاستمرار، ولا مسؤولية قرار المشاكل الحالية، ولا مسؤولية قرار إنه أنا أرجع وراء. ليلى وبتبشنو للأسف بترجع تلقي اللوم على كل الناس اللي ده، وبتطلع نفسك أنت الضحية. رغم إنه قرار في الأول وفي الآخر عليك، يعني أنت حتى لو أنت دفعوكي بقراراتهم، لكن أنت اللي قلتي خلاص يا سيدو أنا حقبل الحاجة دي. تمام؟ فربط الرأي الناس بالمسؤولية، ودي لازم نفكر فيها. أنا الليلة لو تبعت الرأي ده للآخر، هل أنا حتحمل كل التحديات والمشاكل في المشوار بتاع القرار ده ولا لا؟ إذا أنا بعتمد اعتماد كل على رأي الآخرين، هم ما حيكملوا معاي. خلينا نكون عارفين ما في زول حيكمل معاك غير ربنا، حتى أمك وأبوك ما حيكملوا معاك. صح. تمام؟ غير ربنا. لكن لو أنا اعتمدت في في في في في اتخاذ قراري، أوكي ده أنا خدت رأيهم زي ما قلت، درست وفهمت وقدرت أقيم الموضوع على حسب قيمتي ومبادئي وحاجة بتناسبني الحالية، الوضع الحالي بتاعي ولا لا، وبعد كده بحدد سلوكي تجاهه. بعد كده أنا لو أخدت قرار ده، بقدر أكون متأكدة إنه مهما واجهتني من تحديات أو كده، برجع لنفس السبب أنا ليه أخدت قرار ده. بقدر أقوم أكمل، وقعت حقوم وأكمل، لقيتني تحديات حقوم وأكمل. تمام؟ فدي فكرة المسؤولية. وما حلوم زول بعدين في الآخر، ما حلوم زول، ما حقول ما أنتوا قلتوا لا ليه، لأنه أنا في النهاية سمعت أراهم، بس أنا اللي حددت أنا عايز شنو.
1: صح. وأعتقد كمان بعدين كده حنقول نصيحة للناس اللي هم أوريدي عملوا حاجة بنصائح آخرين ونتيجة ما عجبتهم. نقول لهم بعدين كده حاجة كده يعني شنو يقدروا بصورة عملية يعني يطبقوها في حياتهم. في أخونا موسى السيد بيقول لنا صباح النور والسرور. صباح النور عليك يا موسى، مبسوطين بك جدا، وكمان حابة أصبح مرة تانية لكل الناس اللي بيسمعونا، أتمنى أن أنتوا كويسين يا شباب، وأتمنى أنه الحوار لحد الآن ماشي معكم كويس، وأي زول ما علق لنا يعني ياريت تعلق لنا وتصبح علينا. عزوز بيقول عزوز عاملين القلوب، شكرا كثير لك لمحبتك. موسى إسماعيل بيقول السلام من القلب على كل ناس راديو سمر، صباح الجمال. صباح الجمال أستاذة ترنيم وكاميليا، في صباحكم حب وأسهار، الموضوع تنويري، تنوير العقول وطريقة جميلة في زرع الثقة بالنفس، حياك الله، زي الفواكه كلامكم، بحبكم شديد، أسرة راديو سمر. شكرا كثير لك يا موسى، وشكرا كثير لتفاعلك الطيب، بجد نشكرك جدا، وأتمنى أنه فعلا الموضوع ينور حاجات كثيرة شديد في عقولنا كانت ضايعة. وأتمنى أنه كمان لو عندك أي خبرة في أو موقف اتذكرته أنت وبتسمعنا تشاركنا به، لأنه أكيد الحاجة دي بنستفيد منها كلها. خيوط الماضي بيقول لنا السلام عليكم ورحمة الله، معاكم آدم الهادي من كردفان، محلية ودبندا، ألف تريليون الحمد لله على السلامة يا دكتورة سمرة، والمعاكي أنا غايب كنت لي فترة. شكرا كثير لك يا غالي، بجد مبسوطين بك جدا جدا يا آدم الهادي، ونتمنى أنك أنت فترة غيابك كنت بخير، يعني ما كان في مشكلة حاصلة معاك، وأتمنى أنه كمان تكون خلاص مواصل معانا الفترات الجاية من غير ما تغيب، ونحن بخير ومبسوطين بك، مبسوطين بك جدا، ومبسوطين جدا بتعليقك وبرجعتك. مارسيل بيقول أنا كمسيحي، هل لازم كل حاجة أعملها تكون حسب رأيي أنا، ولا لازم أسمع رأي الآخرين؟ هل كون الإنسان مسيحي معناه أنه يتمسك برأيه في كل شيء، أم أنه يتواضع، أم أنه التواضع معناه أنه أسمع وأقبل النصيحة حتى لو كنت مختلفة عن رأيي؟ وفي نفس الوقت هل لازم أغير رأيي عشان أرضي الناس؟ السؤال الأهم، كيف أوازن من رأيي الشخصي ونصيحة الآخرين وما يرضي ربنا؟ لأنه المسيحي ما مطلوب منه يمشي وراء الناس في كل شيء ولا يتمسك برأيه في كل شيء، لكن مطلوب يكون عنده حكمة وتواضع ومحبة ويخلي إرادة ربنا هي الأساس. يعني أنت أديتنا السؤال وتحت أديتنا الإجابة أديتنا الإجابة تحت، لكن سؤالك جميل، يعني سؤالك فعلا مهم. بنقع في الحتة دي دائما يا كاميليا، بنتوه فيها دائما حتة هانا أمشي برأي منه، وأعتقد أنت قبلك جاوبت في الحتة دي، يعني أنه أنا محتاج أكون ماشي بيعطي طريق، ما عايز أجرح الناس، ما عايز يقولوا علي أنا ما متواضع، لأنه كوني أنه أنا بسمع رأي الآخرين يعتبر ده تواضع، يعني أنه أنا ما شايفة نفسي فوق شديد وإنت تحت وأنا ما حسمعك، لا أنا متواضعة وأنا بتقبل رأيك وبتقبل كلامك، بشكرك عليه، ولكن في حاجات كمان انا عندي لها مبادئ ما حقدر اغيرها يعني ما حقدر اغيرها عشان خاطر زول يقول لي يعني احنا اصحاب لو دايرانا نفضل اصحاب لازم تتخلي عن مبدا مثلا كتابي او انت شايفه انه ربنا بيقول لك يا اعملي كده وانت حتعملي عكسه عشان ترضي زول تاني يعني
0: اكيد.
1: ف سؤال مهم محتاجين نكون بنفحص اعتقد نفسنا في كل فتره انه أهم ماشيين كيف في الحته دي يعني اشوف هل انا ماشي كويس ولا انا تاثرت شديد بالمجتمع يعني المجتمع ممكن قبل سنتين ما مؤثر علي لكن حاليا في عوامل كثيرة شديد خلتني ارخي شويه كده واسمع الناس ده بيقولوا شنو
0: اجرب معهم شويه
1: وممكن اضيع يعني كمان
0: صح اكيد طبعا
1: ممكن اضيع كمان
0: بالذات لو انت زي ما بقول شنو قفلت المايك بتاع يعني وطيت المايك بتاع ربنا شويه وعليت المايك بتاع العالم كده والناس والمجتمع والاصحاب بتلقى نفسك تلقائيا اللي انت بتركز فيه هو اللي حيحدد مسارك في الحته في الايامات دي يعني. فلما نحن شويه نبعد من الـ الجانب بتاع ربنا ده وما نحاول للاسف احنا دائما بنفصله من حياتنا. انا دائما بقول هو يا جماعه هو ما جانبين هو واحد هو كده المفروض ربنا هو الاساس هو اللي بيقرر هو اللي بيحدد الـ الحاجات. فلو انا اتمسكت بالجانب بتاع العالم ده بلقى نفسي انا ماشي بعد شويه بسمع اراء الاخرين هو اللي بيحدد طريقي وزي ما انت قلتي للاسف في حته انا عايزه اقولها انه المشكله ما بتبقى في انه الحاجه دي غلط ولا لا. المشكلة بتبقى إنه حالياً بقت في حاجات كثيرة ضبابية مبهمة يعني ما بكون عارف إنه الحاجة دي غلط ولا لا. فعشان شنو واحد من الأسباب إنه الناس بتعملها كثير لدرجة بقى شنو بقى مفترض وبقى العادي
1: ده الطبيعي.
0: أيوة ده الطبيعي ما كل الناس بتعمل كده. فأنا بجي في حتة طيب ما كل الناس فعلاً بتعمل كده والحياة ماشية والدنيا ظريفة. فبعد كده بلقى نفسي انا شنو انسقت ورا ده ما رجعت لنفسي سالت مبادئ شنو زي ما انت قلتي قبل او انا الحاجه دي هل هتاثر في قيمتي تيجي او نظرتي لنفسي ونظرتي مثلا في علاقتي مع ربنا ولا لا.
1: عارفه يا كميل كمان بعض مرات بي بي بتموت جوان الحتة بتاعت ان انا استمتع بكلام ربنا استمتع بوصايا واستمتع بالطريقه اللي هو بينصحني أن نعيش بها يعني ليه لأنه زي ما قلتي الناس كلها بتعمل الحاجة دي يعني أنا وحيدة حكون ما بعمل حاجة دي يعني ده ما كأنه حاجة كده شاذة زي أنه أنا ما بعمل الحاجة دي وسط الألوف من الناس اللي بيعملوها وبلقى نفسي في صراع أنه لو أنا ما فاهمة كلام ربنا قد شنو حلو وقد شنو لخيري حلقة نفسي في الصراع بتاع أنه ليه ربنا أنت قاصد تفقدني المتعه اللي بيعملها
0: الناس
1: يعني
0: كده.
1: طيب ما كان تحلل لي الحياه او قد يعني زي ما بنقول
0: تديني
1: تديني لها صلح لي بقى لانه انا بقدر استمتع دي ضغطه بالمناسبه لانه المجتمع كله شايف انه المتعه في الحاجه دي المتعه في انك انت تجرب الشيء الفلاني ده فانا شخصيا يعني يا ريتني اقدر اجرب الحاجه دي الناس كلها بتقول لي تعالي جربي ده رأي الناس في الحتة دي انه يترم يعني فكك شوية كده من الحاجات دي ما تكوني متعصبة شديد فالفكرة ما في التعصب الفكرة في انه انا ما فاهمة كلامه لي ما فاهمة رسالته لي ما فاهمة محبته الغنية جدا لي يعني كلام ربنا لينا كله حب كله محبة يعني كله لخيرنا فأنا ممكن أكون ما قادرة أستوعب النقطة دي نسبة لأنه التشويش الجايني من الناس
0: كتير.
1: وما في زول حيقول أنا قدرت أقف ضد الناس دي كلهم دايما يعني في أوقات حنضعف مهما كنت أنت علاقتك بربنا قوية قدر شنو ممكن تجيك الحتة دي ممكن يجيك السنس بتاع يا خيرت لو الحاجة دي كانت ممكن أعملها يعني بالذات احنا والشباب كده جوانا في طاقه ان نجرب حياه كثيره يا ريت لو كان ممكن اعمل الحاجه دي الحاجه دي هسي ليه غلط يعني ليه انت يا رب انا قلت حاجه غلط لكن لما فعلا انا ما بقول الاسئله دي غلط لانه ممكن فعلا لما تسالي الاسئله دي تفتشي فعلا
0: وتصل لقناعه
1: تصل لقناعه فعلا تسال ربنا انه ليه ربنا انت قلت الحاجه دي ما ممكن اعملها مثلا لانه يا اخي الحاجه دي قيمتك ما فيها انت ممكن تتعلق بها ممكن تحبها اكثر مني ممكن تتحول لصنم ويعني تعبده عباده تدمينها ما ينفع يعني انت تكون مقيد لانه دي كلها قيود وربنا عايز نكون احرار وسعادتنا ما في حاجه ماديه فدائما احنا بنقول سعادتنا في الشيء فلاني بنشوف في السوشيال ميديا انه سعادتي في الحاجه دي عايز تعيش مبسوط اعمل حاجه. عايز تجرب الحب الحقيقي مثلا خش في علاقات كثيره. ف ديزاستر بجد في حياتي كده للاسف بتضيعنا يعني جدا. عندنا كمان اخونا خيوط الماضي بيقول انا وصلت لقناعه لانه في ناس انانيه شديد لكن من الصعب انه زول يتخطى من قراراته لانه الكل مقام
0: لكل مقام
1: لانه لكل مقام له مقام
0: مقال مفروض مقال. لكل مقال له مقام مقال.
1: لانه زول يرضي ربنا وليس اصبحنا في زمن حساس شديد جدا
0: يا حقيقة.
1: حقيقة شديد. ياسين بيقول لنا صباح الخير صباح النور عليك يا غالي مبسوطين بك جدا منورنا وأسعدتنا جدا بتعليقك. أفريكا يونيت يا أخونا شرحبيل بيقول لنا صباح الخير والسعادة والأمل بالله تحياتي لكم الصديقة العزيزة الغالية ترنيم والضيفة الكريمة وكل المتابعين وتيم راديو سمر محبات تحية صباحية طيبة سلام لكم. شكرا كثير لك يا شرحبيل مبسوطين بك جدا معانا في اللايف. وكمان شرحبيل زمان كنت بتجيب اصحابك اتمنى ان انت عملت لهم منشن تحت يعني يجوا يحضروا لانا شرحبيل من الناس الفعلا متفاعله جدا يعني بيجيب اصدقائه وبيعمل لهم منشن وبيجوا بيحضروا فعلا فكنا بنكون مبسوطين بالحاجه دي جدا جدا. شول بتقول صباح الورد لاحلى ترنيم ولدكتوره كاميليا
0: صبحي
1: عليها
0: صباح النور.
1: عندنا امير كودي بيقول صباح النور عليكم داير اسال عن مفهوم انكار الذات بحسب المفهوم المسيحي وكيف بينعكس على علاقتنا مع الاخرين. سؤال كبير
0: انا جاوب عليه
1: يعني عندك اجابه للحته دي ونخليه نهايه الحلقه
0: انا حنجاوب عليه لقدام بس في قدوره من قبل
1: اوكي ممكن تقريه
0: قدوره بيقول صباح الخير وصباح الامل وصباح يدخل البهجه في نفسك حين ظهوركم الجميل اللي بتحفنا دوما بتطلع انيقه الأنيقة ترنيم
1: انتي
0: وكمان ظهور الضيفة الجميلة ذات الحضور السمح وحلاوة الحديث المعسول من أستاذة كمية شكرا لك. الموضوع جميل جدا وهناك شخصيات تتخوف منهم يعني هو بيخاف منهم من آرائهم لأنه انت أصلا ما محتاج ليهم وأول شيء انت تكون واثق من نفسك والشيء اللي بتعمل فيه وراضي لك انت اولا. وهناك اشياء يجب عليك تنتبه لاراء الناس وتتناقش معاهم وتشوف الصح. موضوع كبير جدا ومهم. نشكر كل القائمين على وضع الحلقات وكل طاقم الراديو الجميل وعبركم احيي كل الاصدقاء المتابعين لراديو سمر السمح وعبركم احيي كل الاهل بقريه الحمداء بالجزيره والاهل بقريه قوز حمد احمد نور وبنت الاخت فاطمه نصر الدين والاولاد شمس وشمول وسعيده وليلى واماني وندعو بالشفاء العاجل لاخت سعديه وتقبلوا تحيات الزوجه الغاليه مزاهر والاخوات اريج واسلام لكم كل الشكر والتقدير والاحترام ولك كمان كل الشكر والتقدير يا قدورة ودناصر ونتمنى الشفاء العاجل للأخت سعدية ربنا يمد يده ويشفيها ويخلي جسدها من كل مرض ونوصل تحياتنا برضو لكل الأهل والأصدقاء
1: يعني. شكرا كثير لك يا قدورة بجد مبسوطين بك ومبسوطين بوجودك معانا في الحلقة دي وأتمنى كمان تكتب لنا أكثر وأكثر عن رأيك في موضوع الليلة اللي هو ليه بنخاف من رأي الناس يعني أكيد عندك أسباب وأكيد شايف أنه في حاجات بتوقعنا في الحتة دي أنه بنخاف من رأيهم بنخاف منهم فشاركنا برأيك ولو كمان عندك أي موقف ممكن يعني تستحضره كده وتكتبه لنا بيكون حلو شديد. في ريتشارد كمان يا كاميليا لو ظاهر عندك ريتشارد
0: لا
1: ريتشارد بيقول لنا صباح الخير لأسرة راديو سمر برأيي أنا إرضاء الناس مهم في حياتنا لكن إذا كان مواقف بمنظور الكتابي لأنه لازم نتواضع ونسمع لكل الناس أولا وأبدا إرضاء الله في كل شيء أولا وأبدا إرضاء الله في كل شيء آراء الناس غير ثابتة متغلبة أما في السوشيال ميديا دي سلاح ذو حدين. متفق معك جدا يعني ريتشارد وحقيقي جدا يا ريتشارد يعني زي ما كنا بنقول قبالك أنه مهم ندرك أنه السوشيال ميديا هي سلاح ذو حدين في حاجات ما ينفع نكون بناخدها من هناك وبنطبقها في حياتنا لأنه ما بتتماشى مع مبادئنا أو ما بتتماشى مع ظروف حياتنا وفي حاجات ممكن نتعلمها يعني من السوشيال ميديا فلازم نكون فعلا بنفحص كل حاجة قبل ما نكون بنطبقها في حياتنا. الهادي بيقول لنا صباحكم جميل، صباحك خير يا غالي، ومبسوطين بك جدا في الصباح ده. حقيقة أنا مبسوطة بكل شخص كتب لنا، يعني حقيقة أحب أحييكم وأقول لكم بجد مشكورين جدا جدا، وأتمنى أنه فعلا تكونوا يعني استفدتوا أو لسه بتستفيدوا من الحلقة بتاعت الليلة. كمان عندنا طيب بيقول لنا صباح الخير والسعادة، صباحك خير يا غالي، مبسوطين بك جدا جدا، وكمان بنحييك وبنتمنى أنك أنت مستمتع معنا. الزنجي الزنجي بيقول صباح الخير، كما عرفت نفسك أكثر قل احتياجك لا ثباتها للآخرين، فلا تخف من أن تكون مختلفا. أحيانا الطرق الصحيحة يبدأ عندما تتوقف عن المحاولة أن تكون مقبولا عند الجميع. كلام حقيقي، يعني زول ده بيقول لنا إنه بعض مرات الطريق الصح هو بيكون يعني لما تكون أنت توقفت عن إنك تحاول تقبل يعني أيوة تمشي بآراء الآخرين أو تكون مقبول من جميع الناس. إحنا طبعا قبلك لمسنا الحتة دي يا زنجي، إنه الخوف من الرفض بوقعنا في الحتة دي. تتذكر لما كنا بنقول أيوة إنه الخوف من الرفض هو بوقعنا في حتة إنه ما أقدر أختار الطريقة اللي أنا أمشي فيه، عشان بس الطرق اللي هختارها هتكون متماشية مع إنه أنا أكون مقبول عند الناس
0: التانية.
1: أيوة، فده فخ يا شباب، ما أنا قاعد في الفخ ده. كمان أيوة أفريكا يونيتي بيقول لنا كل المتابعين لصفحتي مرحب بكم في الصفحة الحلوة دي. أوكي، شكرا كثير لك يا أفريكا يونيتي إنك أنت دعيت الأحبة والأصدقاء والأهل إنه يكونوا بيخشوا معانا. دي حاجة فعلا بتفرحنا جدا جدا. في موسى لو ظاهر عندك، موسى إسماعيل، ممكن تقري التعليق الظاهر عندك.
0: موسى لا ما ظاهر عندي.
1: موسى إسماعيل بيقول لنا الناس رأي كتير فيك، بس كمان بسأل نفسي في رأي الناس، هل أنا فقدت احترامي في نظر الناس؟ وين ألقى الناس فيني؟ البيئة المحيطة فيني محيطة بي يعني، وليه الناس دايراني أبقى زيهم؟ أوكي، الاختلاف فينا جميل، ليه الناس بترفض الاختلاف؟ الناس دايرة تتشابه في أي حاجة، تتشابه في أي حاجة كده ما يكون عنده جمال، بينتهي معنى الحياة الجميلة. يعني هو بيأيد فكرة إنه نكون مختلفين عن بعض، وكأنه بيقول إنه الناس كلها عايزة تكون بتتشابه، وحتفقد الحاجة الجميلة في إن يكون في اختلاف أو في تنوع. فده يعني بنسبة كبيرة شديد ما بيبقي الحياة فيها طعم.
0: بالضبط كده،
1: لأنه ما في أي
0: اختلاف
1: ما في أي تنوع.
0: أيوة أيوة،
1: رأينا واحد، شكلنا واحد.
0: أيوة، برنامجنا واحد.
1: بالجد
0: في قبل هو لمس برضو حتة في الفوق اللي حتة الاحترام، احترام الناس. إنه هي الحاجة الأصح هي احترام الذات، إنه أنا احترم نفسي

0: قولوا دايرين تقولوا فيني، سووا ده تسووا أيوة فيني أيوة. فأنا أصلا
1: نظرة برأي الناس عارضة حائط أيوة.
0: فمحتاجين برضو نعمل حسابنا في الحتة دي. أخونا شرحبيل بيقول الناس جزء من حياتنا، نشيل بيفيدنا ونخلي ما بيفيدنا. الحياة مدرسة، لكن أنت من تختار المناهج التي تحتاج بأن تدرسها. واو، أنا دائما بسمع بالحياة مدرسة، لكن أنت بتختار المناهج اللي عايز تدرسها، دي أول مرة التكملة دي تمر علي. فشكرا كثير لك يا شرحبيل، حقيقي يعني كلامكم يا شباب لو ركزنا فيه أو لو ركزتوا في تعليقات الناس التانين هتلقوا إنه في حكمة في كل جملة بتتقال، وصعب نطبقها بس بتتطبق، يعني إنه حتواجهنا تحديات لكن بتتطبق. إحنا ما عايزين نكون مجرد كلام نملى به الوقت، ولا مجرد نصايح بنقول عشان نظهر إنه نحن عارفين أو متعلمين أو عندنا وعي، لكن عايزين فعلا نكون بنحقق أو بنطبق الكلام اللي بنقوله، بنطبق الكلام بنصح به الناس التانين، نكون فعلا بنعيشه. أخونا أفريكا يونتي بيقول الليلة جميلات جدا، لبساتكم متماشي مع الاستوديو صراحة. تعليق جميل صراحة.
1: شكرا.
0: شكرا يا شرحبيل، بالجد رفعت من معنوياتنا، جات صدفة صراحة. يعني جات صدفة من غير اتفاق. شكرا كثير لك. عصام بخيت بيقول لنا حلقة جميلة وموضوع قريب من حياتنا كلنا، أحيانا بنخاف من رأي الناس أكثر من اللازم ونتناسى إنه رضا الناس غاية لا تدرك. نقاش ثري ومميز مع ترنيم وكاميليا. شكرا كثير يا عصام، و

0: بنستفيد منها جدا.
1: السؤال
0: هي كانت ذكر السؤال ولا
1: هي كانت قالت حاجة يعني إنكار الذات
0: أيوة في المسيحية
1: ما أعرف ال
0: نحاول كده نشوف أيوة بيقول أمير بيقول لنا داير أسأل عن مفهوم إنكار الذات بحسب المفهوم المسيحي وكيف ينعكس على علاقتنا مع الآخرين يعني إنكار الذات.
1: أنا بالنسبة لي مثلا إنكار الذات ما معناته أنه أنا أحتقر ذاتي أو أفقد قيمتي أو ألغي شخصيتي, هي إلغاء الذات سوري هي إلغاء الذات. إنكار الذات ما معناته إلغاء الذات. إنكار الذات في المسيحية أنه أنا بعرف احتياجاتي وبعرف شخصيتي وبعرف مشاعري وبعرف أنا وقيمتي منه, لكن أنا بضع الله في الأول يعني بضع الله فوق احتياجاتي وفوق رغباتي وفوق أنانيتي وفوق قيمتي أنا, وبعد كده مش بلغي شخصيتي لكن بخطه هو الأول والأخير في حياتي. إنكار الذات في المسيحية الله ما بيلغي شخصيتنا, ما بيلغي شخصيتنا أو ما كان من البداية أداها لنا إذا هو عايز يلغيها, لكن إحنا الفكرة في كلمة إنكار باللغة العربية دي إنه إنكار بالنسبة لنا معناته شنو؟ إلغاء. تمام, أنا أنكر نفسي معناته إنه أنا ألغيها, لا هي ما أنا ألغيها لكن أنا أرتب الأولويات بتاعتي إنه الله في الأول وبعد كده الناس. العلاقات لما أنا أجي أقول أنا بنكر ذاتي في العلاقات معناته أنا بقدم محبة أكتر, بقدم قبول أكتر للناس, بقدم تعاطف أكتر للناس, بقدم الناس أول وبعد كده بتجي أنا, برضو ما معناه إنه أنا بلغي
0: ايوه
1: قيمتي او بلغي شخصيتي.
0: بديت محتاجه نشرحها يعني
1: انه انا بلغي شخصيتي لكن انا بقدمهم هم دائما في قدام في المحبه, بقدم لهم هم كل شيء في الاول وبعد كده انا بشوف باقي احتياجاتي الثانيه. ما معناه انه انا ما مهمه, انا ابقى ممسحه للكل اوكي لكن لا, انا ححب الناس وححخدم الناس وحساعد الناس وحعيش كل وحعمل كل حاجه للناس في محبه لكن في نفس الوقت بشخصيتي حشوف احتياجاتي وحعمل حعمل كل حاجه بتخليني انه انا اكون الانسان المؤمن المطيع والبيساعد وفي نفس الوقت اقدر احتفظ بالشخصيه بتاعتي اللي هي على حسب قيمه ربنا اللي خلقني عليه.
0: عارفه كمان نحن لو يعني بس تكمل لكلامك انه لو ان احنا مصدر الشبع حقنا ربنا, ما حقول لك انه ما حنحتاج للناس, لكن لو الناس ما ادتنا الحب الكفاية ما حنكون يعني
1: خايفين
0: ما حنكون متوترين, ما حيكون عندنا اضطرابات والقصص دي. ليه؟ لانه انا المصدر بتاعي ربنا وبيفيض حب وبيفيض من الخير, فانا لو معاه لو ملتصقة به فما حكون عندي الخوف الشديد انه هل ليلة دلح بيحبوني ما بيحبوني.
1: ايوه ايوه بدأت
0: ما حيكون ده السؤال اللي بيدور في راسي الوقت كله. عارف زول اللي عنده الهوس وده بيجي منه امراض كثيرة يعني الهوس بتاع انه انا لازم اكون زي فلانة بالضبط انا وهي
1: او اسمع نفس التعليقات او نفس الاتراءات الحاجات الحلوة اللي بتسمعها, فانا لازم اصل للمرحلة دي
0: بالضبط
1: انه انا اسمع نفس الكلام.
0: ايوه حقيقي. ليه؟ لانه انا هنا للأسف هم الناس المصدر بتاعي بتاع
1: السلامة والأمان ده
0: بالضبط.
1: يا الأمان ده
0: أنا محتاجة أكون موجهة الاحتياج بتاعي عند مصدر ثابت داير لي الخير, داير لي كل الحب, داير لي كل الحاجات الحلوة, والنهاية بتاعتي حتكون في مكان أحلى من حلو يعني زي ما بيقولوا. فللأسف الحتة دي زي ما انت قلتي يعني هي شعراية شوية كده بتفصل بيناتهم الاثنين, إنكار الذات وتلغي شخصيتك وتكون إنسان زي ما قلتي ممسحة وما مهم وبتكبر كل الإهانة. عارفة حتى الآيات اللي للأسف بنفسرها غلط إنه اللي بيلطمك على خدك
1: أيوة ما هي دي المشكلة
0: يعني إحنا كنا
1: بنستخدم الآيات
0: إنك انت شخصيتك دي ألغيها
1: أيوة بالضبط
0: مثلا من أنا قصة
1: الكتاب بيقول كده
0: الكتاب بيقول
1: ايوه صح. احنا للاسف بنفسر الايات غلط من غير ما نرجع لقرينتها وليه هي اتكتبت في الوقت ده او هي انا بستفيد منه او المعنى الحقيقي المحتاج انا افهمه شنو. فبنشيل الايه وبعد كده نشيل كرايا ونعيش بها حياتنا. للاسف بنعيش غلط
0: وبنربي الناس كده وبنعلم الناس كده في الكنائس وكده يعني الناس اللي بتكون يا دوب بتعرف على ربنا نزل عليهم

0: الافكار دي في راسهم
1: بالضبط كده.
0: فتلقى الزول بعد سنين طويله عنده اضطراب في شخصيته لانه هو اتعلم انه انا ربنا قال لي الغي شخصيتك واسمع كلام الناس.
1: ودي ده المشكله انه احنا بنسمع بنتعلم او بنعيش يعني بنتعلم عن طريق السمع فقط, ودي الأكبر مصيبة. يعني حتى الكتاب بيقول إيش وشنو, أمشوا افحصوا الكتب وراجعوها وشوفوا الكلام وامتحنوا الأرواح وأعملوا الكلام ده كله. يعني الله مدينا إنه إحنا حتى في كتابه نرجع ونقرأ ونستفسر ونسأل, ولو غلبنا أي إجابة نرجع له هو ذاته نسأله أنت قلت هنا أنا ما قادر أفهم كده. فالفكرة إنه إحنا لما نعيش الإيمان بتاعنا إيمان سمعي فقط عن طريق الناس اللي بيقولوا لنا يوم الأحد أنا أو كده, واللي بيقول لي في المنبر صح. هو الصح أنا هعيش به. ممكن الخادم ده اللي بيقول الكلام ممكن يغلط, أوقات كثيرة بيشوف خدام بتهسر آيات غلط للأسف, وأوقات كثيرة خدام بتستخدم آيات بطريقة غلط. تمام,
0: طب نقرا في كتب أيوة. المسيحيه دي مثلا
1: ايوه في حاجات كتير, او كان ما لو انت ما بتمشي ترجع وتفسر وتختبر وتشوف وتمتحن الحاجه دي صح ولا غلط ولا بتاع, ولو ما بقى الاساس بتاعك هو ربنا بس اعتمدت على الزول اللي قدامك هو اللي بيقول لك زي ما قبل انا قلت في السوشيال ميديا, حتلقى نفسك انت ضايع فعلا زي ما انت قلتي.
0: بتعيش غلط شديد وبتطبق كلام ربنا غلط وفعل ربنا غلط, عشان كده بنوصل حته
1: وبتشاكل الناس كمان ايوه يا
0: وبنوصل حته انه علاقتنا بربنا بيجي ما فيها السلام الاصلا المفروض يكون فيه ولا حتى في المحبه للاخرين. وربنا ما عايز نصل محي انه انا اكره نفسي, لانه لما انا الغي شخصيتي هأكره نفسي بالأصح, لأنه حلقة إنه أنا بصارع في كل يوم. يا أخي أنا كنت دايرة
1: أكون كده
0: لكن خلاص ما مشكلة. فيوم ورا يوم يوم ورا يوم لو دي العقلية أنا ما أشبيه هأكره نفسي
1: صح.
0: وحأسمح الآخرين يكونوا بيسيئوا لي في كل حاجة أنا بقولها. فياريت نعمل حسابنا يعني أنا الحلقة للأسف يعني قاعد تنتهي, بس النقاط ما قاعد تنتهي. وأنا نفسي شديد بس أحيي كل شخص يعني كتب لنا, وفي تعليقين تقريبا إحنا كده ما قريناهم من شرحبيل والزنجي. الزنجي يعني أنا أوعدكم إنه

راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة. الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتانيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول، وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو

حكما بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه، لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن، لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف،

0: أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
1: بطرس الثانية الأصحاح الثاني. وكما كان في شعب الله من ادعوا النبوة، سيكون فيكم أيضا معلمون كذبة يأتون ببدع هدامة، لدرجة أنهم يتنكرون للسيد الذي فداهم، فيجلبون على أنفسهم الهلاك السريع، وكثيرون سيتبعون فسقهم، وبسببهم

0: يكفر الناس بالدين الحق وهم طماعون، يستغلونكم بحكايات يخترعونها. لذلك منذ وقت طويل صدر عقابهم وسيحل بهم، وهلاكهم لا بد منه. إن الله لم يشفق على الملائكة الذين أخطأوا، بل طرحهم في الهاوية في أعماق الظلام محبوسين إلى يوم الدين. وهو كذلك لم يشفق على العالم القديم، بل جلب الطوفان على عالم الأشرار، لكنه حفظ 8 أشخاص على رأسهم نوح الذي كان يدعو إلى الصلاح. وعاقب الله مدينتي سدوم وعمورة فأحرقهما وحولهما إلى رماد، وجعلهما إنذارا أن نفس الشيء سيحدث للأشرار. أما لوط فأنقذه لأنه كان رجلا صالحا، وقد تضايق جدا بسبب القذارة التي كان يعيش فيها الأشرار، فكان ذلك الرجل الصالح ساكنا بينهم، وكان كل يوم يرى ويسمع ما يحدث، فتتعذب نفسه الصالحة من أعمالهم الشريرة. كل هذا يبين أن الله قادر أن ينقذ الأتقياء من المحنة ويبقي الأشرار إلى عقاب يوم الدين، خاصة الذين يتبعون شهوة الطبيعة الدنيئة، أي شهوة النجاسة، ويحتقرون السلطة. هؤلاء المعلمون الكذبة يتصرفون بوقاحة وكبرياء، ولا يخافون من الافتراء على الكائنات السمائية، مع أن الملائكة وهم أعظم قوة ومقدرة لا يقدمون في محضر الله شكوى فيها افتراء ضد هذه الكائنات. أما هؤلاء الناس فيفترون في أمور لا يفهمونها، هم كالبهائم غير العاقلة التي تسيرها الغريزة، وهي مولودة لكي تصاد وتقتل، لذلك سيهلكون كالبهائم وينالون الشر جزاء شرهم. إنهم يعتبرون أن الانغماس في الملذات حتى في وسط النهار بهجة، هم أوساخ فاسدون، حتى وهم يأكلون معكم في الولائم يخدعونكم ويفرحون بذلك. عيونهم تنظر إلى النساء نظرات الشهوة ولا تشبع من الخطيئة، يخدعون الضعفاء، قلوبهم تعودت على الطمع، هم ملعونون، تركوا الطريق المستقيم وضلوا وساروا في طريق بلعام بن بعور الذي أحب أن يحصل على أجرة فارتكب الشر، ولكنه توبخ على معصيته، لأن الحمار الذي لا يتكلم نطق بصوت إنسان ووضع حدا لجنون النبي. هؤلاء الناس هم ينابيع بلا ماء وضباب تسوقه ريح شديدة، لذلك فإن أعماق الظلمات جاهزة لهم. كلامهم سخيف ويدل على الكبرياء، يستعملون الشهوات الدنيئة والفسق ليخدعوا بها من بدأ يهرب من أهل الضلال، يعدون الناس بالحرية بينما هم أنفسهم عبيد الفساد، لأن الإنسان عبد لكل ما يتسلط عليه. فمن نجا من الفساد الموجود في هذه الدنيا عن طريق معرفة مولانا ومنقذنا عيسى المسيح، ثم سمح لنفسه أن يرتبك وينغلب مرة أخرى بهذا الفساد، تكون نهايته أتعس من بدايته، بل كان من الأفضل له أن لا يعرف طريق الصلاح، من أنه بعدما عرفه يرتد عن الوصية الصالحة التي أعطيت له، فينطبق عليه المثل الصادق الذي يقول:
1: كلب رجع ليأكل ما تقيأه،
0: والآخر الذي يقول:
1: اغسل الخنزيرة تعود تتمرغ في الوحل.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكناً لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
1: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
0: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة، وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
2: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
0: ثم يقول:
2: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
0: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بثقة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة، أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واسغ. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده اثنان أو ثلاثة. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة، وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي قال:
2: أنا أنتقم أنا أجازي.
0: وقال أيضا: ربنا سيحاكم شعبه. فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرغ عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم سبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
2: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
0: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.

المستمعين الأعزاء، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأربعاء. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة البدويت. الحلقة دي بتتكلم عن مزيد من المقاومة ضد إعادة بناء السور، وزي ما تكلمنا في الحلقة الماضية في المقاومة القابلة نحامي لما كان بيبني في السور، لكن الليلة في مقاومة زيادة في بناء السور. دعوة لك تسمع وتفهم الموضوع لأنه مهم.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-56-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت حكم وأمثال، ومثل الليلة العترة تصلح المشية. رأيكم شنو تسمعوا وتفهموا؟

وبكي نات سوانين توك داتني بني آدم تكتي وبني آدم موكنا وانان إباري وفم إباري تورا إباري بيتو ناتي داي ان باروك ان اودور وينن تندي بودور ان اغارويوك ان بيكك بين اودور ان باروك فقر تك تكتي آيا بين اودور ان باتي كستيسا كاب تكتيك وسموكا كوديا وسموكا كوديا ادنوب قدان دا انوهن ايان دا قدا اهين سماهن كودا بكتيني ايان دا قدا اهين سماهن عند اهيني بيتا ديتونا تداوريتوا بلينا اداوريوا ايفال ادايوا وهبنوا ترابنديوا تفقرنديوا اورياوا انباتي كستيز دا عند اهينوب انبارا اقنا كاكوديا تا ديتونا كاكورتا تاياتونا كاكورتا اندا اكتيكن ابونانا اوربيتا ايدي ابتماسونا ابونانا اوربيتا ايساكيان ابتماسونا ايدن بيتونا تي داي تي ايوبا نمبروكتو يتيو كاري فالوا فغرند فغر تديد و شطك تيك دانيتك علي افيب تكاتي ودايون تو بيداوي اكنا افاما دايو تو هادي تو تيم سيونيتو تو هادي تيب تونا توماك تو ماجيتي دسيما با توش بوت اريين او غرويو دارين ارويو دارين بيتو ناتي داي داوري تادي تي بيت هنن بيتو ناتي داي يا بو ناتو كانك شيش بو بنيت اني استراوكنن

المستمعين الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت، ونتمنى أن تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976565539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسنخليكم مع برنامج بلغة الفو.

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. معمودية يسوع كانت كيف؟ تعالوا نسمع، لأنه معموديته مهمة جدا جدا، ولو أنت ما سمعت قبل كده تعال اسمع.
1: الصوب إلا أوريكوا نا كي براين كي برفتاي كي سيكين ما يسيب موي دوغة تينا سيغونا إيغا إلا أون كي كيريكتين بيتين بايلان كندول ألان سي كاي نغوون كيم بيلان أكالوم كي سينسي كي كين كوين أي بادن يينا أي بادن كوين تينا ما كويلان كيل ألان داين رابي يسون ديم بيلي سي كي سيغونا دين جالي غون بيلي ألي إل نبوو أي ناس كيل كام لي ألي دوغي تريك أي كيتال كي يينا إسكوا تراسي دي أصو جيس أمين كي براي نا كي برفتاي كي سيكين ما يسيب موي نمغل أي نتين تير لي ناس غال كايتي تيرغي بانو اسوي كبراي كبراينا كبر فتاي برغا باي لوريكوا نيتين غازيكل ميسي موي رانتين بيتين اودول ناس كوين اركان كلبام ناسام كوين اركان اوغل دوك ديالي الى وونا كي افسار كا كلكام دوك با جاي غانغينا كاين يعني كي سينسي نا ايتين ما دوكل الان كيرسون نما بيلي ديو اينا دوك ويلان كيرسين او نما كويل الان ني وو اي سان كوين دين جالين او سيكا جيل وغل راب يسون دين جالين او سيكا جيل اي اليلي مو نا يسي اي كلول الى وونا جي ابا ilong azang lompire se jeyeng wagal bale se jeyeng kise ba jalengo de kena bado jalengo inang elawung aliatori way nazyaula na elawungi namakiro ka jadik si kain naskawe duosi elawung alkikien se arra kosa naskaula ina ete nama kwele lang yung kagin nama tori ge nama ela wesan kwe nama el na roke lo ke nan kariya urdun nama de role ela lo ide nama duoke nan karinyi yohanna mamadan karinyi ela lole na kenga na ke borun kwa sinyetin inalan koroje yitin na rengeli inalan keke la jalo mal torik rabiyo su wenas jawla ina yedok nama duobi duosi el inalan sipia ba ilong ali ki sense yedok se tio yedok nama inalan sikie arrakawle na illa nama kwa ke na kwa sasonga ke yinyi nama kele kise dien diyo kwa kaina kaldega kaini na dien diyo kwa kaina elegan kwa kaini ela sale ala nye ndo kile nge elegale nang kwa le digene akabi ela lole alba kele nama doga raki nino kume na dogide Yohanna Mamadan ke na kwa sili ide taban yesido nama do koro diyo jengine leo ela uung alie ndo kisense seke alie uo yei alway naz yaula ilole nama ide nama ke mara kwasi nama ide mama yo adara nyana masin kwasi sin racing nothing in beleng egel bi al au nawo si kaliba walgal al au nawo mbelesi kelbam ila ungna abi abani fane biden kele bele kelbam ki nguto al matarasge walgal ki njenga kitar kay alamadog inalang tarasge na ide ila lole al yake na kela kwasi inalan sa so inana liyo wala ko sa so korojingi na ra ide namagal wo monko ela na pago ide wo monko namas dogen kwa egel na kazidok egel alangi

تحية الود لكل متابعين حلقات الحل في يدك. بنتمنى لكم كل الراحة وهدوء البال والسعادة. في كل مرة نحن بنتكلم على موضوع بيكون عندنا فيه مشكلة أو موقف نحن بنحله، بس بنحس إنه الحل اللي نحن بنعمله ممكن يكون ما هو الصح 100%، ممكن يكون لسه نحن محتاجين نفكر فيه، محتاجين نراجع نفسنا فيه. فعشان كده نحن بنجيب الموضوع وبنخطه وبنناقشه مع بعض. الليل عايزين نتكلم عن أولادنا. كلنا بنتمنى إنه أولادنا يكونوا أحسن أولاد، لو كانوا في التعليم ولا في التربية ولا حتى اهتمامنا بصحتهم، وكلنا بنحاول نوفر لهم طلباتهم، وبكل الطرق اللي احنا بنعرفها والمتاحة قدامنا بنحاول نحن نوفر لهم الأمان الموجود. لكن مرات كثيرة بنلقى اعتراض من أولادنا، بتحصل مواقف بتخلينا نحن نحس بأننا ما قادرين نسيطر عليهم، أو نحن ما قادرين نوفر لهم كل اللي هم بيحلموا به، لأنه ما في طلبات كثيرة نحن ممكن نكون شايفينها إنها حاجة بسيطة، حاجة ما مهمة، وهي بتمثل عندهم يعني الحياة بما فيها. فبتيجي من هنا النقاط بتاعت الاختلاف، بتيجي من هنا عدم التفاهم، عدم الإدراك لهم محتاجين لشنو ونحن محتاجين منهم شنو. فبتيجي الشكوى، يعني مرات كتير احنا عاوزين نخط أولادنا في طريق هم عندهم له أسلوب تاني. أبسط حاجة في التعليم، نحن مرات بنخط أولادنا في طريقة المذاكرة، بنطلب منهم يذاكروا بطريقة معينة فهم لهم طرق تانية، فبنحس إنه في فجوة بيننا وبينهم، وده بيفتح علينا أبواب إنه بيجينا نحن زي ما بقولوا في ناحية وأولادنا في ناحية تانية، وده خلانا ما قادرين نخلق لغة بتاعة حوار. علاقة بيناتنا بقت مجرد شكية أو اعتراض على جيل أولادنا. مرات كثيرة بنلقى الأبو بيحاول إنه يقرب أولاده لطريق ربنا، يحاول إنه يشرح ليهم، لكن في الآخر بتجي الشدة، بيجي العنف، بيجي إنه أغنعوني. طيب أنا عندي حرية إنه أنا أتفاهم، إنه أنا من حقي أقرر مصيري، من حقي إنه أنا أخذ قرار في حياتي. خصوصاً نحن في الوقت الحالي في حاجات كثيرة أو مواضيع كثيرة بقت مطروحة عند أولادنا نحن لسه ما قادرين حتى نستوعبها أو حتى نتفهمها أو حتى يكون عندنا لينا قبول إنه نناقشها. هل من حقهم أولادنا يجوا يناقشونا في كل حاجة، ولا نحن بنخط لهم حدود إنه يجوا يتكلموا فيها؟ مثلا حاليا من ضمن المشاكل المطروحة في العالم كله وكل الناس بتتكلم فيها، ونحن كسودانيين لسه الموضوع ده مخطوط تحت دائرة ممنوع النقاش، اللي هي مثلا الحاجات اللي بتتعلق بالمثلية الجنسية. يدوب نحن قدرنا نفتح باب المخدرات، شوية حرية في التعبير، فالمواضيع دي بقت موجودة في الساحة، لكن نحن بقت بالنسبة لنا مشاكل. طيب نحن لو ما عاوزين المشاكل دي تتسرب لأسرنا، لو ما عايزين المواضيع الكثيرة اللي بقت موجودة حاليا في الساحة تصل لبيوتنا، نعمل من البداية شنو؟ كل زول فينا بقول لا أنا حاولت أربي أولادي بطريقة كويسة، بس اتفاجأت بأنه ولدي ده ماشي لي في درب بعيد من الله، اتفاجأت أنه ولدي ده عنده أفكار غريبة. فنشوف ربنا هل هو من البداية أدانا قواعد نمشي بها عشان نحن ما نتعرض للمشاكل دي؟ فربنا ما خلانا نحن في أي موضوع في حياتنا نحن ما يكون عندنا نقاط ثابتة منه. فأول حاجة ربنا أدانا ليها هشنو؟ قالك ولدك ده من يتولد علمه مخافة الله، خليه أزرع فيه من هو صغير إنه يخاف ربنا كيف. ودي النقطة اللي نحن بنتجاهلها، الطفل من هو صغير بنخليه ما هو صغير، ما هو ما فاهم حاجة، خليه لما نكبر بعدين نعرف، ولما نكبر شوية بنقول لا خليه لما نفهم، ولما يبقى عمره 10-11 ما هو خلاص دخل في مرحلة العناد. نحن من البداية لو علمنا أولادنا مخافة الله هشنو، ومخافة الله نحن تكلمنا عنها في حلقة من الحلقات بتاعت برنامجنا، إنه نحن نوصل الصورة الصح لله. للأسف الشديد نحن بنوصل صورتين لأولادنا، الصورة الأولى ما تعمل الغلط عشان الله ما يعاقبك، وصلنا له في راسه إنه الله قاعد بعين لك شايل صوت في يده منتظرك تعمل الغلط عشان انزل عليك العقاب.
فدي بتبقى صورة مشوهة جدا احنا مرات بنزرعها في أولادنا. أو الصورة الثانية النقيض لها نهاية، الله بحبك وبيسامحك، الله بحبك وبيسامحك، أيوة ربنا بحبنا وبيسامحنا، بس ربنا عنده قوانين، ربنا عنده طرق. الصورتين ما بيوصلوا الحقيقة الكاملة عن صفات ربنا اللي نحن مفروض نوصلها لأولادنا ونعلمه كيف يخافوا الله. خوف الله ما هو الرعب الجوا القلب، خوف الله الخضوع وهو الطاعة اللي بتجي من الصغر. نحاول نعلم أولادنا من البداية كيف يكونوا علاقة مع الله، علاقة مبنية من الحب، لأنه الحب يبدأ تدريجيا، كل ما تحب زول تتعامل معاه أكتر أنت حبك له بيزيد. نفس الحكاية أولادنا، كل ما نعلمهم نفهمهم العلاقة الحقيقية مع ربنا المبنية على الحب، مع كل موقف العلاقة دي بتكبر وبتكبر وبتكبر وبتبقى لهم سد منيع من المشاكل اللي بتحصل. والكلام ده ما كلامنا نحن بس، ده كلام ربنا، لأنه في سفر الأمثال الإصحاح 22 والآية 6 بتقول شنو؟ بتقول رب الولد في طريقه فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. يعني الطريق اللي انت بتشير رجلين ولدك وتخطه فيه من البداية لحد ما يكبر ويعجز ما حيقدر يسيب الطريق ده. طيب الآية دي بتقول لنا خد ولدك من البداية في طريق الله، عشان نحن نخد أولادنا في طريق الله يبقى نحن لازم نكون نحن أصلا عارفين طريق الله. طيب الحاجة الثانية ربنا قال لنا، قال لنا التربية مع التأديب المناسب. دي نقطة مهمة جدا، لأنه في ناس بيقولك لا لا أنا نهائي أسلوب الضرب ده ما بينفع، أنا ولدي ده أصلا مستحيل أعلي صوتي فيه، أنا بقعد وبتفهم معاه. قالوا التأديب المناسب، ما قسوة لكن ما دلع، لازم يكون مرات في عقاب، العقاب المناسب بيأدب. لأنه ربنا قال في أمثال الإصحاح 13 والآية 24 من يمسك عصا يبقط ابنه ومن يحبه يطلب له التأديب. انت لو بتحب ولدك بتطلب له التأديب، بتشوف الطريقة المناسبة عشان تأدبه بيها. عندنا مثلا نحن بنقوله في السودان، أبهاتنا ومهاتنا بقولوه، بقول لك الولد شبعه وطبعه، يعني المثل ده فعلا شبع الولد، خليه يكون شبعان من كل حاجة. الشبع ده ما هو شبع أكل، شبع عواطف، شبع فهم، في نفس الوقت طبعه، اديه الأخلاق الجميلة، اديه القيم اللي عش بيها، ما تخليه ماشي من البداية، لأنه أي حاجة أنت بتزرعها من البداية بتثبت في الواحد. طيب ده بخصوص الأولاد، لكن ربنا برضو طلب مننا نحن المسؤولين عن أولادنا حاجة، طلب مننا إنه نصبر عليهم وإنه نكون عندنا طولة بال ونتحمل وما نتعامل معاهم كأنهم ناس كبار. يعني ما نتعامل معهم إنه الليلة أنا قلت لك الكلام، بكرة لو أنت عملته أنا زي ما بقوله الله قال لي أدبك بالعصاية في راسك. لا لا، ربنا طلب مننا نحن يكون بالنا طويل، يكون عندنا صبر. وأي كلمة قالت هنا بتخلينا نحن نرجع نعرف الصبر هشنو، نعرف طول البال هشنو، وكيف نحن يكون عندنا الاثنين ديل عشان نقدر نتعامل بهم مع أولادنا. وبرضو في الآخر أقول لكم حاجة، ربنا قال في أبهات ومهات بيكونوا هم السبب في فشل أولادهم، بأسلوبهم بطريقتهم بفهمهم بيكونوا السبب في إنه أولادهم يطلعوا عنيدين، أولادهم يطلعوا فاشلين، أولادهم يطلعوا ما بيعرفوا ربنا. وربنا قال الكلام ده، قالوا لنا في كلوس الإصحاح 3 والآية 21 قال أيها الآباء لا تقيزوا أولادكم لألا يفشلوا. يعني ما تكونوا أنتوا السبب في فشل أولادكم. طبعا نحن النقطة دي حاشة علينا، عمرنا ما قعدنا خطة ولا قعدنا حاسب نفسنا فيها، بنخط طوال النتيجة عند الأولاد، نحن عملنا علينا لكن الولد فاشل، ما بيجي وقت نحن نحاسب نفسنا هل نحن تعاملنا كان زي ما ربنا قال ولا كان من نفسنا. من ضمن الحاجات ربنا ادانا ليها قال لنا ما تغارنوا بين أولادكم، ما تخطوا جواهم روح الغيرة اللي هي ممكن توصل لأنه الأخو يغير من أخوه. ربنا طلب مننا إنه نعلمهم التواضع، نعلمهم التسامح، نعلمهم الغفران، لأنه الغفران هو أساس للحياة في حاجات كثيرة، من هو جوا البيت لحد ما يكبر، لحد ما يشتغل، لحد ما هو ذات يكون أسرة. عنصر الغفران حاجة أساسية جدا في إنه نعلم أولادنا إنه كيف يسامحوا بعض وكيف اعتذروا. أنت لو ما تعلمت ثقافة الاعتذار ما حتتعلم الغفران.
لأنه الغفران هو اللي بيفتح لك أبواب كتيرة وفيها بركة كتيرة للحياة. الغفران هو اللي بيخليك إنه يكون عندك صبر، يكون عندك احتمال، لأنه أنت أصلاً لو ما علمت الحاجات دي وإنت كنت متعلمة ما حتقدر توصلها له. والكلام ده برضو ربنا قالوا لنا ما كلامنا إحنا، لأنه بطرس لما سأل كم مرة أخوي اغلط فيني وأنا أغفر له، هل 7 مرات؟ يسوع قال له لا، ما بقول لك 7 مرات، لكن بقول لك 70 مرة 7 مرات. أنا شخصيا ما قادرة أحسبها وما قادرة أحدد نوع الغلط هو شنو، وما قادرة أعرف أخوك ده غلط فيك في شنو. كفاية كمية الغفران اللي أنت ممكن تقدمه. الغلط ما محدد، الغلط هنا ما نحن ما خدتينه في إنه شرب قبالي، شخبط كراسي، شال هدومي. الأخطاء نحن متعودين على بين أولادنا، لا، هنا لما قال يخطي إليك معناه خطأ فعلا وجعك. فخلونا يا أخواننا نهتم بأولادنا، خلونا حقيقي نعرف نربي أولادنا صح، لأنه ربنا قال ما تحتمدوا على أفكاركم. في كل حاجة نرجع لربنا، نشوف ربنا أدانا ياتو مفاتيح نحن نستخدمها عشان نمشي في سكته، عشان نحن نمشي في طريقه. فأولادنا جزء مننا، أولادنا هم بيمثلوا نجاحنا، هم بيمثلوا حصاد عمرنا. فلو نحن شلناهم وخطيناهم في الطريق اللي قالوا ربنا، فأكيد النتيجة حتكون صح. وفي الآخر ما إحنا ما بنقدر نعمل أي حاجة بدون ربنا، لأنه قال أنتوا بدوني ما بتقدروا تعملوا حاجة. يا رب أنت كلمتك حق، وانت بتقول في المزمور الرب يحفظك من كل شر ويحفظ نفسك. يا رب بنسألك انك تحفظ اولادنا من كل شر وتحمي خطواتهم وتكون انت الدرع اللي بيحميهم. يا رب بنشكرك يا رب على نعمك، بنشكرك على افضالك علينا، بنشكرك يا رب انه نحن تحت حمايتك. يا رب لك كل الشكر. وفي الاخر بقول لكم سلام، لحد ما نتلاقى في موضوع جديد من حلقات الحل في ايدك.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينه وبائسه. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمه للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي، في يوم ضيقتي بدعوك لانك انت حتستجيب لي. ما في اله بيشبهك ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535 79 76 56.

0: 35 9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
1: نرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم.

أقبلك ملك على حياتك بدون روحك، أقبلك بدون الطعنة لجنبك.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ترنيمة سياحة صلاة.

معكم هسه على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

مساء الخير والمحبة، مساء النور والرضا على كل زول بيسمعنا. أهلا مرحبا بكم مستمعين الأعزاء وين ما كنتوا ووين ما بتسمعونا، إذا كان في البيت ولا في الشغل ولا في الطريق ولا قاعدين في هدوء، يعني كده يعني بتقلبوا في محطات الراديو ولقيتونا كده باسم راديو سمر. حبابكم وحباب كل زول مستنينا في الوقت ده، وأكيد حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. ساعة سمر ساعة بنقضيها يعني في نستمع فيها لترانيم روحية وكمان لموضوع ممكن يكون مختلف عن اليوم القبله. إذن مساءات طيبة لكل أهلنا، ورب نجعل مساءكم مليان يعني خير ومحبة وسلام وطمأنينة وفرح، ويبعد منكم التعب والهم، يفتح لكم أبواب الخير يعني من حيث الناس ما بتتوقع مثلا الأبواب دي ممكن تتفتح. تحية كبيرة لكل زول اختار يكون معانا الليلة، ولكل قلب منتظر كلمة طيبة، ولكل إنسان محتاج يسمع حاجة تفرح خاطره وتديه أمل جديد. حبابكم ونحن مع بعض في الأمسية السعيدة والمباركة دي بنتلمى مع بعض، نتونس ونتحاور ونضيف ونتفاعل في حلقة اليوم. إذا عايز تواصلنا وتتراسل معانا راسلنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-39-9. وأكيد طبعا حكون زي ما بقول لكم كل مرة يعني مبسوطة جدا بمشاركاتكم وبتفاعلكم معنا. تعالوا مع بعض أحبابنا ومستمعين الأعزاء نستمع لأولى ترانيمنا، باقة جميلة عددناها لكم، إن شاء الله رب تنال رضاكم وإعجابكم. نستمع للمرنم القيس فيلمون حسن ونرجع نواصل.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

يعني لو فاتتك الحلقة أو عجبتك الحلقة ممكن تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود. حبابكم مستمعينا، وكل الشكر والتقدير للمرنم القصفي ليمون حسن اللي دايما بيقدم أروع وأجمل الكلمات والألحان. لما أرجع بس وعاين لمواعيده الوفية، تنتهي الأحزان وتهرب، تزدهي الأفراح ندية. لو ظلام ليلاتنا طول والزمان رسخ شقانا، فوق سحاب الشوك هناك يوم أكيد حيكون لقانا. أكيد لو المشاكل تعبتك ولو الأحزان يعني دائما متمسكة بك وما دار تسيبك، أكيد أكد عزيزي المستمع وعزيزتي المستمع إنه ده كله حينتهي وتهرب وتمشي بعيد، وأكيد حتزدهي الأفراح وتتحلى بالسعادة في رحاب الرب يسوع. إذا مستمعينا حبابكم وحباب طلتكم وجيتكم وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي، نقول له مرحب بك. وكمان ماشيين نطلع برضو في فاصل نستمع فيه لترنيمة تانية، تعالوا معانا نستمع لها ونرجع. وإذا حابي تسمع أي ترنيمة قول لي، وأكيد بإذن الرب حفتشها وأنزلها لك ونقدر نسمعها كلنا مع بعض. ودائما بقول لك إذا عايز تراسلني، راسلني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9، وده رقمنا اللي احنا بنتواصل به. إذن حبابكم فاصل نستمع للترنيمة ونرجع نواصل.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

أكيد تقدر تسمعنا ببرامجنا المتنوعة والمختلفة لما تدخلوا تزورنا في صفحتنا, صفحة راديو سامر سودان, وأكيد حتلقانا بعلامتنا المميزة الجبنة. وكمان ممكن الناس تنزل التطبيق وتسمعنا طول اليوم, والناس اللي بتسمعنا على الساتلايت كمان لو عايزين تنزلوا قناتنا فتشوها باسم راديو سامر سودان, وحتلقونا على النايل سات بالتردد 11354. وحباب كل زول انضم لنا في الوقت ده, وحباب طلتكم وحباب جيدكم. في حاجات كثيرة بنعيشها ونتعامل معاها كأنها حاجات عادية, لكن لو وقفنا وسألنا نفسنا شوية بنلقى وراها أسئلة كبيرة ومحتاجين وقفة. ومن الحاجات اللي بتخلينا يعني نفكر, هل يعني أهلنا ديل أهلنا عشان هم أهلنا بجد, ولا عشان نحن بس ساكنين معاهم تحت سقف واحد؟ يعني لما تقول ديل أهلنا, هل المقصود بس يعني إنه بيت بيننا يعني دم وصلة قرابة, ولا الأهل معناها الوقفة والحنية والأمان والسند في الزمن اللي بقى صعب ده؟ وهل السكن مع بعض يعني الناس اللي في البيت براه يعني كده دي بيخلي الناس أهل, ولا في حاجات تانية هل بتخلي الزول يحس إنه فعلا عنده أهل؟ السؤال ده يمكن يكون يعني بسيط في شكله, لكن جواه بنلقى تفاصيل كثيرة, خصوصا لما نكون عايشين مع أهلنا ونلقى نفسنا مرات قريبين منهم في المكان لكن بعيدين منهم في الإحساس. إذا مستمعين الأعزاء, تحية لكل الأهل ولكل الأحباب ولكل زول يعني بيحتوينا, لكل زول بيطبطب علينا, ولكل زول بيسأل مننا يعني ياريت ترسل رسالة لزول يعني بيسأل عليك في كل مساء وفي كل صباح, بيرسل لك تصبيحات ويسأل عن حالك وأحوالك كمان. تعالوا مع بعض نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل موضوعنا عن الأهل والأسرة, وهل الأهل ديل هم أهلنا وعشان هم بس قريبين لينا وقاعدين معانا, ولا الأهل هم شنو؟ هم السند وهم العضد وهم يعني الأمان يعني في خاصة في الزمن البقى صعب ده. تعالوا كده فاصل نطلع فيه ونستمع ترنيمة, وحديك المساحة دي عشان تفكر وكمان تكتب لي وتراسلني, ويعني نسمع مع بعض آراءكم واستفساراتكم.

رجعنا من جديد مستمعينا الأعزاء وبنجدد التحايا والترحاب وشكرا للمرنم البارع جورج بيلي على الترنيمة الجميلة والكتابة الرائعة. كلمات عميقة جدا جدا فيها شكر وفيها تسبيح, بيقول الشكر لك يا ربنا ده من زمان ريدك لينا, واضح أو باين وزي الشمس إنك عديل بتحبنا. أكيد محبة ربنا واضحة لينا, كفاية إنه بدينا يوم جديد وفرصة جديدة في الحياة, عشان كده محتاجين إننا نشكره لأننا نظهر امتناننا كمان له لأننا أحياء بنوجد وبنتحرك. إذا مستمعينا الليلة موضوعنا عن الأهل والأحباب. قبل ما نتكلم عن الأهل خلونا نسأل سؤال, هل هم أهلنا عشان نحن ساكنين معاهم زي ما قلت لكم في الأول, ولا يعني ممكن يكونوا صلتنا بهم صلة قوية جدا جدا؟ خلونا كده أول حاجة نفهم كلمة الأهل ذاته شنو. نحن لما نقول أهلنا بنقصد منه الأهل في أبسط معنى, هم الناس اللي بتجمعنا بيهم صلة قرابة زي الأب والأم, الأخوان والأخوات, الأجداد والجدات, الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم طبعا, وكل الناس اللي بيننا وبينهم صلة بتاعت رحم أو صلة دم, ودي الناس عندهم مكانة خاصة في حياتنا لأنه في رابط ما بنقدر ما اخترناه ونحن, لكن بنلقاها يعني صلة موجودة يعني معانا من أول يوم ما تولدنا فيه. لكن عزيزي المستمع, كلمة الأهل في معناها الأعمق ما مفروض تقيف عند صلة الدم بس, الأهل هم كمان الناس اللي بيكونوا جزء من حياتنا, ويعني الوجود بتاعهم بيفرق معانا جدا جدا, وبيناتنا وبينهم مودة ورحمة واهتمام كمان. يمكن يكون يعني الزول قريب لك بالدم لكن ما قريب منك في الإحساس, وممكن يكون كمان في زول ما بيناتكم دم لكن مواقفه معاك خلته في مقام الأهل وأكتر كمان. يا سلام, والأهل عندهم أهمية كبيرة في حياتنا. الإنسان لأنه بطبيعته محتاج يحس إنه عنده ناس يعني ينتمي ليهم, ناس يعرف إنه مهما حصل في مكان ممكن يرجع له, وفي ناس ممكن يعني يسمعوا ويفهموا ويقيفوا معه. والأسرة هي أول مكان بنتعلم فيه عن الحب والأمان والاحترام والمسؤولية وكمان التعامل مع الناس. الأهل كمان هم السند في مراحل الحياة المختلفة في طفولتنا, بنحتاجهم عشان يربونا ويحمونا ويوجهونا, وكمان في شبابنا بنحتاج نصحهم وخبرتهم, ولما نكبر برضو كمان بنحتاج وجودهم ومودتهم, حتى لو ما بقينا محتاجين منهم نفس الحاجة يعني اللي بكنوها لنا محتاجينها يعني من زمن لزمن آخر, حتى لو ما بقى زي زمان لأننا مثلا احتمال كبرنا وكده. وأهمية الأهل في يعني كبيرة جدا جدا لأنهم بيساعدونا وقت الحاجة. مرات مجرد وجود زول من أهلك جنبك في مواقف مثلا ممكن تكون صعبة بيديك يعني القوة, بيديك الدافع, وكلمة أنا معاك دي براها أو مكالمة بسيطة تسأل يعني منك أنت كيف, أو زول يفرح لك من جوا قلبه, حاجات شكلها صغيرة لكن أثرها على النفس كبير جدا جدا. لكن هنا بتجي الحتة المهمة, هل كل زول بيناتنا وبينه دم لازم يكون أهل بالمعنى الحقيقي؟ وهل مجرد إننا ساكنين في بيت واحد معناه إن إحنا قرايب من بعض؟ لأن صلة الدم بتعمل القرابة والسكن بيجمع الناس في مكان واحد, لكن المحبة والاحترام والرحمة والوقفة في يعني المواقف الكثيرة دي هي اللي بتدي العلاقة معناها الحقيقي. وعشان كده ممكن يكون عندنا أهل كتار بالاسم وقرابة, لكن السؤال الأهم كم واحد فيهم نحن حاسين به يعني هم أهل بجد, وكم واحد منهم حاسس بينا إننا أهله؟ أكيد سؤال متروك, وأكيد يعني تجارب كثيرة وممكن أحداث كثيرة بتحصل بيننا وبين أهلنا, ومرات بنخرب وش معهم. لكن الليلة كده تعالوا نغوص كده ونتبحر في الموضوع ده ونتلمس جوانب كثيرة فيه. لكن تعالوا مع بعض كده نطلع في فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل.

يا سلام، واحدة من أجمل الترانيم، أبكي وكمان أركع، يعني ترنيمة جميلة جدا جدا. شكرا يا شباب على الأداء الجميل والرائع، وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي، وحباب كل زول كمان كان متابعنا من أول بدايتنا لحد هسه. وبقول لكم خليكم قاعدين معانا عشان عندنا الكثير من الترانيم الروحية حنسمعها اليوم. وكمان وإحنا بنتناقش في موضوعنا الليلة، يعني عايزة أقول لكم إنه وجود الأهل حوالينا نعمة كبيرة جدا جدا. إنك تصحى وتلقى ناس حواليك، تلقى زول بيسأل منك، يساعدك لو يعني احتجت مساعدة، يشارك أفراحك وأحزانك، ويكون كمان في زول ممكن يعني تعتمد عليه في وقت الشدة. دي حاجات ما بسيطة وما كل الناس عندهم فرصة يعيشوها. السكن مع الأهل أعزائنا المستمعين مرات بيوفر للزول إحساس بالأمان والانتماء، خصوصا في الظروف الصعبة لما الحياة تكون تقيلة. وجود الأسرة حواليك ممكن يخفف كثير من الحمل، وفي مجتمعاتنا السودانية تحديدا معروف أن الأسرة الكبيرة عندها دور كبير في مساندة بعض، سواء في المرض، في الأفراح والمسؤوليات أو الظروف المادية. لكن في نفس الوقت السكن مع الأهل ما مفروض نشوفه يعني كنعمة من غير ما نعترف بالمسؤولية المصاحبة له، لأنه لما يعني ناس كتار يعيشوا تحت سقف واحد طبيعي تحصل اختلافات في الطباع وطريقة التفكير والنظافة والخصوصية وحتى طريقة تربية الأطفال وحتى في القرارات اليومية البسيطة. والزول مرات بيكون محتاج مساحة خاصة به، لكن ممكن يحس إنه وجوده وسط الأسرة معناه إنه حال يعني حياته كلها بقت مفتوحة للكل. وهنا المسؤولية الحقيقية بتظهر. المسؤولية ما معناها إنك تسكن مع أهلك وتتحمل كل حاجة ساكت. المسؤولية معناها إنك تعرف إنه وجودك معاهم بيفرض عليك احترامهم ومراعاة راحتهم والمشاركة في المسؤوليات بتاعت البيت، وكمان إنك ما تكون زول مستغل لمحبتهم أو وجودهم. وفي نفس الوقت الأهل برضو عندهم مسؤولية تجاه بعض، ما مفروض إنه الكبير عشان كبير يفرض رأيه في كل حاجة، ولا الأصغر عشان ساكن مع أهله تكون خصوصيته ملغية. كل زول محتاج يحس إنه عنده مساحة وإنه رأيه ومشاعره محترمة. والحاجة المهمة إن السكن مع الأهل ما مفروض يحول العلاقة من الحب لالتزام تقيل، يعني ما عشان نحن عايشين مع بعض خلاص بقينا مجبورين نكون متداخلين في كل التفاصيل بتاعت الحياة المختلفة الصغيرة والكبيرة. مرات يعني أحسن حاجة ممكن نحافظ بها على علاقتنا بأهلنا هي إننا نعرف الحدود، نعرف متين نتدخل ومتين نخلي الزول براه، نعرف متين نقدم النصيحة ومتين كمان مجرد وجودنا وسؤالنا يكون كفاية. لأنه في النهاية البيت اللي بيسكنوا فيه مع أهلنا ممكن يكون أجمل مكان في الدنيا لو كان فيه احترام ورحمة وتفاهم، وممكن كمان يتحول لمصدر ضغط لو كان زول بقى شايف إنه من حقه يتحكم في التاني لمجرد إنهم أهل وساكنين مع بعض. عشان كده السكن مع الأهل يا جماعة نعمة، لكن المحافظة على النعمة دي مسؤولية، مسؤولية الأهل كلهم ما مسؤولية زول واحد وبس. خلونا أعزائنا المستمعين نحافظ على أهلنا وعلاقتنا الطيبة بهم. تعالوا مع بعض نطلع فاصل قصير نستمع فيه برضو لترنيمة ونرجع نواصل، خليك موجود معنا.

بكرة أحلى والأجمل لسه ما جاء. عيش بالأمل لأنه الأمل داير عمل. خلي بالك طويل وبلاش تستعجل الأجل. فكر، قرر، خطط، نفذ وثابر بدون ملل، وكون متأكد لابد يوم باكر يبقى أخير. بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة هتعدي وتفوت وتبقى ذكريات.

شكرا للمرنم إيز بونا اللي دايما بتحفنا بالترانيم والألحان يعني الجميلة والكلمات الفعلا يعني فيها اختبار. هو لي يعني خلاصي, هو لي يعني إيماني, وهو لي يعني يقيني, وهو لي يعني كل شيء في الحياة. شكرا يا شيخ إيز بون لأنك دايما بتذكرنا ودايما بتفكرنا بأنه ربي يسوع هو كل شيء في حياتنا. حبابكم مستمعينا, وأكيد بنواصل يعني الموضوع اللي نحن بديناه. في سؤال بيقول ليه الغريب وقف معاي والقريب ما وقف؟ ليه لقيت راحة عند الناس البرة وما لقيت عند أهلي؟ المقارنة دي بيقول الزول يعني لما يكون محتاج لإحتواء ولسند وما يلقاه من أقرب الناس له, لكن برضو لازم نكون حذرين منها, لأنه ما كل زول برا الأس يعني بيكون أحسن من الأهل, وما كل قريب بالضرورة يكون سيء. الناس البرة مرات بنشوف منهم الجانب الجميل وبس, بنقابلهم في أوقات محددة, ومرات العلاقة معهم بتكون مبنية على الاحترام والمجاملات والمواقف الحلوة, لكن ما عشنا معهم تفاصيل الحياة اليومية, ما شفناهم في وقت الغضب ولا المسؤوليات ولا الخلافات ولا الضغوطات اللي بتظهر يعني معدن العلاقات الحقيقية. أما الأهل فنحن بنشوفهم في كل حالاتهم, بنشوف الحلو والمر منهم, عشان كده مرات أخطاء الأهل بتكون واضحة وأوجع لأنه توقعاتنا منهم أعلى من كده. لكن في نفس الوقت أعزائي المستمعين, ما مفروض نستخدم فكرة يعني ديل أهلك عشان مثلا نبرر كل التقصير. صلة الدم ما بتدي أي زول الحق إنه يهينك ويقلل منك أو يتجاهل مشاعرك, وبالمقابل كمان ما مفروض نتوقع من أهلنا إنهم يكونوا كاملين وما يخطئوا. الأجمل إننا بدل ما نسأل الغريب أحسن ولا القريب, نسأل سؤال ممكن يكون أعمق من كده بكثير. شنو الحاجة يعني خلت الزول الغريب يكون قريب مني, وشنو الحاجات اللي بتخلي يعني أحسن يعني بالبعد من أهلي, أو أحس يعني أنه أنا بعيدة عن أهلي؟ يمكن تكتشف أنه المسألة ما مسألة دم وقرب وبعد, لكن مسألة بتاع التعامل, كلمة طيبة, سؤال في وقته, احترام لمشاعر الزول, وقفة وقت الحاجة, ووجود يعني الزول وجوده يكون حقيقي فعلا لما الزول يكون محتاج له. وبرضو لازم نفتكر انه نحن ذاتنا ممكن نكون بالنسبة لناس تانيين الاهل, يعني الاهل اللي بننتمي ليه يعني بنتمنى نلقاهم. يعني زي ما بنلوم أهلنا على تقصيرهم, لازم نسأل نفسنا هل نحن بنقوم بدورنا تجاه أهلنا؟ هل بنسأل عنهم, بنسمعهم وبنقف معهم, ولا نحن بس منتظرين منهم يدون الإحساس يعني بأنهم هم أهلنا؟ في النهاية عزيزي المستمع, وجودنا مع الناس الطيبين في حياتنا من خارج الأسرة برضو نعمة, وما مفروض نحس بالذنب عشان لقينا عندهم الأمان, لكن برضو ما مفروض نخلي المقارنة تهدم كل علاقة بيننا وبين أهلنا باعتبار أنه لقينا يعني تعاملهم حلو ويعني القعدة معهم أجمل. لا, دي أن إحنا ما بنقارنها بيننا وبين أهلنا. زي ما قلت لكم قبل أن إحنا يا داب يعني بس تعاملنا معهم وشفنا الجانب الجميل منهم, لكن الجانب السيء ما شفناهم. ولما يعني نختلف مع أهالينا في البيت بنحس أنهم هم سيئين والناس البرة هم الكويسين, الشفنا منهم بس الجانب الكويس. عايزاك تفتح عيونك كده وتشوف يعني, لأنه الأجمل ما إنك تختار بين الأهل والناس البرة, الأجمل إنك تعرف قيمة كل علاقة وتحافظ على الناس اللي بيستحقوا يكونوا جزء من حياتك, سواء كانوا من دمك ولحمك أو من خارج دائرة الأسرة. إذن مستمعينا, شفتوا قدر شنو العلاقة مع الأهل مهمة ولها تأثير كبير جدا جدا في حياتنا. في اللحظة دي تعالوا كده برضو نطلع فاصل نستمع فيه للترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.

للناس اللي بتحب دايما تسمع ترانيم بعرب جوبا بنحب ننزل لكم ترنيمة كل فترة والتانية عشان مع بعض نشوف طريقة التسبيح الجميلة فيها حركة. شكرا للفريق اللي قدم ترنيمة الجميلة والرائعة دي, ربنا يبارككم. وفي ختام حديثنا مستمعينا الأعزاء محتاجين إننا نتذكر إنه الأهل ما بس ناس ساكنين معانا وما بس أسماء مكتوبة يعني في شجرة العائلة وما بس صلة دم بتربطنا ببعض, الأهل هم الناس اللي بتحسسنا إنه عندنا مكان نرجع له وقلوب نلقى فيها الأمان وناس يفرحوا لنا ويحزنوا معانا وبيقفوا جنبنا لما الدنيا تضيق. لكن في نفس الوقت ما مفروض ننتظر من أهلنا يعني إنهم يكونوا ناس كاملين, هم في النهاية بشر وبيغلطوا وبنغلط نحن برضو, عشان كده محتاجين نتعلم التسامح والاعتذار والحوار والاحترام يعني الجميل والكلام اللي بيكون بين الأهل. ونتذكر إنه المحبة ما معناها إننا نقبل الأذى, لكن معناها نحاول نحافظ على العلاقة من غير ما نفقد كرامتنا. وقصة رعوز ونعمة بتخلينا نفكر بطريقة مختلفة جدا جدا. رعوز ما كانت يعني بنت نعمة بالدم, لكن بقت بنتها في الموقف والمحبة والوفاء. وده بيعلمنا إنه أحيانا الزول البرة يعني دايما بيكون برا الأسرة ممكن يكون أقرب لنا من زول قريب بالدم, وأحيانا نحن ذاتنا ممكن نكون رعوز في حياة زول محتاج لنا. عشان كده قبل ما نسأل أهلي عملوا لي شنو, يمكن نسأل نفسنا سؤال, أنا عملت شنو عشان أكون أهل لأهلي؟ هل نحن بنسأل, بنسمع, بنسامح, بنقيف وقت الحاجة, بنحترم بعض, بنحفظ أسرار بعض, وبنفرح لبعض من غير مقارنة؟ لأنه في النهاية البيت ممكن يجمعنا والدم ممكن يربطنا, لكن المحبة هي اللي بتخلينا أهل بجد. وربنا يدينا الحكمة عشان نكون يعني سند لهم ويعني نميز بين الحاجات الصعبة اللي ممكن نعملها لأهلنا وإحنا مستنين إنهم هم يعملوا لنا الحاجات الكويسة. لحد هنا أعزائنا المستمعين نكون وصلنا بكم ومعاكم لنهاية حلقتنا الليلة, وسعيدة جدا جدا بوجود كل الناس اللي كانوا معانا في حلقتنا, وسعيدة كمان بكل الترانيم وبكل المرنمين اللي موجودين معانا في حلقتنا الليلة. ولحد ما نتلاقى في موضوع جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر, استنونا كل يوم على الساعة 4 بتوقيت السودان, وكمان استنونا كل يوم من الساعة 9:30 بتوقيت السودان. أكيد حنتحاور ونتناقش في مواضيع جديدة ومختلفة. ومن هنا أقول لكم إلى جديد اللقاء.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر. بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينه وبائسه. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمه للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي، في يوم ضيقتي بدعوك لانك انت حتستجيب لي. ما في اله بيشبهك ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي، وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
2: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
1: فقال:
2: أين تريد؟

0: أريد أن أجهزه.
1: فقال لهما:
2: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي، فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
1: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى، وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
2: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
1: وأخذ كأسا وشكر وقال:
2: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
1: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
2: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
1: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
2: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
2: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدم. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل 12. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
1: فقال:
3: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
1: فأجاب:
2: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر 3 أنك تعرفني.
1: وقال لهم:
2: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
1: قالوا:
4: لا.
1: فقال لهم:
2: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم يجب أن يتم في قول الكتاب: حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
1: فقال التلاميذ:
3: انظر يا سيد، هنا سيفان.
1: فقال لهم:
2: كفاكم.
1: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
2: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
2: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوتي الذي هو واحد من الاثني عشر، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
2: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
1: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
3: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
1: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
2: كف عن هذا.
1: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
2: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي. هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
1: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
0: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
1: لكنه أنكر وقال:
3: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
1: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
4: وأنت أيضا واحد منهم.
1: لكن بطرس قال:
3: كلا يا رجل.
1: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
5: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
1: لكن بطرس قال:
3: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
1: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديك. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
2: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
1: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
6: تنبه، من ضربك؟
1: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
7: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
1: أجابهم:
2: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
7: هل أنت إذن ابن الله؟
1: أجاب:
2: قلتم الصواب.
1: فقالوا:
7: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا، وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.

كبرت في الدرب ساعة حمومي وشدة الحرب، وقت الوهن ضعف القلب، مديت إيديك عشان تسندني، وفي شدة الحموم جيت تعزيني، لما الحزن ملا حياتي فرحتني. ما انت بس ربي الفريد أعظم رفيق، أنا كيف أكون من غيرك، انت كيف أكون.

0: يوحنا. يوحنا الأصحاح الأول. في الأصل كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، والكلمة هو ذات الإله، فإنه كان في الأصل عند الله. بواسطته خلق الله كل شيء، وبغيره لم يخلق شيء. فيه الحياة، وحياته هي النور الذي يهدي الناس، والنور يشرق في ظلام هذه الدنيا، والظلام لم يقدر أن يطفئه. كان رجل مرسل من الله اسمه يحيى، جاء بقصد الشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل جاء ليشهد للنور، فالنور الحقيقي الذي ينير كل إنسان كان آتيا إلى العالم، وأتى إلى العالم. ومع أنه صانع العالم، لكن أهل العالم لم يعرفوه. جاء إلى شعبه، لكن شعبه لم يقبله. أما الذين قبلوه، أي الذين آمنوا باسمه، فأعطاهم الحق في أن يصيروا أبناء الله، لا لأنهم ولدوا من بشر، ولا بقرار بشري، ولا عن رغبة إنسان، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، ورأينا جلاله، الجلال الذي له باعتبار أنه الابن الوحيد للآب، وهو مملوء بالنعمة والحق. شهد له يحيى فهتف:
1: هذا هو الذي قلت عنه يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه موجود قبلي.
0: ونحن كلنا نلنا من قنا نعمته بركة بعد بركة، لأن الشريعة أعطيت بواسطة موسى، أما النعمة والحق فقد جاءا بواسطة عيسى المسيح. لا أحد رأى الله أبدا، لكن الابن الوحيد الذي بجوار الآب هو أخبر عنه. وإن القادة الذين في القدس بعثوا بعض الأحبار واللاويين إلى يحيى ليسألوه:
2: من أنت؟
0: فكانت هذه شهادته، وأعلنها بوضوح ولم ينكر، بل قال:
1: أنا لست المسيح.
0: فسألوه:
2: إذن ماذا؟ هل أنت إلياس؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا:
2: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا له:
2: من أنت؟ يجب أن نقدم جوابا للذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: فقال:
1: أنا كما قال النبي إشعيا: صوت واحد يصرخ في الصحراء، أجعلوا طريق ربنا مستقيمة.
0: وكان بين المبعوثين بعض الفريسيين، فسألوه:
3: إن كنت لا المسيح ولا إلياس ولا النبي، إذن لماذا تغطس؟
0: أجابهم يحيى:
1: أنا أغطس في الماء، لكن موجود بينكم من لا تعرفونه هو الذي يجيء بعدي، وأنا لا أستحق أن أحل رباط حذائه.
0: جرى هذا في قرية بيت عنيا التي في شرق نهر الأردن، حيث كان يحيى يغطس الناس في الماء. وفي القدي رأى يحيى عيسى مقبلا إليه، فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله ليرفع خطيئة الناس. هذا هو الذي تحدثت عنه لما قلت يجيء بعدي واحد هو أعظم مني، لأنه موجود من قبلي، وأنا نفسي لم أكن أعرفه، لكني جئت لأغطس في الماء لكي يظهر هو لبني إسرائيل.
0: وشهد يحيى وقال:
1: رأيت الروح ينزل من السماء كحمامة ويستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأغطس في الماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يغطس في الروح القدوس. فأنا رأيت هذا بنفسي، لهذا أشهد أنه هو ابن الله.
0: وفي القدي كان يحيى هناك مرة أخرى واقفا مع اثنين من تلاميذه، ورأى عيسى سائرا فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله.
0: فسمع التلميذان كلامه فتبعا عيسى. والتفت عيسى فرآهما يتبعانه فسألهما:
4: ماذا تريدان؟
0: فقالا:
5: يا معلم، أين تقيم؟
0: أجاب:
4: تعاليا وانظرا.
0: فذهبا ونظرا أين كان يقيم، وكانت الساعة حوالي الرابعة بعد الظهر، وبقيا معه ذلك اليوم. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس هو أحد التلميذين اللذين سمعا ما قاله يحيى وتبعا عيسى. وفي الحال راح أندراوس ووجد أخاه سمعان وقال له:
5: وجدنا المسيح.
0: وأخذه إلى عيسى. فنظر عيسى إلى سمعان وقال:
4: أنت سمعان ابن يوحنا، ولكني سأدعوك صفا،
0: أي بطرس. وفي الغد نوى عيسى أن يذهب إلى الجليل، فوجد فيليب فقال له:
4: اتبعني.
0: وكان فيليب من بيت صيدا مثل أندراوس وبطرس. وفيليب وجد نسانئيل فقال له:
6: وجدنا الذي ذكره موسى في التوراة، وذكره أيضا الأنبياء، عيسى بن يوسف الذي من الناصرة.
0: فقال نسانئيل:
7: من الناصرة؟ هل يأتي من الناصرة شيء صالح؟
0: فقال له فيليب:
6: تعال وانظر.
0: ورأى عيسى نسانئيل قادما إليه فقال:
4: هذا من بني إسرائيل، أصيل لا غش فيه.
0: فقال له نسانئيل:
6: كيف عرفتني؟
0: أجاب عيسى:
4: رأيتك وأنت تحت شجرة التين قبل ما ناداك فيليب.
0: فقال نسانئيل:
7: يا معلم، أنت ابن الله، أنت الملك الذي ينتظره هذا الشعب.
0: قال له عيسى:
4: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك وأنت تحت شجرة التين؟ سترى أعظم من هذا.
0: ثم قال:
4: أقول لكم الحقيقة، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله تصعد وتنزل على الذي صار بشراً.

0: العبرانيين الأصحاح الخامس. كل حبر أعلى يؤخذ من بين الناس ويعين ليكون نائبا عنهم أمام الله، فيقدم لله غرابين وضحايا للتكفير عن ذنوبهم، ولأنه هو نفسه معرض للضعف البشري فيغدر أن يعطف على الجهال والضالين، وبسبب ضعفه كان عليه أن يقدم ضحايا ليكفر عن ذنوبه هو أيضا كما كان يكفر عن ذنوب الناس. ولم يكن أحد يتخذ لنفسه هذه الوظيفة الشريفة، إنما كانت تأتي بدعوة من الله كما حدث مع هارون. كذلك المسيح لم يرفع نفسه ليصير الحبر الأعلى، بل الله هو الذي قال له:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: وقال له في مكان آخر:
1: أنت حبر إلى الأبد مثل الملك صادق.
0: والمسيح في أثناء وجوده كإنسان هنا على الأرض قدم صلوات وتضرعات بصراخ شديد ودموع إلى الله القادر أن ينقذه من الموت، فاستجاب له لتقواه. ومع أنه الابن، تعلم الطاعة بواسطة الألم الذي غاساه، وبعدما أكمل عمله أصبح غادرا أن يعطي النجاة الأبدية لكل الذين يطيعونه، لأن الله عينه حبرا أعلى مثل الملك صادق. وعندي كلام كثير يمكن أن أقوله بهذا الشأن، لكن شرحه صعب عليكم لأنكم بلداء في الفهم. كان يجب أن تكونوا الآن معلمين، لكنكم تحتاجون من جديد إلى من يعلمكم المبادئ الأولية لكلام الله. أنتم ما زلتم تحتاجون إلى اللبن الحليبي بدلا من الطعام القوي، فمن يتغذى باللبن الحليبي هو طفل رضيع عديم الخبرة في التعليم القويم. أما الطعام القوي فهو للبالغين الذين حواسهم مدربة بطريقة عملية للتمييز بين الخير والشر.

0: الرسالة إلى المؤمنين العبرانيين. العبرانيين الأصحاح الأول. في الماضي كلم الله آباءنا بواسطة الأنبياء مرات كثيرة وبطرق متنوعة، ولكنه الآن في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بواسطة ابنه الذي جعله مالكا لكل شيء، والذي بواسطته خلق العالمين. فالابن هو ضياء جلال الله والتعبير الصادق عن جوهره، والذي يحفظ كل ما في الكون بكلمته الغديرة. فلما أتم تطهير ذنوب الإنسان جلس عن يمين الجلالة في السماء، فصار الابن أعظم من الملائكة، والاسم الذي أعطاه له الله أعظم من أسمائهم، لأن الله لم يقل لأي واحد من الملائكة:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي،
0: ولا قال عن أي واحد:
1: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا،
0: ولكنه يقدم ابنه البكر إلى العالم ويقول:
1: يجب أن تسجد له كل ملائكة الله.
0: ثم يقول عن الملائكة:
1: صنعت ملائكتك رياحا وخدامك لهيب نار.
0: لكنه يخاطب الابن فيقول:
1: اللهم عرشك ثابت إلى أبد الآبدين، أنت تملك على شعبك بالعدل، أنت تحب الحق وتكره الباطل، لهذا عظمك الله إلهك فوق أصحابك فمسحك بزيت الفرح.
0: ويقول له أيضا:
1: يا رب، أنت في البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تفنى وأنت تبقى، كلها تبلى كما يبلى الثوب، تطويها كلها كرداء ثم تغيرها كثوب، أما أنت فتدوم ولا تتغير، وسنوك لا تنتهي أبدا.
0: فهل قال الله لأي واحد من الملائكة ما قاله للابن:
1: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك؟
0: لا، فالملائكة هي أرواح خادمة يرسلها الله لتخدم الذين ينالون النجاة.

تيموثاوس الثانية الأصحاح الثالث. وأريد أن أذكرك بأنه في الأيام الأخيرة تأتي أوقات صعبة، فيكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متكبرين، مقرورين، شتامين، غير مطيعين للوالدين، ناكرين للجميل، فاسدين، بلا شفقة، غير متسامحين، مفترين، متهورين، شرسين، يكرهون الخير، خائنين، طائشين، منتفخين بالكبرياء، يحبون الملذات أكثر من الله، يتمسكون بمظاهر التقوى لكنهم يرفضون قوتها الفعالة. فابتعد عن هؤلاء الناس، إن البعض منهم يندس في العائلات ويفتن نساء ضعيفات مثقلات بالذنوب ومنقادات لكل أنواع الشهوات، يتعلمن دائما لكن لا يمكنهن أن يعرفن الحق أبدا. وكما أن يانيس وينبريس عارضا موسى، كذلك هؤلاء الناس يعارضون الحق. عقولهم فاسدة وهم خير أهل للإيمان، لكنهم لن يتقدموا أكثر لأن قباوتهم ستنكشف بوضوح للجميع، كما انكشفت قباوة يانيس وينبريس. أما أنت فإنك تعرف كل شيء عن عقيدتي وسلوكي وهدفي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي والاضطهادات والآلام التي قابلتها. أنت تعرف كل ما حصل لي في أنطاكيا وإيقونيا والإسترا، كانت اضطهادات رهيبة، لكن المسيح أنقذني منها كلها. فكل من يريد أن يعيش بالتقوى كمؤمن بالمسيح عيسى يضطهده الناس، أما الأشرار والمحتالون فيزيدون شرا، يخدعون غيرهم ويخدعون أنفسهم. أما أنت فاثبت على المبادئ التي تعلمتها وآمنت بها، وتذكر على يد من تعلمت ذلك، فإنك منذ كنت طفلا تعرف كتاب الله الذي يجعلك حكيما لتنال النجاة بالإيمان بالمسيح عيسى. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لتعليم الحق وتوبيخ الضلال وتصحيح الخطأ والإرشاد إلى الصلاح، ليكون الشخص الذي ينتمي لله مجهزا ومؤهلا ليقوم بكل عمل صالح.

0: العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح. وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان سارة نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
0: فاتكل على أن الله غادر أن يقيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم. واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية.

المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به، وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل، وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة. تكون في مصالحة ما بتكون في عداوات تانية.
1: أكيد أنت عندك ميزات وعندك مواهب، أنا ما عندي.
0: لكن تخيل معي لو بلدنا استمرت في الحرب،
1: إذا ما حلقى له سوق ذاته يبيع فيه.
0: ربنا هو جاء في الأرض دي عشان كلنا نلقى خلاص ده.
1: ربنا ما خلق آدم وحواء خطاب في الجنة قال لهم اشتغلوا فيها،
0: فالله هو ذاته أدانا إنه نحن نشتغل، فليه نحن كبشر كسودانيين بالذات ما دارين نشتغل؟
1: عارف يا سمعني يا أخوي،
0: أي
1: الميزة في كلامنا إنه مبني على كلام ربنا، وإنه المصالحة والسلام دي كلها حاجات أسسها المسيح في الدنيا لما جاء ومات عشان.
0: أيوة.
1: وده اللي إحنا بنبني عليه وحياتنا، إنه نبني أفكارنا على كلمة ربنا وعلى طريق ربنا، وده اللي بيوصلنا للنتيجة. والنتيجة الميزة فيها إنها كلها خير وسلام لنا. فهل السلام ده لو بقى جاء والمصالحة دي فيها خير لنا وفيها فايدة؟
0: فيها خير كبير جدا جدا.
1: كيف؟
0: الخير الكبير إنه أول حاجة زي ما أنا كنت عدو بالنسبة لك أو أنت شايفني كعدو، إحنا بنتحول نبقى أخوان كويس، وبنقدر كمان نشتغل مع بعض. كنا نحن ماشيين في طريقين متوازيين، لكن المصالحة بتخلينا نحن نتقرب من بعض أكتر ونفهم بعض أكتر. دي واحدة من الحاجات المهمة جدا في المصالحة. لما تكون في مصالحة ما بتكون في عداوات تانية، ما بتكون في انتقامات، ما بكون في كراهية، ما بكون في حقد تجاه الآخر المختلف عني، لكن أنا بكون عندي أشواق إني أعرفك أكثر، أتقرب منك أكثر، أصنع معك علاقة أكبر من العلاقة كانت
1: ممكن. النقطة اللي قلتها إنه نشتغل سوا دي أنا عجبتني شديد، يعني في الآخر أكيد أنت عندك ميزات وعندك مواهب أنا ما عندي.
0: أيوة بالتأكيد.
1: وأكيد أنت عندك خيرات في أرضك ما عندي، يعني أنت عندك مثلا ممكن يكون ذهب ولا بترول في أرضك، لكن ما عندك عيش ولا قمح وأنا عندي القمح، وأنت عندك البترول، وده عنده الغنم ولا مؤاخذة، وده عنده النخيل، وده عنده يعني

0: كلنا بناكل بلح من هنا وفول من هنا وناكل لحم بتاع جمال من هنا ولحم بتاع غنم من هنا, يعني كلنا نتشارك مع بعض.
1: أيوة دي الحلوة في المصالحة, إننا نتبادل في المنافع دي. لو أنا بقدم ليك البلح أنت أكيد بتقدم لي السمسم, فكلنا بنستفيد من بعض. لكن تخيل معي لو بلدنا استمرت في الحرب, تلقائيا ما بقدر استفيد من البلح اللي أنت بتنتجه ولا التاني بيقدر يستفيد,
0: ده ما حلقى له سوق ذاته يبيع فيه.
1: فالمصالحة الوطنية دي بتخلينا حتى نحن قريبين بيئتنا ذاته, يعني البيئة اللي كانت بتنتج الحروب الأرض ذاته بترتاح, لأنه الأرض دي ارتوت من دماء الناس العزيزين جدا. نحن فقدنا ناس عزيزين جدا جدا علينا. نتمنى أنه آلات الحرب اللي بتحصد في الناس بالمصالحة نقدر نزرع خير في بلدنا,
0: والخير ده حيعم الجميع
1: طبعا بكل تأكيد كل الناس. ودل دايروا لنا ربنا إنه نحن نعيش في سلام مع بعض. ربنا هو جاء في الأرض دي عشان كلنا نلقى الخلاص ده, لكن نحن بنكره في بعض بسبب طبعا الخطية. خطيئة من دخلت العالم شوهت صورة الإنسان, لكن لسه الله مستمر يحب الإنسان ودايرك ترجع.
0: لكن في ناس ليه حس شايفين السلام والمصالحة دي يعني شغلانة بتجي كده ساكت بالراحة, لا فيها تعب لا فيها لا شغل
1: لا لا, لا فيها تمن كبير جدا, ونحن محتاجين نشتغل, ونحن محتاجين طالما الوقت نهار نشتغل, لأنه نحن ما عارفين بكرة ممكن يحصل شغل.
0: هالشغل ده متعب ولا ساهل, وهل ممكن ولا رأيك شنو؟
1: متعب متعب, لكن بنقدر عليه لأنه قبل كده جربنا.
0: أنا بتذكر برضو دائما أنا القصة بتاعت آدم والخليقة. يعني ربنا ما خلق آدم وحواء خطاب في الجنة قال لهم اشتغلوا فيها. أيوة ما خلقهم فيها عشان ينوموا والشجر ده يطلع السمر براو, لكن ربنا خلق العمل وهو ذاته ربنا سبحانه وتعالى شغال شغال من أجلنا بيحاملينا بيعمل لنا الخير, ده ما شغل. وبرضو إحنا الإنسان من واجبه إنه يشتغل. أيوة. إحنا كسودانيين دورنا بنعاين مرات كثيرة للعمل إنه تعب, بنعاين للعمل إنه بس لأجل القروش, عشان كده ذاته ما بننتج ولا بيكون عندنا هدف إنه نشتغل بضمير عشان ننتج حاجة كويسة لباقي الناس.
1: ما يلا دي المفاهيم المغلوطة المحتاجين نصحها. الله له كل المجد عمل, ولما خلق الخليقة دي عملها في 6 أيام كان شغال, عمل الإنسان عمل بحار عمل كل الحاجات السمحة دي. فالله هو ذاته أدانا إنه نحن نشتغل, فليه نحن كبشر كسودانيين بالذات ما دارين نشتغل؟
0: إحنا دارينا باردة كده, تعودنا تجينا باردة,
1: ما في حاجات بتنزل لك من فوق يا رفاق, فلازم أنت تقوم وتشتغل وتنهض وتمشي للآية بتقول اذهب إلى النملة أيها الكسلان وتأمل طرقها وتفهم وتعرف. فنحن لو ما تعلمنا إننا نشتغل تلغائيا بكرة ما هنقدر نعيش بكرامتنا. العمل بيخليك أنت قادر تعيش إنسان كريم ما مسلول,
0: وبيخليك أنت إنسان بتشبه الله, ودي جزء من صورة الله إنه الله بيعمل وخلقك عشان تعمل وإنت كده بتشبه. جزء من الخلل في الصورة دي إنك أنت تقعد عاطل وتستنى ما عايز, بس عايز تستنى المعونات تستنى لا لا لا الإغاثات وما عايز تشتغل ولا عايز تنتج.
1: احنا ما دايرين نكون مجتمعات يا رافض مجتمعات اتكالية تتكل على الناس, لكن احنا عندنا القدرة نعمل, والسودانيين أقوياء جدا وبيقدروا يشتغلوا.
0: الله ذاته شغال انت ما عايز تشتغل,
1: فما دي مفاهيم مغلوطة. مرات انا داير اريح الأولاد في البيت فبوفر لهم كل شيء, كويس انك توفر لهم الحاجات, لكن لازم تعلم منهم يشتغلوا ما يعتمدوا عليك, لأنك أنت ما قاعد للأولاد لكل العمر, فلازم تعلمهم أنهم ينتجوا زي ما أنت بتنتج. لكن لو تخيل معي لو نحن 10 نفر واحد فينا بنتج تلغائيا, حتى لو كان بنتج آلاف الأشياء برضو يوم من الأيام حنصل لمرحلة الفقر. فعشان ما نصل لمرحلة الفقر محتاجين كسودانيين نبتدي نعمل ونشتغل عشان بكرة نضمن مستقبل أفضل لأجيال,
0: ونعرف إنه ده جزء من كرامتك الإنسانية.
1: أيوة
0: إنه إحنا نشتغل ونعيش ونعمل ده بيرفع قيمتنا إحنا ذاته كمجتمع وكمواطنين, وبيزيد الخير في بلدنا, مش إنه بس إنه أنت دار تأكل وتشرب باتكالية ومجانا من غير ما تشتغل ولا تدعم.
1: محتاجين نحن نصل لفكرة انه العمل يبقى قيمة اجتماعية سائدة في مجتمعات,
0: وقبل قيمة اجتماعية ده حاجة ربنا خلقها فيك صورة الله ذاته, انه انت مخلوق على صورته تكون شغال زي ما هو امرك انك تشتغل وتعمل. ما بس انه انت بتشتغل عشان القروش، عشان لانه القروش لو بقت هي الغاية هتشوف اسهل وسيلة، لو هي كتل، لو هي سرقة، لو هي نهب
1: تعمل،
0: وهتعمل القروش عشان لكن تصل. كيف تصل انك انت القروش دي تبقى ما هي الغاية، تبقى وسيلة بس، وعشان تحقق بها الخير لباقي المجتمع بتاعه.
1: ما يلا احنا لو تحولنا من اقتصاد الحرب لاقتصاد السلام، تلقينا اللي كنا بنصرفه في الحرب بنقدر نصرفه على التعليم، نصرفه على الصحة، نصرفه على التنمية، نصرفه على حاجات كثيرة جدا. لكن لو نحن مستمرين في الحرب هننتج مجتمعات فقيرة، مجتمعات محتاجة، مجتمعات فيها أمراض، فيها أشياء كثيرة ما مضبوطة.
0: يعني الموارد اللي احنا بنصرفه في النزاعات وفي الكراهية وفي الخصام وفي كيف نعزي بعض، لو توجهت لخير بعض هتحقق سلام وهتحقق خير أكتر لكل المجتمع مع بعض.
1: يا رافض، نحن بنحلم إنه يوم من الأيام نصرف على البحث العلمي، نصرف على الصحة، على الاكتشافات، نصرف على التعمير، نصل لمصاف الدول اللي تقدمت. لكن ما ممكن كل اقتصاد البلد يصرف على الحرب.
0: يعني احنا حسي عايز تقول إنه وعينا لازم يزيد، ولازم نتغير فكرنا انه احنا بدل ما بنضيع زمننا في الرصاص وفي الدم وفي التاتشرات وفي مضاد الصواريخ والمسيرات
1: وغيرها من الاشياء
0: وغيرها من الحاجات، نصرف نوجه الصرف ده لتنمية المواطن وتنمية الاماكن، حيستفيد البلد كله.
1: أيوة.
0: اكتر من ما مستفيد.
1: أيوة. من زي ما غنى شعرانا السودانيين انه بدل ما نحن أماكن النزاعات تتحول لأماكن خير، وبدل مصانع الأسلحة يكون عندنا مصانع للإنتاج في البلد، وتكون عندنا مستشفيات، يكون عندنا مدارس، يكون عندنا طرق كويسة، أبسط مقومات الحياة تكون موجودة في السودان، والإنسان يقدر يعيش بكل حرية وبكل كرامة ويستفيد من الخيرات اللي بتطلع من البلد. ونحن كمان ما نوصف إننا شعوب ما قاعد تشتغل، شعوب فقيرة، شعوب نحن ما نصدر للعالم الحروب، لكن نصدر للعالم علماء، ناس باحثين، ناس مفكرين، ناس قادرين يعالجوا مشاكل العالم بدل ما نحن ننتظر العالم يعالج مشاكل.
0: برضو نقطة أساسية لازم إحنا ننتبه لها سمعان، إنه نستثمر في مجتمعاتنا دي في إعلاء قيم العمل وإعلاء القيم دي، ويعني برضو ما بتفتكر إنه في عادات وتقاليد عندنا بتشجع على الاتكالية، وأمثال إحنا بيعلموها لنا من الصغار بتشجع على الاتكالية وبتشجع إنه ما تشتغل، وبرضو مثلا مجتمعات بتشجع قيم النهب والسرقة، ولا كيف إنك تطلع من جارك من قبيلة تانية دي الرجالة ودي القيمة. فكل الحاجات دي إحنا محتاجين نعمل شنو عشان نغيرها؟
1: إحنا محتاجين أول حاجة يعني زي ما قلت لك المبادرات اللي تبني الوعي، سواء كان وسائل الإعلام، المدرسة عندها دور كبير جدا إنها تشتغل إنها تبني الوعي في الناس، الجامعات، مراكز الأبحاث وغيرها من المؤسسات التعليمية،
0: مناهجنا التعليمية
1: حتى المناهج
0: بتشجع حاجة زي دي. يعني إحنا عندنا مناهج كثيرة وقصص من تعلمناها وإحنا أطفال ما بتشجعك لحاجات زي دي، بالعكس بتشجعك انك انت كيف تمشي بس تلعب وكده وحتلقى الخير وحتلقى كل حاجة.
1: لا يمكن طبعا نحن في الغرن 21 محتاجين نستفيد من تجارب الناس، العالم حولنا الناس قاعد تشتغل وقاعد تنتج. فلو بتتذكر معي قصة زيدان الكسلان، الناس ماشية تزرع وزيدان قاعد في مكانه، يعني كل يوم أنا هزرع من هنا لحد هناك. فأنت محتاج بدل ما كل يوم تأجل لبكرة تحتاج إنك تشتغل الليلة.
0: هل برضو إحنا محتاجين نعلي قيمة العمل من أجل السلام والمصالحة ومن أجل كيف نبني بلدنا ونبني مجتمعاتنا؟
1: بالضبط، أنت لو يعني بديت تشجع الناس إنهم يشتغلوا بكرة هنكون عندنا مجتمعات كويسة. لكن لو كلنا قاعدين، لأنه الفراغ يا رافض الفراغ قاتل جدا جدا، فبيولد فينا ذات وحاجات تفكير ما سليم. فأنا محتاج
0: لكن أنا برضو ما نظلم الناس دي، في ناس كتير يقول لك أنا ما لاقي فرصة، الحرب، الكتل، الدمار، أنا لو مشيت من المحلة للمحلة هيقبضوني هيقتلوني. فأنت رأيك شنو؟ ما هو برضو ده مظلوم، يعني هو العدم السلام وكده عاصر الزول ده في شغل معين أو في منطقة معينة ما قادر يطلع منه.
1: شوف، كل ما تكون في حرب كل ما كانت المظالم أكتر، فإحنا بنسعى إنه يكون في سلام عشان كلنا نكون متساويين، لأنه لزمن طويل جدا الناس اتظلمت. الزمن اللي أنت بتلقى فيه فرصة عشان تشتغل، أنا محروم من الفرصة دي، محروم من الامتياز.
0: يعني إحنا مضطرين نغير، لو استمرنا في شارعنا ده بتاع الحرب والخصام
1: هتستمر المظالم،
0: هتستمر المظالم وحيستمر الدمار وحينعدم الخير من بلدنا لغاية ما بلدنا تتحرك. لكن لازم وعينا يزيد ونفهم إنه لو ما بنينا مجتمعنا وبنينا السلام في مجتمعنا ما هنقدر نلقى فرص بتاعت شغل، ما هنلقى فرص بتاعت أسواق، ما هنلقى فرص بتاعت استثمار. والسلام ده لما نبنيه هو اللي حيساعد بلدنا إنه يكون فيها خير ويكون فيها رخاء ويكون فيها راحة لنا كلنا كسودانيين. لكن طول ما بيستمر الظلم والنزاعات والكراهية والخصام في قلوبنا وما دارين نمشي في طريق ربنا اللي هو عمله، أكيد بلدنا ما هتلقى فرص أحسن عشان يكون اقتصادها أحسن.

المستمعين الأعزاء، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأربعاء. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة البدويت. الحلقة دي بتتكلم عن مزيد من المقاومة ضد إعادة بناء السور، وزي ما تكلمنا في الحلقة الماضية في المقاومة القابلة نحامي لما كان بيبني في السور، لكن الليلة في مقاومة زيادة في بناء السور. دعوة لك تسمع وتفهم الموضوع لأنه مهم.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-56-359. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت حكم وأمثال، ومثل الليلة العترة تصلح المشية. رأيكم شنو تسمعوا وتفهموا؟

المستمعين الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت، ونتمنى أن تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسنخليكم مع برنامج بلغة الفو

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. معمودية يسوع كانت كيف؟ تعالوا نسمع، لأنه معموديته مهمة جدا جدا، ولو أنت ما سمعت قبل كده تعال اسمع.
1: Asoba ila urekwa na ke braina ke barafatai ke se kilmai si moi doge tena se ingona inga ila una ki kerektin bitin bailan kundul alang se kai nguon ke mbelenga kalum ke se nse ki ken kweng ay badeng ina ay badeng kawen na tena makwela lang kel alang daeng rabi yosunde mbele si ke se ngona denja lingwa mbele alia el na bungo ay nas kel kamli ale doge terik ay kital kai ina esko atarase de asoges amin ke brai na ke barafatai ke se kilmai si moi na magal ay inga tintirle nasgal kaiti. Tirgi banu asoi kebrai.

تحية الود لكل متابعين حلقات الحل في يدك. بنتمنى لكم كل الراحة وهدوء البال والسعادة. في كل مرة نحن بنتكلم على موضوع بيكون عندنا فيه مشكلة أو موقف نحن بنحله، بس بنحس إنه الحل اللي نحن بنعمله ممكن يكون ما هو الصح 100%، ممكن يكون لسه نحن محتاجين نفكر فيه، محتاجين نراجع نفسنا فيه. فعشان كده نحن بنجيب الموضوع وبنخطه وبنناقشه مع بعض. الليلة عايزين نتكلم عن أولادنا. كلنا بنتمنى إنه أولادنا يكونوا أحسن أولاد، لو كانوا في التعليم ولا في التربية ولا حتى اهتمامنا بصحتهم، وكلنا بنحاول نوفر لهم طلباتهم، وبكل الطرق اللي احنا بنعرفها والمتاحة قدامنا بنحاول نحن نوفر لهم الأمان الموجود. لكن مرات كثيرة بنلقى اعتراض من أولادنا، بتحصل مواقف بتخلينا نحن نحس بأننا ما قادرين نسيطر عليهم، أو نحن ما قادرين نوفر لهم كل اللي هم بيحلموا به، لأنه ما في طلبات كثيرة نحن ممكن نكون شايفينها إنها حاجة بسيطة، حاجة ما مهمة، وهي بتمثل عندهم يعني الحياة بما فيها. فبتجي من هنا النقاط بتاعت الاختلاف، بتجي من هنا عدم التفاهم، عدم الإدراك لهم محتاجين لشنو ونحن محتاجين منهم شنو. فبتجي الشكوى. يعني مرات كتير احنا عاوزين نخط أولادنا في طريق هم عندهم له أسلوب تاني. أبسط حاجة في التعليم، نحن مرات بنخط أولادنا في طريقة المذاكرة، بنطلب منهم يذاكروا بطريقة معينة، فهم لهم طرق تانية، فبنحس إنه في فجوة بيننا وبينهم، وده بيفتح علينا أبواب إنه بيجينا نحن زي ما بقوله في ناحية وأولادنا في ناحية تانية، وده خلانا ما قادرين نخلق لغة بتاعة حوار. علاقة بيناتنا بقت مجرد شكية أو اعتراض على جيل أولادنا. مرات كثيرة بنلقى الأبو بيحاول إنه يقرب أولاده لطريق ربنا، يحاول إنه يشرح ليهم، لكن في الآخر بتجي الشدة، بيجي العنف، بيجي إنه أغنعوني. طيب أنا عندي حرية إنه أنا أتفاهم، إنه أنا من حقي أقرر مصيري، من حقي إنه أنا أخذ قرار في حياتي. خصوصاً نحن في الوقت الحالي في حاجات كثيرة أو مواضيع كثيرة بقت مطروحة عند أولادنا، نحن لسه ما قادرين حتى نستوعبها أو حتى نتفهمها أو حتى يكون عندنا لينا قبول إنه نناقشها. هل من حقهم أولادنا يجوا يناقشونا في كل حاجة، ولا نحن بنخط لهم حدود إنه يجوا يتكلموا فيها؟ مثلا حاليا من ضمن المشاكل المطروحة في العالم كله وكل الناس بتتكلم فيها، ونحن كسودانيين لسه الموضوع ده مخطوط تحت دائرة ممنوع النقاش، اللي هي مثلا الحاجات اللي بتتعلق بالمثلية الجنسية. يدوب نحن قدرنا نفتح باب المخدرات، شوية حرية في التعبير، فالمواضيع دي بقت موجودة في الساحة، لكن نحن بقت بالنسبة لنا مشاكل. طيب نحن لو ما عاوزين المشاكل دي تتسرب لأسرنا، لو ما عايزين المواضيع الكتيرة اللي بقت موجودة حاليا في الساحة تصل لبيوتنا، نعمل من البداية شنو؟ كل زول فينا بقول لا أنا حاولت أربي أولادي بطريقة كويسة، بس اتفاجأت بأنه ولدي ده ماشي لي في درب بعيد من الله، اتفاجأت أنه ولدي ده عنده أفكار غريبة. فنشوف ربنا هل هو من البداية أدانا قواعد نمشي بها عشان نحن ما نتعرض للمشاكل دي؟ فربنا ما خلانا نحن في أي موضوع في حياتنا نحن ما يكون عندنا نقاط ثابتة منه. فأول حاجة ربنا أدانا ليها هشنو؟ قالك ولدك ده من يتولد علموا مخافة الله، خليه أزرع فيه من هو صغير إنه يخاف ربنا كيف. ودي النقطة اللي نحن بنتجاهلها، الطفل من هو صغير بنخليه ما هو صغير، ما هو ما فاهم حاجة، خليه لما نكبر بعدين نعرف، ولما نكبر شوية بنقول لا خليه لما نفهم، ولما يبقى عمره 10-11 ما هو خلاص دخل في مرحلة العناد. نحن من البداية لو علمنا أولادنا مخافة الله هشنو، ومخافة الله نحن تكلمنا عنها في حلقة من الحلقات بتاعت برنامجنا، إنه نحن نوصل الصورة الصح لله. للأسف الشديد نحن بنوصل صورتين لأولادنا، الصورة الأولى ما تعمل الغلط عشان الله ما يعاقبك، وصلنا له في راسه إنه الله قاعد بعين لك شايل صوت في يده منتظرك تعمل الغلط عشان انزل عليك العقاب.
فدي بتبقى صورة مشوهة جدا إحنا مرات بنزرعها في أولادنا. أو الصورة الثانية النقيض لها نهاية، الله بحبك وبيسامحك، الله بحبك وبيسامحك، أيوة ربنا بحبنا وبيسامحنا، بس ربنا عنده قوانين، ربنا عنده طرق. الصورتين ما بيوصلوا الحقيقة الكاملة عن صفات ربنا اللي نحن مفروض نوصلها لأولادنا ونعلمه كيف يخافوا الله. خوف الله ما هو الرعب اللي جوا القلب، خوف الله هو الخضوع وهو الطاعة اللي بتجي من الصغر. نحاول نعلم أولادنا من البداية كيف يكونوا علاقة مع الله، علاقة مبنية من الحب، لأنه الحب يبدأ تدريجيا، كل ما تحب زول تتعامل معاه أكثر أنت حبك له بيزيد. نفس الحكاية أولادنا، كل ما نعلمهم نفهمهم العلاقة الحقيقية مع ربنا المبنية على الحب، مع كل موقف العلاقة دي بتكبر وبتكبر وبتكبر وبتبقى لهم سد منيع من المشاكل اللي بتحصل. والكلام ده ما كلامنا نحن بس، ده كلام ربنا، لأنه في سفر الأمثال الإصحاح 22 والآية 6 بتقول شنو؟ بتقول رب الولد في طريقه فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. يعني الطريق اللي انت بتشير رجلين ولدك وتخطه فيه من البداية لحد ما يكبر ويعجز ما حيقدر يسيب الطريق ده. طيب الآية دي بتقول لنا خد ولدك من البداية في طريق الله، عشان نحن نخد أولادنا في طريق الله يبقى نحن لازم نكون نحن أصلا عارفين طريق الله. طيب الحاجة الثانية ربنا قال لنا، قال لنا التربية مع التأديب المناسب. دي نقطة مهمة جدا، لأنه في ناس بيقولك لا أنا نهاية أسلوب الضرب ده ما بينفع، أنا ولدي ده أصلا مستحيل أعلي صوتي فيه، أنا بقعده بتفهم معاه. قال له التأديب المناسب، ما قسوة لكن ما دلع، لازم يكون مرات في عقاب، العقاب المناسب بيأدب. لأنه ربنا قال في أمثال الإصحاح 13 والآية 24 من يمسك عصا يبغض ابنه ومن يحبه يطلب له التأديب. أنت لو بتحب ولدك بتطلب له التأديب، بتشوف الطريقة المناسبة عشان تأدبه بها. عندنا مثلا نحن بنقوله في السودان أبهاتنا ومهاتنا بقولوه، بقول لك الولد شبعه وطبعه، يعني المثل ده فعلا شبع الولد، خليه يكون شبعان من كل حاجة. الشبع ده ما هو شبع أكل، شبع عواطف، شبع فهم، في نفس الوقت طبعه، اديه الأخلاق الجميلة، اديه القيم اللي عش بيها، ما تخليه ماشي من البداية، لأنه أي حاجة أنت بتزرعها من البداية بتثبت في الواحد. طيب ده بخصوص الأولاد، لكن ربنا برضو طلب مننا نحن المسؤولين عن أولادنا حاجة، طلب مننا إنه نصبر عليهم وإنه نكون عندنا طولة بال ونتحمل وما نتعامل معاهم كأنهم ناس كبار. يعني ما نتعامل معهم إنه الليلة أنا كنت لك الكلام، بكرة لو أنت عملته أنا زي ما بقوله الله قال لي أدبك بالعصاية في رأسك. لا لا، ربنا طلب مننا نحن يكون بالنا طويل، يكون عندنا صبر، وأي كلمة قالت هنا بتخلينا نحن نرجع نعرف الصبر هشنو، نعرف طول البال هشنو، وكيف نحن يكون عندنا الاثنين ديل عشان نقدر نتعامل بهم مع أولادنا. وبرضو في الآخر أقول لكم حاجة، ربنا قال في أبهات ومهات بيكونوا هم السبب في فشل أولادهم بأسلوبهم، بطريقتهم، بفهمهم، بيكونوا السبب في إنه أولادهم يطلعوا عنيدين، أولادهم يطلعوا فاشلين، أولادهم يطلعوا ما بيعرفوا ربنا. وربنا قال الكلام ده، قالوا لنا في كولوسي الإصحاح 3 والآية 21، قال أيها الآباء لا تقيزوا أولادكم لألا يفشلوا. يعني ما تكونوا أنتوا السبب في فشل أولادكم. طبعا نحن النقطة دي حاشة علينا، عمرنا ما قعدنا خطة ولا قعدنا نحاسب نفسنا فيها، بنخط طوال النتيجة عند الأولاد، نحن عملنا علينا لكن الولد فاشل، ما بيجي وقت نحن نحاسب نفسنا، هل نحن تعاملنا كان زي ما ربنا قال ولا كان من نفسنا. من ضمن الحاجات ربنا ادانا ليها، قال لنا ما تغارنوا بين أولادكم، ما تخطوا جواهم روح الغيرة اللي هي ممكن توصل لأنه الأخو غير من أخوه. ربنا طلب مننا إنه نعلمهم التواضع، نعلمهم التسامح، نعلمهم الغفران، لأنه الغفران هو أساس للحياة في حاجات كثيرة، من هو جوا البيت لحد ما يكبر، لحد ما يشتغل، لحد ما هو ذات يكون أسرة. عنصر الغفران حاجة أساسية جدا في إنه نعلم أولادنا إنه كيف يسامحوا بعض وكيف يعتذروا. أنت لو ما تعلمت ثقافة الاعتذار ما حتتعلم الغفران.
لأنه الغفران هو اللي بيفتح لك أبواب كتيرة وفيها بركة كتيرة للحياة. الغفران هو اللي بيخليك إنه يكون عندك صبر، يكون عندك احتمال، لأنه أنت أصلاً لو ما علمت الحاجات دي وإنت كنت متعلمة ما حتقدر توصلها له. والكلام ده برضو ربنا قالوا لنا ما كلامنا إحنا، لأنه بطرس لما سأل كم مرة أخوي اغلط فيني وأنا أغفر له، هل 7 مرات؟ يسوع قال له لا، ما بقول لك 7 مرات، لكن بقول لك 70 مرة 7 مرات. أنا شخصيا ما قادرة أحسبها وما قادرة أحدد نوع الغلط هو شنو، وما قادرة أعرف أخوك ده غلط فيك في شنو. كفاية كمية الغفران اللي أنت ممكن تقدمه. الغلط ما محدد، الغلط هنا ما نحن ما خدتينه في إنه شرب قبالي، شخبط كراسي، شال هدومي. الأخطاء نحن متعودين على بين أولادنا، لا، هنا لما قال يخطي إليك معناه خطأ فعلا وجعك. فخلونا يا أخواننا نهتم بأولادنا، خلونا حقيقي نعرف نربي أولادنا صح، لأنه ربنا قال ما تحتمدوا على أفكاركم. في كل حاجة نرجع لربنا، نشوف ربنا أدانا ياتو مفاتيح نحن نستخدمها عشان نمشي في سكته، عشان نحن نمشي في طريقه. فأولادنا جزء مننا، أولادنا هم بيمثلوا نجاحنا، هم بيمثلوا حصاد عمرنا. فلو نحن شلناهم وخطيناهم في الطريق اللي قالوا ربنا، فأكيد النتيجة حتكون صح. وفي الآخر ما إحنا ما بنقدر نعمل أي حاجة بدون ربنا، لأنه قال أنتوا بدوني ما بتقدروا تعملوا حاجة. يا رب أنت كلمتك حق، وانت بتقول في المزمور الرب يحفظك من كل شر ويحفظ نفسك. يا رب بنسألك انك تحفظ اولادنا من كل شر وتحمي خطواتهم وتكون انت الدرع اللي بيحميهم. يا رب بنشكرك يا رب على نعمك، بنشكرك على افضالك علينا، بنشكرك يا رب انه نحن تحت حمايتك. يا رب لك كل الشكر. وفي الاخر بقول لكم سلام، لحد ما نتلاقى في موضوع جديد من حلقات الحل في ايدك.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينه وبائسه. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمه للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي. في يوم ضيقتي بدعوك لانك انت حتستجيب لي. ما في اله بيشبهك ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

مساء الخير والمحبة، مساء النور والرضا على كل زول بيسمعنا. أهلا مرحبا بكم مستمعين الأعزاء وين ما كنتوا ووين ما بتسمعونا، إذا كان في البيت ولا في الشغل ولا في الطريق ولا قاعدين في هدوء، يعني كده يعني بتقلبوا في محطات الراديو ولقيتونا كده باسم راديو سمر. حبابكم وحباب كل زول مستنينا في الوقت ده، وأكيد حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. ساعة سمر ساعة بنقضيها يعني في نستمع فيها لترانيم روحية وكمان لموضوع ممكن يكون مختلف عن اليوم القبله. إذن مساءات طيبة لكل أهلنا، وربنا يجعل مساءكم مليان يعني خير ومحبة وسلام وطمأنينة وفرح، ويبعد منكم التعب والهم، يفتح لكم أبواب الخير يعني من حيث الناس ما بتتوقع مثلا الأبواب دي ممكن تتفتح. تحية كبيرة لكل زول اختار يكون معانا الليلة، ولكل قلب منتظر كلمة طيبة، ولكل إنسان محتاج يسمع حاجة تفرح خاطره وتديه أمل جديد. حبابكم ونحن مع بعض في الأمسية السعيدة والمباركة دي بنتلمى مع بعض نتونس ونتحاور ونضيف ونتفاعل في حلقة اليوم. إذا عايز تواصلنا وتتراسل معانا راسلنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. وأكيد طبعا حكون زي ما بقول لكم كل مرة يعني مبسوطة جدا بمشاركاتكم وبتفاعلكم معنا. تعالوا مع بعض أحبابنا ومستمعين الأعزاء نستمع لأولى ترانيمنا، باقة جميلة عددناها لكم، إن شاء الله رب تنال رضاكم وإعجابكم. نستمع للمرنم القس فيلمون حسن ونرجع نواصل.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

يعني لو فاتتك الحلقة أو عجبتك الحلقة ممكن تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود. حبابكم مستمعينا، وكل الشكر والتقدير للمرنم القس فيلمون حسن اللي دايما بيقدم أروع وأجمل الكلمات والألحان. لما أرجع بس وعاين لمواعيده الوفية، تنتهي الأحزان وتهرب، تزدهي الأفراح ندية. لو ظلام ليلاتنا طول والزمان رسخ شقانا، فوق سحاب الشوك هناك يوم أكيد حيكون لقانا. أكيد لو المشاكل تعبتك ولو الأحزان يعني دائما متمسكة بك وما دار تسيبك، أكيد أكد عزيزي المستمع وعزيزتي المستمع إنه ده كله حينتهي وتهرب وتمشي بعيد، وأكيد حتزدهي الأفراح وتتحلى بالسعادة في رحاب الرب يسوع. إذا مستمعينا حبابكم وحباب طلتكم وجيتكم وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي، نقول له مرحب بك. وكمان ماشيين نطلع برضو في فاصل نستمع فيه لترنيمة تانية، تعالوا معانا نستمع لها ونرجع. وإذا حابي تسمع أي ترنيمة قول لي، وأكيد بإذن الرب حفتشها وأنزلها لك ونقدر نسمعها كلنا مع بعض. ودائما بقول لك إذا عايز تراسلني، راسلني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9، وده رقمنا اللي احنا بنتواصل به. إذن حبابكم فاصل نستمع للترنيمة ونرجع نواصل.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

أكيد تقدر تسمعنا ببرامجنا المتنوعة والمختلفة لما تدخلوا تزورنا في صفحتنا, صفحة راديو سمر سودان, وأكيد حتلقانا بعلامتنا المميزة الجبنة. وكمان ممكن الناس تنزل التطبيق وتسمعنا طول اليوم, والناس اللي بتسمعنا على الستلايت كمان لو عايزين تنزلوا قناتنا فتشوها باسم راديو سمر سودان, وحتلقونا على النايل سات بالتردد 11354. وحباب كل زول انضم لنا في الوقت ده, وحباب طلتكم وحباب جيدكم. في حاجات كثيرة بنعيشها ونتعامل معها كأنها حاجات عادية, لكن لو وقفنا وسألنا نفسنا شوية بنلقى وراها أسئلة كبيرة ومحتاجين وقفة. ومن الحاجات اللي بتخلينا يعني نفكر, هل يعني أهلنا ديل أهلنا عشان هم أهلنا بجد, ولا عشان نحن بس ساكنين معاهم تحت سقف واحد؟ يعني لما تقول ديل أهلنا, هل المقصود بس يعني إنه بيت بيننا يعني دم وصلت قرابة, ولا الأهل معناها الوقفة والحنية والأمان والسند في الزمن اللي بقى صعب ده؟ وهل السكن مع بعض يعني الناس اللي في البيت براه يعني كده دي بيخلي الناس أهل, ولا في حاجات تانية هل بتخلي الزول يحس إنه فعلا عنده أهل؟ السؤال ده يمكن يكون يعني بسيط في شكله, لكن جواه بنلقى تفاصيل كثيرة, خصوصا لما نكون عايشين مع أهلنا ونلقى نفسنا مرات قريبين منهم في المكان لكن بعيدين منهم في الإحساس. إذا مستمعين الأعزاء, تحية لكل الأهل ولكل الأحباب ولكل زول يعني بيحتوينا, لكل زول بيطبطب علينا, ولكل زول بيسأل مننا يعني ياريت ترسل رسالة لزول يعني بيسأل عليك في كل ميسا وفي كل صباح, بيرسل لك تصبيحات ويسأل عن حالك وأحوالك كمان. تعالوا مع بعض نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل موضوعنا عن الأهل والأسرة, وهل الأهل ديل هم أهلنا وعشان هم بس قريبين لينا وقاعدين معانا, ولا الأهل هم شنو؟ هم السند وهم العضد وهم يعني الأمان يعني في خاصة في الزمن البقى صعب ده. تعالوا كده فاصل نطلع فيه ونستمع ترنيمة, وحديك المساحة دي عشان تفكر وكمان تكتب لي وتراسلني, ويعني نسمع مع بعض آراءكم واستفساراتكم.

رجعنا من جديد مستمعينا الأعزاء وبنجدد التحايا والترحاب وشكرا للمرنم البارع جورج بيلي على الترنيمة الجميلة والكتابة الرائعة. كلمات عميقة جدا جدا فيها شكر وفيها تسبيح, بيقول الشكر لك يا ربنا ده من زمان ريدك لينا, واضح أو باين وزي الشمس إنك عديل بتحبنا. أكيد محبة ربنا واضحة لينا, كفاية إنه بدينا يوم جديد وفرصة جديدة في الحياة, عشان كده محتاجين إننا نشكره لأننا نظهر امتناننا كمان له لأننا أحياء بنوجد وبنتحرك. إذا مستمعينا الليلة موضوعنا عن الأهل والأحباب. قبل ما نتكلم عن الأهل خلونا نسأل سؤال, هل هم أهلنا عشان نحن ساكنين معاهم زي ما قلت لكم في الأول, ولا يعني ممكن يكونوا صلتنا بهم صلة قوية جدا جدا؟ خلونا كده أول حاجة نفهم كلمة الأهل ذاته شنو. نحن لما نقول أهلنا بنقصد منه الأهل في أبسط معنى, هم الناس اللي بتجمعنا بيهم صلة قرابة زي الأبو والأم, الأخوان والأخوات, الأجداد والجدات, الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم طبعا, وكل الناس اللي بيننا وبينهم صلة بتاعت رحم أو صلة دم, ودين ناس عندهم مكانة خاصة في حياتنا لأنه في رابط ما بنقدر ما اخترناه ونحن, لكن بنلقاها يعني صلة موجودة يعني معانا من أول يوم ما تولدنا فيهم. لكن عزيزي المستمع كلمة الأهل في معناها الأعمق ما مفروض تقيف عند صلة الدم بس, الأهل هم كمان الناس اللي بيكونوا جزء من حياتنا, ويعني الوجود بتاعهم بيفرق معانا جدا جدا, وبيناتنا وبينهم مودة ورحمة واهتمام كمان. يمكن يكون يعني الزول قريب لك بالدم لكن ما قريب منك في الإحساس, وممكن يكون كمان في زول ما بيناتكم دم لكن مواقفه معاك خلته في مقام الأهل وأكثر كمان. يا سلام, والأهل عندهم أهمية كبيرة في حياتنا. الإنسان لأنه بطبيعته محتاج يحس إنه عنده ناس يعني ينتمي لهم, ناس يعرف إنه مهما حصل في مكان ممكن يرجع له, وفي ناس ممكن يعني يسمعوا ويفهموا ويقيفوا معه. والأسرة هي أول مكان بنتعلم فيه عن الحب والأمان والاحترام والمسؤولية وكمان التعامل مع الناس. الأهل كمان هم السند في مراحل حياة المختلفة في طفولتنا, بنحتاجهم عشان يربونا ويحمونا ويوجهونا, وكمان في شبابنا بنحتاج نصحهم وخبرتهم, ولما نكبر برضو كمان بنحتاج وجودهم ومودتهم حتى لو ما بقينا محتاجين منهم نفس الحاجة يعني اللي بكنوها لنا محتاجينها يعني من زمن لزمن آخر, حتى لو ما بقى زي زمان لأننا مثلا احتمال كبرنا وكده. وأهمية الأهل في يعني كبيرة جدا جدا لأنهم بيساعدونا وقت الحاجة. مرات مجرد وجود زول من أهلك جنبك في مواقف مثلا ممكن تكون صعبة بيديك يعني القوة, بيديك الدافع, وكلمة أنا معاك دي براها أو مكالمة بسيطة تسأل يعني منك أنت كيف, أو زول يفرح لك من جوا قلبه, حاجات شكلها صغيرة لكن أثرها على النفس كبير جدا جدا. لكن هنا بتجي الحتة المهمة, هل كل زول بيناتنا وبينه دم لازم يكون أهل بالمعنى الحقيقي؟ وهل مجرد إننا ساكنين في بيت واحد معناه إن إحنا قرايب من بعض؟ لأنه صلة الدم بتعمل القرابة والسكن بيجمع الناس في مكان واحد, لكن المحبة والاحترام والرحمة والوقفة في يعني المواقف الكثيرة دي هي اللي بتدي العلاقة معناها الحقيقي. وعشان كده ممكن يكون عندنا أهل كتار بالاسم وقرابة, لكن السؤال الأهم كم واحد فيهم نحن حاسين به يعني هم أهل بجد, وكم واحد منهم حاسس بينا إننا أهله؟ أكيد سؤال متروك, وأكيد يعني تجارب كثيرة وممكن أحداث كثيرة بتحصل بيننا وبين أهلنا, ومرات بنخرب وش معهم. لكن الليلة كده تعالوا نغوص كده ونتبحر في الموضوع ده ونتلمس جوانب كثيرة فيه. لكن تعالوا مع بعض كده نطلع في فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل.

يا سلام، واحدة من أجمل الترانيم، أبكي وكمان أركع، يعني ترنيمة جميلة جدا جدا. شكرا يا شباب على الأداء الجميل والرائع، وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي، وحباب كل زول كمان كان متابعنا من أول بدايتنا لحد هسا. وبقول لكم خليكم قاعدين معانا عشان عندنا الكثير من الترانيم الروحية حنسمعها اليوم. وكمان وإحنا بنتناقش في موضوعنا الليلة، يعني عايزة أقول لكم إنه وجود الأهل حوالينا نعمة كبيرة جدا جدا. إنك تصحى وتلقى ناس حواليك، تلقى زول بيسأل منك، يساعدك لو يعني احتجت مساعدة، يشارك أفراحك وأحزانك، ويكون كمان في زول ممكن يعني تعتمد عليه في وقت الشدة. دي حاجات ما بسيطة وما كل الناس عندهم فرصة يعيشوها. السكن مع الأهل أعزائنا المستمعين مرات بيوفر للزول إحساس بالأمان والانتماء، خصوصا في الظروف الصعبة لما الحياة تكون تقيلة. وجود الأسرة حواليك ممكن يخفف كثير من الحمل، وفي مجتمعاتنا السودانية تحديدا معروف إنه الأسرة الكبيرة عندها دور كبير في مساندة بعض، سواء في المرض، في الأفراح والمسؤوليات أو الظروف المادية. لكن في نفس الوقت السكن مع الأهل ما مفروض نشوفه يعني كنعمة من غير ما نعترف بالمسؤولية المصاحبة له، لأنه لما يعني ناس كتار يعيشوا تحت سقف واحد طبيعي تحصل اختلافات في الطباع وطريقة التفكير والنظافة والخصوصية وحتى طريقة تربية الأطفال وحتى في القرارات اليومية البسيطة. والزول مرات بيكون محتاج مساحة خاصة به، لكن ممكن يحس إنه وجوده وسط الأسرة معناه إنه حالي يعني حياته كلها بقت مفتوحة للكل. وهنا المسؤولية الحقيقية بتظهر. المسؤولية ما معناها إنك تسكن مع أهلك وتتحمل كل حاجة ساكت. المسؤولية معناها إنك تعرف إنه وجودك معاهم بيفرض عليك احترامهم ومراعاة راحتهم والمشاركة في المسؤوليات بتاعت البيت، وكمان إنك ما تكون زول مستغل لمحبتهم أو وجودهم. وفي نفس الوقت الأهل برضو عندهم مسؤولية تجاه بعض، ما مفروض إنه الكبير عشان كبير يفرض رأيه في كل حاجة، ولا الأصغر عشان ساكن مع أهله تكون خصوصيته ملغية. كل زول محتاج يحس إنه عنده مساحة وإنه رأيه ومشاعره محترمة. والحاجة المهمة إن السكن مع الأهل ما مفروض يحول العلاقة من الحب لالتزام تقيل، يعني ما عشان نحن عايشين مع بعض خلاص بقينا مجبورين نكون متداخلين في كل التفاصيل بتاعت الحياة المختلفة الصغيرة والكبيرة. مرات يعني أحسن حاجة ممكن نحافظ بها على علاقتنا بأهلنا هي إننا نعرف الحدود، نعرف متين نتدخل ومتين نخلي الزول براه، نعرف متين نقدم النصيحة ومتين كمان مجرد وجودنا وسؤالنا يكون كفاية. لأنه في النهاية البيت اللي بيسكنوا فيه مع أهلنا ممكن يكون أجمل مكان في الدنيا لو كان فيه احترام ورحمة وتفاهم، وممكن كمان يتحول لمصدر ضغط لو كان زول بقى شايف إنه من حقه يتحكم في التاني لمجرد إنهم أهل وساكنين مع بعض. عشان كده السكن مع الأهل يا جماعة نعمة، لكن المحافظة على النعمة دي مسؤولية، مسؤولية الأهل كلهم ما مسؤولية زول واحد وبس. خلونا أعزائنا المستمعين نحافظ على أهلنا وعلى علاقتنا الطيبة بهم. تعالوا مع بعض نطلع فاصل قصير نستمع فيه برضو لترنيمة ونرجع نواصل، خليك موجود معنا.

بكرة أحلى والأجمل لسه ما جاء. عيش بالأمل لأنه الأمل داير عمل. خلي بالك طويل وبلاش تستعجل الأجل. فكر، قرر، خطط، نفذ وثابر بدون ملل، وكون متأكد لابد يوم باكر يبقى أخير. بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة هتعدي وتفوت وتبقى ذكريات.

شكرا للمرنم إيز بونا اللي دايما بتحفنا بالترانيم والألحان يعني الجميلة والكلمات الفعلا يعني فيها اختبار. هو لي يعني خلاصي, هو لي يعني إيماني, وهو لي يعني يقين, وهو لي يعني كل شيء في الحياة. شكرا يا شيخ إيز بون لأنك دايما بتذكرنا ودايما بتفكرنا بأنه ربي يسوع هو كل شيء في حياتنا. حبابكم مستمعينا, وأكيد بنواصل يعني الموضوع اللي نحن بديناه. في سؤال بيقول ليه الغريب وقف معاي والقريب ما وقف؟ ليه لقيت راحة عند الناس البرة وما لقيت عند أهلي؟ المقارنة دي بيقول الزول يعني لما يكون محتاج لإحتواء ولسند وما يلقاه من أقرب الناس له, لكن برضو لازم نكون حذرين منها لأنه ما كل زول برا الأس يعني بيكون أحسن من الأهل, وما كل قريب بالضرورة يكون سيء. الناس البرة مرات بنشوف منهم الجانب الجميل وبس, بنقابلهم في أوقات محددة, ومرات العلاقة معهم بتكون مبنية على الاحترام والمجاملات والمواقف الحلوة, لكن ما عشنا معهم تفاصيل الحياة اليومية, ما شفناهم في وقت الغضب ولا المسؤوليات ولا الخلافات ولا الضغوطات اللي بتظهر يعني معدن العلاقات الحقيقية. أما الأهل فنحن بنشوفهم في كل حالاتهم, بنشوف الحلو والمر منهم. عشان كده مرات أخطاء الأهل بتكون واضحة وأوجع لأنه توقعاتنا منهم أعلى من كده. لكن في نفس الوقت أعزائي المستمعين ما مفروض نستخدم فكرة يعني ديل أهلك عشان مثلا نبرر كل التقصير. صلة الدم ما بتدي أي زول الحق إنه يهينك ويقلل منك أو يتجاهل مشاعرك, وبالمقابل كمان ما مفروض نتوقع من أهلنا إنهم يكونوا كاملين وما يخطئوا. الأجمل إننا بدل ما نسأل الغريب أحسن ولا القريب, نسأل سؤال ممكن يكون أعمق من كده بكثير. شنو الحاجة يعني خلت الزول الغريب يكون قريب مني, وشنو الحاجات اللي بتخلي يعني أحسن يعني بالبعد من أهلي, أو أحس يعني أنه أنا بعيدة عن أهلي؟ يمكن تكتشف أنه المسألة ما مسألة دم وقرب وبعد, لكن مسألة بتاع التعامل, كلمة طيبة, سؤال في وقته, احترام لمشاعر الزول, وقفة وقت الحاجة, ووجود يعني الزول وجوده يكون حقيقي فعلا لما الزول يكون محتاج له. وبرضو لازم نفتكر انه نحن ذاتنا ممكن نكون بالنسبة لناس تانيين الاهل, يعني الاهل اللي بننتمي ليه يعني بنتمنى نلقاهم. يعني زي ما بنلوم أهلنا على تقصيرهم, لازم نسأل نفسنا هل نحن بنقوم بدورنا تجاه أهلنا؟ هل بنسأل عنهم, بنسمعهم وبنقف معهم, ولا نحن بس منتظرين منهم يدون الإحساس يعني بأنهم هم أهلنا؟ في النهاية عزيزي المستمع, وجودنا مع الناس الطيبين في حياتنا من خارج الأسرة برضو نعمة, وما مفروض نحس بالذنب عشان لقينا عندهم الأمان, لكن برضو ما مفروض نخلي المقارنة تهدم كل علاقة بيننا وبين أهلنا باعتبار أنه لقينا يعني تعاملهم حلو ويعني القعدة معهم أجمل. لا, دي أن إحنا ما بنقارن بيننا وبين أهلنا. زي ما قلت لكم قبل أن إحنا يا داب يعني بس تعاملنا معهم وشفنا الجانب الجميل جميل منهم, لكن الجانب السيء ما شفناهم. ولما يعني نختلف مع أهالينا في البيت بنحس إنهم هم سيئين والناس البرة هم الكويسين, شفنا منهم بس الجانب الكويس. عايزك تفتح عيونك كده وتشوف يعني, لأنه الأجمل ما إنك تختار بين الأهل والناس البرة, الأجمل إنك تعرف قيمة كل علاقة وتحافظ على الناس اللي بيستحقوا يكونوا جزء من حياتك, سواء كانوا من دمك ولحمك أو من خارج دائرة الأسرة. إذن مستمعينا, شفتوا قدر شنو العلاقة مع الأهل مهمة ولها تأثير كبير جدا جدا في حياتنا. في اللحظة دي تعالوا كده برضو نطلع فاصل نستمع فيه للترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.

للناس اللي بتحب دائما تسمع ترانيم بعربي جوبا بنحب ننزل لكم ترنيمة كل فترة والتانية عشان مع بعض نشوف طريقة التسبيح الجميلة فيها حركة. شكرا للفريق القدم ترنيمة الجميلة والرائعة دي, ربنا يبارككم. وفي ختام حديثنا مستمعين الأعزاء, محتاجين إننا نتذكر إنه الأهل ما بس ناس ساكنين معانا وما بس أسماء مكتوبة يعني في شجرة العائلة وما بس صلة دم بتربطنا ببعض. الأهل هم الناس اللي بتحسسنا إنه عندنا مكان نرجع له وقلوب نلقى فيها الأمان وناس يفرحوا لنا ويحزنوا معانا وبيقفوا جنبنا لما الدنيا تضيق. لكن في نفس الوقت ما مفروض ننتظر من أهلنا يعني إنهم يكونوا ناس كاملين, هم في النهاية بشر وبيغلطوا وبنغلط نحن برضو. عشان كده محتاجين نتعلم التسامح والاعتذار والحوار والاحترام يعني الجميل والكلام اللي بيكون بين الأهل. ونتذكر إنه المحبة ما معناها إننا نقبل الأذى, لكن معناها نحاول نحافظ على العلاقة من غير ما نفقد كرامتنا. وقصة رعوز ونعمة بتخلينا نفكر بطريقة مختلفة جدا جدا. رعوز ما كانت يعني بنت نعمة بالدم, لكن بقت بنتها في الموقف والمحبة والوفاء. وده بيعلمنا إنه أحيانا الزول البرة يعني دائما بيكون برا الأسرة ممكن يكون أقرب لنا من زول قريب بالدم, وأحيانا نحن ذاتنا ممكن نكون رعوز في حياة زول محتاج لنا. عشان كده قبل ما نسأل أهلي عملوا لي شنو, يمكن نسأل نفسنا سؤال, أنا عملت شنو عشان أكون أهل لأهلي؟ هل نحن بنسأل, بنسمع, بنسامح, بنقيف وقت الحاجة, بنحترم بعض, بنحفظ أسرار بعض, وبنفرح لبعض من غير مقارنة؟ لأنه في النهاية البيت ممكن يجمعنا والدم ممكن يربطنا, لكن المحبة هي اللي بتخلينا أهل بجد. وربنا يدينا الحكمة عشان نكون يعني سند لهم ويعني نميز بين الحاجات الصعبة اللي ممكن نعملها لأهلنا وإحنا مستنين إنهم هم يعملوا لنا الحاجات الكويسة. لحد هنا أعزائنا المستمعين نكون وصلنا بكم ومعاكم لنهاية حلقتنا الليلة, وسعيدة جدا جدا بوجود كل الناس اللي كانوا معانا في حلقتنا, وسعيدة كمان بكل الترانيم وبكل المرنمين اللي موجودين معانا في حلقتنا الليلة. ولحد ما نتلاقى في موضوع جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر, استنونا كل يوم على الساعة 4 بتوقيت السودان, وكمان استنونا كل يوم من الساعة 9:30 بتوقيت السودان. أكيد حنتحاور ونتناقش في مواضيع جديدة ومختلفة. ومن هنا أقول لكم إلى جديد اللقاء.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينه وبائسه. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمه للكل اللي بيطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي، في يوم ضيقتي بدعوك لانك انت حتستجب لي. ما في اله بيشبهك ولا في ايد بتعمل زي

أهلا وسهلا بكم كل اللي بتسمعون على أثير راديو سمر وخاصة الذهبايات السمحات. تحية خاصة لكم بكل الود والاحترام، معاكم إيفا صالح في برنامجكم الذهبايات. الليلة يا ذهبايات حنتكلم عن حاجة تخص الذهبايات جدا، اللي هي العلاقات، والعلاقات كثيرة. حنبدأ بالعلاقات الأسرية، الليلة حنتكلم عن العلاقات الأسرية.

زي ما قلت لكم يا دهبايات، العلاقات أنواع كثيرة، زي العلاقات الأسرية. العلاقات الأسرية في الدائرة الأولى الأم والأب والأخوان والأخوات، في الدائرة الثانية الأعمام والخيلان وأولادهم وأولاد العمومة. والدهباية السودانية بتمتاز بأنها شجرة الضل اللي بتجمع كل الأسرة، في الدائرة الأولى ولا في الدائرة الأخيرة. الدهباية بطبعها حنونة، بتلم كل الناس في الأفراح وفي الأتراح، وبتحب الأهل شديد، وبتحب تتبسط وسطهم وتشرق في نصهم. بس يا دهبايات، في دهبايات كتير مشغولات، هالدهبايات المشغولات ديل دايما بيقعن في اللوم، ودايما بيكون متضايقات من العلاقات الأسرية دي. يعني في دهباية صحبتي كده شغالة طبيبة، انت عارفات طبعا شغلت الطب دي، دايرة لها زول متفرق شنطته فوق ظهره وجاهز أول ما يتصلوا عليه وطوال يجري، ويمكن تجي عليها حالة طارئة تصل نص الليل. هالدهباية الدكتورة دي كانت شغالة في طوارئ جراحة، وطوال مرات بتبيت في المستشفى، ومرات تجي البيت يقوموا يضربوا لها التلفون، تقوم تجري وتخلي نص حاجاتها. وعندها بيت وحيدة، البيت الوحيدة دي بتقعد في معظم الأوقات مع أبوها، وهي ذات البيت دي جابتها في الإجازة. المشكلة إنه الدهباية دي عندها حماتة بتجي ساعات تسلم عليهم وتطمن وتقعد معاهم شوية. أها، الدهباية دي لما تكون في المستشفى الحماة بتكون قاعدة في البيت. طبعا حماتة جاية من مكان بعيد، فكانت بتتمنى وفي نفسها إنه مرت ولدها الدهباية تكون قاعدة فوق البيت وتدلح شوية، تدلح عليها كم يوم هاكي المحمر والمشمر والمجمر والجبنة بالفول والفشار. بس الدهباية للأسف كتير مشغولة، وكمان راجل الدهباية متفهم خالص، ولأنه زول كاتب وشاعر كان متفهم موقف أم بيته الوحيدة ريم، ومتفهم طبيعة شغلها، وكان ما بينقنق كتير، وما قال لها لازم تقعدي مع البيت في البيت، لأنه عارف طبعة شغلها الإنساني وهم موافق على كده، ولأنه بيحب كل حاجة فيها وكل تفصيل حتى شغلها ده. وكل الصور اللي عنده في تلفونه للدهباية دي كانت وهي لابسة المرية البيضة. هالحكاية دي يا دهبايات مضايقة أمه شديد، مضايقاها لدرجة إنها بدت تنقنق فيه، ولدرجة إنها كانت بتقول له خلي الشخبة اللي بتشخبت فيها دي وعمرك شوف لك شغل زي الرجال عيش منه بيتك، وخلي المرة دي تترزح في بطن البيت ده تعوز عواستها وتفرق فريكة. انت هسع راجل مع الرجال؟ اجي يا حبوبة ريم عاد، لكن ما اتلومتي. اجي عاد يا حبوبة ريم اتلومتي. ده ابو ريم ذاته موافق انها تشتغل، واقف وراها عشان تنجح في مهنة الانسانية، وفرحان بزوجته وام بيته ومريا البيضة كأنها ملاك. انت جاية تعملي مشاكل يا حبوبة ريم؟ يعني دايرة تخربي عليه ولدك؟ ولدك هو مبسوط بحياته كده، تقول لكم ده ولدي انا ربيته وانا تعبت عليه وانا كبرته. قلنا ليها ايوه ولدك كبر، بس ولدك ده عنده حاجات تخصه هو لازم يقرر فيها. قالت لا لا لا لا، اصل ما في حاجة بتخص ولدي ما بتخصني انا، اللي بيخصني انا بيخص ولدي، واللي بيخص ولدي هو ذاته بيخصني انا، وبيته وتربية بيته دي الحاجات اللي بتخصني واللي بتهمني، وانا اصل ما بخليه المرة دي تضحك عليه وتمش تبيت كل يوم والتاني برا، والولد قاعد في البيت يشد لها في الملاح ويغسل لها في الهدوم ويمسك في البيت. أصو كدي نحنا ما عندنا كلام زي كدي، نحنا المرأة عندنا بتقعد في بطن البيت تستقبل الضيفان وتشوف النصيح والعيان. طيب يا حبوبة ريم، ما مرت ولدك دي بتشوف النصيح والعيان بمهنتها؟ قالت لا، تشوف النصيح والعيان في بطن بيتها اللي يجيبوا لها الناس العيانين ديل هنا، بس نحنا مرتا بتبيت برا ما عندنا كله. المرأة دي تقعد في بطن بيتها تعوز عواستها وتفرك ملاحة. نطلع فاصل قصير يا دهبايات، ونجي راجعين تاني نكمل باقي القصة ونشوف المعالجات ليها.

ازيكم يا دهبايات، جينا لكم راجعين تاني ان شاء الله انتوا قريبين. لسه قاعدين نتونس في برنامجنا العلاقات، وزي ما قلت لكم حبوبة ريم دي بدت تنقنق وقالت قصوا ما داير الشغل البيبي له برا. انت مالكم على الشغل يا حبوبة ريم؟ انت ما داير الشغل، ولدك عايز يا حبوبة ريم، ودي حياته، وبعد كده هو بقى كبير خليه يقرر عن نفسه. قالت لا لا لا، اصله ما دايره تسمع مننا ولا كلمه، وقالت اصله دايره مرت ولدها تقعد في جنبها تربي البيت وتسوي لها القهوه. يعني يا حبوبه ريم، مرت ولدك دي تخلي الناس العيانين في المستشفى، وهي طبيبه جراحه شاطره جدا، تخلي العمليات والناس تموت بسبب انه ما تكون في جراحه عشان تجي تسوي لك كوبايه قهوه. قالت لا، المراه اصله مكان البيت، والمراه اصلها لبيتها، والمهنة دي حقت رجال، مفروض يشوفوا لها زور راجل عشان يقدر يبيت هناك. قلنا لها الزمن اللي احنا فيه ده يا حبوبة ريم زمن مختلف، وبيقى المرأة والراجل فيه واحد، وما تخلي ارتباطك بولدك يأثر في علاقته بزوجته. علاقتك بولدك علاقة جميلة، مفروض تدعميه عشان ينجح، ما مفروض تكوني واحد من أسباب فشله. نجاح مرته يا هو نجاحه بيعني له. انت هسي يا حبوبة ريم، مش بنتك برضو قاعدة تسافر من بلد لبلد وشغالة تجارة؟ قالت ما لي بيها، ما لي دعوة بيها، ما هي نسيبتها راضية. طيب انت ما برضو نسيبة أم ريم، ما برضو خليكي راضية عشان أم ريم تنجح في مهنتها، ويقولوا مرت ولدك دكتورة شاطرة، ويكون عندنا دكتورات شاطرات في السودان يسوون العمليات ويعالجن العيانين، والجبنة دي ولدك بيسويها لك، وانت جايبة معاك الفول وجايبة معاك السمسم، كبي لك شوية فول في صحنك وشوية سمسم، وخلي ولدك يعمل لك كوباية الجبنة، ولا يوم الإجازة بتاعت أم ريم تشرب معاك الجبنة. قالت لا، أصو ما بينفع كده. المرة دي مشت جابت شنطتها وجات، قالت بتقعد مع ولدها في بطن البيت عشان تربي ريم. اتلومتي يا حبوبة ريم، ريم دي أمها حية، وهي متفقة مع أبوها على أسلوب معين في التربية. قالت لا، دي بتولدي، وعلى حسب ما أنا ربيت ولدي برضو حاربيها. أنا بعرف التربية أكتر من أمها، خلنك دي من أساليب كانت في التربية دي. قالوا أصو ما يضربوا ريم، ما يضربوها ليه؟ أنا ما كنت بضرب أبوها ده صباح وميسا لما بيقى راجل هو شاعر. أنا بربي البيت دي زي ما ربيت أبوها. أنت يا حبوبة ريم كده بتتدخلي في حياة ناس تانين، حياة ناس تانين، حتى لو كان ولدك، وحتى لو كانت بتعتبري أم ريم بيتك، وحتى لو كانت ريم بتولدك، بس دي أسرة قايمة بذاتها. أنت مفروض تديهم فرصة وتخليهم هم يعيشوا حياتهم ويتأقلموا فيها على بعض ويكملوا فيها بعض، بعيد منك، بعيد من النقة والمشاكل. ولو عايزة تساعدي في البيت أو عايزة تمسكي ريم بالمحبة، ما في زول بيقول لك لا. أنت ياكي حبوبتها، بس أنت كمان ما تخطي يدك فيهم خالص وتضايقي ولدك لحد ما تخليه لو الباب دقة يفتكرك دي أنت جيتي، ويخاف أنك تقومي تعملي له مشاكل مع مرته ولا تنقنقي فوقه. لا يا حبوبة ريم، الكلام ده يا حبوبة ريم بدمر ولدك وبدمر أسرته، وبخلي بيته مجهجها، وحبك لبيته الشديد بيبقى لها مشكلة بدل ما يبقى لها سعادة. عشان كده يا حبوبة ريم حقه ترفع يدك شوية من أسرة ولدك، وتخليه يرتب حياته مع مرته، ويرتب حياته مع بنيته، وهم الاثنين بيكملوا بعض، لأنه ربنا قال له يلتصق بها، وربنا بيقول هم الاثنين شخص واحد. فيا حبوبة ريم، علاقتك مع ولدك حاجة، وعلاقة ولدك بزوجته حاجة تانية. يعني انت علاقتك بولدك ما في زول قال لك اقطعيها، بس علاقتك بولدك ما بتديك الحق في انك تتدخلي في حياته الشخصية. ايوة حياته الشخصية، لانك زمان تتذكري لما كانت نسيبتك تجي توعد معاكم وتقيف لك على كل صغيرة وكبيرة، كنت بتكوني متضايقة وزعلانة وبتقولي بتين تمشي مننا. شفتي نفس الحاجة دي انت هسي قاعدة تعمليها اليوم ريم، انت هسي قاعدة تضايقيها رغم انه هي ما اتكلمت، بس قاعدة تتدخل في علاقة بتخص شخصين وبتهم. زي ما انت زمان ما بتحبي زول يدخل لك في حياتك، انت هسي برضو خليكي بعيد شوية كده من حياة ولدك ومرته. يا دهبايات، وصلنا لنهاية الحلقة، اشوفكم الحلقة الثانية، والقاكم بخير وعافية، تامات لامات، في سلام وامان.

0: أهلنا الزينين والطيبين في ربوع بلادنا الحبيبة، وكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لينا حسي. بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلوه مليون زول. أهلنا زمان قالوا لينا أمثال كثيرة حلوة وسمحة، وكل واحد منا تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو القريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس ده، من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، الأستاذ خادم الرب يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: أهلا سهلا أخوي أيمن، ومرحب وأهلا بكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذ يماني، وأهلا بمستمعينا الكرام. وزي ما قلنا قبل الفاصل حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس شنو فيها. ومثلنا بتاع اليوم بيقول جناك كان كبر خاوي. يعني شنو المثل ده أستاذ يماني؟
1: جناك كان كبر خاوي. المثل ده ببساطة شديدة بيتكلم إنه الجنة اللي هو الولد أو ولدك، ويمكن نلاحظ شوية المثل كأنه هو مثل ذكوري، يعني ما فيه ذكر للإناث. لكن عادة إحنا في السودان في العامية السودانية لما نقول جناكة أو الجنة بنقصد الولد والبيت الاثنين مع بعض. عشان كده المثل بيقول جناك كان كبر خاوي، يعني الولدك لو بيقى كبير في العمر خليك كأنه أخوك، ما تتعامل معه على إنه هو لسه وتصغير، ولا تعامله على إنه هو لسه يعني ما فاهم كويس أو أنت بتفهم أكتر منه، لكن خلي العلاقة بيناتكم تكون علاقة بتاعت صداقة أخوة، حتى شنو ما يكون في أي جفوة بيناتكم أنتوا الاثنين. ونفس الحكاية الكلام بينطبق أكيد على البيت. البيت لما تكبر مهم شديد إنه الأم شنو تخاويها، تعاملها زي أختها، تتكلم معاه وتتونس معاه، تديها الأمان، تخليها تحكي لها كل حاجة. عشان كده دي دعوة من المثل لينا إننا كيف نتعامل ونربي عيالنا بطريقة كويسة. جناك كان كبر خاوي.
0: فعلا أستاذ يماني مثل رهيب جدا، ونتمنى إنه نعمل كده. جناك كان كبر خاوي. خلونا نطلع فاصل ونرجع مرة تانية ونشوف رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده.

0: يا هلا ومرحب بكم مرة تانية مستمعينا الكرام. شفنا قبل الفاصل مثلنا بتاع اليوم جناك كان كبر خاوي، وشفنا يعني المثل شنو بالضبط. حسي جايين نشوف رأي الكتاب المقدس. يا أستاذ يماني، رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده؟ هل بيأيده أو هو ضده؟
1: تمام، في مثلنا جناك كان كبر خاوي، اللي هو ولدي ده أو جناي ده يا أنا أكون صديقه، أخليه صديق لي، أخليه أخو لي. والحتة دي بتورينا إنه ونحن بنربي في أولادنا، أطفالنا دي اللي بيبتدوا من عمر يوم وسنة واثنين ويمروا بمراحل كثيرة، وأكيد التربية في كل مرحلة بتختلف عن أخوتها. والكتاب المقدس يهتم شديد بتربية العيال، ويكلمنا في محلات كثيرة خالص خالص إنه لازم أولادنا ديل ننشئهم على الكتاب المقدس، على الكلمة الحية، على محبة الله، على طريق الرب يسوع المسيح. لما نقرأ في سفر الأمثال 22:6 بيقول كاتب الأمثال سليمان الحكيم: ربي الولد في طريقه فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. يعني الشارع اللي بتمسكه لجناك من هو صغير لغاية ما هو يكبر ما حيخلي الطريق ده، ما حيسيب الشارع ده. علمته كويس يمشي تمام، علمته بطريقة ما كويسة، ربيته ما كويس، ما حيمشي كويس. حتى أمثال 23 بيكرر في وقت معين بيقول: لا تمنع التأديب عن الولد. يعني في زمن بنعلمه مجرد تعليم بالكلام شوية شوية، بيجي وقت يكون فيه لازم احنا نأدبه، والتأديب بياخد طرق كثيرة. في أمثال 23:13 يقول: لا تمنع التأديب عن الولد لأنك إن ضربته بعصا لا يموت. وأكيد احنا بنعرف انه في وقت معين الجند ممكن ينضرب فوقه، برغم من انه في دول كثيرة حسي وفي مناطق كثيرة منعوا انك تضرب طفلك وكده، لكن لسه في مجتمعات ما زالت في التأديب ممكن تستخدم العصا او وسائل اخرى بديلة حاليا. بس الفكرة الاساسية انه في كل مرحلة بنأدب بطريقة مختلفة من الثانية، بنعلم ونربيه في طريق ربنا بطريقة مختلفة. حيجي وقت بعد شوية الجندة بيكبر، عمره يبقى 15 سنة و17 و18، ده العمر بعد ده نحن شنو نبتدي نخاوف فيه الولد دي، نخليه قريب لينا. كان ولد خليه صديقك انت الأبو، كان بيت خلاه تكون شنو أخت ليك وصديقة ليك يا أم. في أفسس 6:4 يا أستاذ أيمن بيقول: وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. يعني بيجي وقت معين الجند بيصل مرحلة من الفهم والإدراك والوعي، يحتاج إن نربيه بطريقة فيها نوع من الحكمة في المعاملة معه، وطريقة الكلام حتختلف، ما زي ما كان طفل عمره 5 سنوات أو 7 سنوات. وأكيد كمان ما حيكون في ضرب أو ما حيكون في تأديب زي زمان تحرمه من شيء أو كده. فبيجي وقت خلاص إحنا بنكون شنو نبقى فوقه أصحاب، نبقى فيه أصدقاء، أديه الأمان إنه يجي يقعد معاي، يحكي عن مشاكله، يتكلم أنا معاه، أكون في حتة أنا مرشد له، مش أنا بعرف أحسن منك لأنه أنا أكبر منك أو لأنه أنا أبوك أو لأنه أنا أمك بعرف أحسن منك. لا، نديه الإرشاد بتاع شنو الندية، يعني زول كأنه شنو في عمري، كأنه في مستواي، خلاص انت بقيت راجل، خلاص انت بقيتي فتاة كبيرة. فيجي وقت لحنغيزهم، وأكيد ما حنضربهم، لكن شنو حنصادقهم وحنعاملهم بطريقة كويسة، وحيكون في شنو محبة وحنية تجاه بعض، والوقت كله أكيد حنكون مع بعض. عشان كده كتاب المقدس كلمة الله بتعلمنا إنه فعلا كيف نربي العيال أو أبنائنا من يكبروا بطريقة سليمة، وأكيد هي تتفق مع مثلنا بتاع الليلة: جناك كان كبر خاوي. خليه يكون أخوك لكن ما تخليه ينفر أو يبتعد منك.
0: شكرا كثير أستاذ يماني، وفعلا رأي الكتاب المقدس واضح جدا، ونتمنى فعلا أنه نخاوي أولادنا وهم يكبروا، ونتمنى أنه نأدبهم على حسب طرق الرب زي ما قال ربنا في كتابه. خلونا حسي نسمع ترنيمة ونرجع مرة تانية.

0: يا هلا ومرحب بكم مستمعينا الأعزاء. علينا اتكلمنا قبل الترنيمة عن مثلنا بتاع اليوم، جناك كان كبر خاويه، وشفنا المثل يعني شنو، وكمان شفنا رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده. شنو النصيحة الممكن بتقدمها لنا يا أستاذ يماني؟
1: النصيحة أكيد لنا كلنا ولكل أب ولكل أم. مرات كثيرة نحن بنكون قاسين على عيالنا، لما يكبروا بنتعامل معهم كأنه هم لسه شفع أو كأنه لسه أطفال، وده بيخلي يكون في فجوة، يخلي في بيناتنا نوع من عدم المحبة، الجفة زي ما نحن نقول بالسوداني. فالنصيحة خلونا يا جماعة نقرب المسافة بيننا وبين عيالنا، نشيل كل جفة، نعلن ليهم ونوضح ليهم عن محبتنا ومحبة الله ليهم، نخلي العلاقة بيننا وبين عيالنا علاقة بتاعت ناس أصدقاء وأخوان، فيها محبة فيها احترام، وكده أكيد أن احنا حنعلمهم ونربيهم بطريقة أفضل كثير مما أنه يكون في جفة بيناتنا.
0: شكرا لك كثير أستاذ يماني، وفعلا استمتعنا معاك في مسيرنا بتاع اليوم، ونتمنى زي ما قلت أنه نربي عيالنا بحسب ما قال الكتاب المقدس. وكده خلاص نكون قربنا لنهاية حلقتنا، وقبل ما نختم حلقتنا يا ريت لو ممكن تصل لنا.
1: يا ربنا إلهنا يسوع المسيح، بنعترف يا رب قدامك كأباء أنه مرات كثيرة بنخطئ في تربية أبنائنا، عشان كده يا رب نحتاجين حكمة من عندك، حكمة سماوية، حكمة تترفق يا رب الأبناء، حكمة يا رب تخلينا فعلا نربي عيالنا في تأديب الرب وإنذاره. أدين يا رب نعمة فوق نعمة، وعرف يا رب كل الآباء أنه كيف يتعاملوا مع أبنائهم بحسب الكتاب المقدس، وعرفنا كلنا يا رب أننا فعلا نقود أطفالنا من هم صغار جدا للإيمان بشخصك. نصلي ونطلب في اسم المسيح، آمين
0: آمين. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، لحد ما نتقابل المرة الجاية، ونقول لكم مع السلامة.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين، وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم.
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعش من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وقوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت، والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة، ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله. أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.